0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني عشر من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
4: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
5: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بالمستمعين الكرام لإذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
4: شيخ معز، ما زلنا في صولة مع هذا المتن المبارك، متن المقدمة لإمام الكل الشيخ محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشهير بن الجزري. ما زلنا في ذكر بعض الأبواب التي تطرق إليها الإمام بن الجزري في هذه المنظومة. أكملنا باب التجويد، ثم ذكر بعد ذلك الإمام باب في ذكر بعض التنبيهات، فقال في أول الباب شيخ معز: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، إلى غير ذلك. ما معنى تنبيهات شيخ؟ ماذا قصد بذكر بعض التنبيهات؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا المصطفى الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. قبل ما ندخل في باب التنبيهات حبيت ننبه على مسألة تعرضنا لها في حصص سابقة من باب الأمانة العلمية. احنا وقتها كنا ذكرنا كون الإمام الشاطبي شرح ألفية ابن مالك، وهذا كان سهو مني مع باب الأمانة العلمية، لأنه شرح ألفية ابن مالك هو الإمام أبو إسحاق الشاطبي الفقيه الأصولي، وليس الشاطبي أبو محمد الشاطبي العالم متاع القراءات المقصود، فكان سبق مني ووجب التنبيه من باب الأمانة العلمية.
4: ربي يجزيك الخير،
5: بارك الله فيك. بالنسبة للباب التنبيهات هذا، الإمام ابن الجزري كان قاصد باش يحط الباب هذا مباشرة بعد باب الصفات والحروف والتجويد. علاش؟ على خاطر بعد ما ذكر المخارج والصفات بالتفصيل، وبعد ذكر باب التجويد، ومن جملة التجويد كونه الاتيان بالحروف بكل حرف يأتي كنظيره كيف خوه، معناتها احنا بالدرجة متاعنا، يعني الحرف ديما مهما كان الموقع متاعه باش ياخو نفس الصفات ونفس المخرج وياخو نفس الهيئة. فنبه على حاجات يصعب الانتباه لها عند اجتماع الحروف. شنو المعنى من هذا؟ المعنى كونه الصفات والمخارج اللي ذكرها الإمام المجزري وفصلها هذيك، كي ناخذوا كل حرف استقلالا، يعني كل حرف مش نخرجه وحده، قول سا تا كا قا، كل حرف نخرجه وحده. الاتيان بالمخرج والصفات محقين كما يجب كي يبدأ الحرف وحده سهلة، لكن عند اجتماع الحروف في الكلمات وقتها تنشأ نوع من الصعوبة. فنبه على بعض الألفاظ القرآنية اللي يجتمعوا فيها حروف مثلا فيهم اختلاف شديد، تباين في الصفات، حرف مفخم وحرف مرقق، ولا قد يجي ساعات حرف مرقق بين حرفين مفخمين، تولي غاديك الصعوبة أكثر. فنبه عليهم لكثرة الخطأ فيهم، لأنه ديما قلناها برشا مرات الإمام ابن الجزري مش يحكي من جانب نظري فقط، يحكي من خلال تجربة كبيرة في الإقراء، يعني يعرف الأخطاء اللي تكثر عند طلبة التجويد، فينبه هو اختصارا للطريق على طالب هذا العلم الجليل، يعطيه التنبيهات باش يرد باله ما يخليهش ضايع. بخلاف اللي يجيب الحروف يعني معناته يتقن الحرف وهو مستقل وحده، لا يزمه يجيبه ويراعي التجاور متاعه مع حروف أخرى في الألفاظ القرآنية. نبهه على أخطاء باش يسهل عليه الطريق، يولي يرد باله الإنسان كي يعرف يستحضر الألفاظ هذية في المتن الجزرية، واللي يعرف اللي الإمام ابن الجزري ينبه عليه ينتبه عناية خاصة كي يبدأ جاي باش يقرأ اللفظ هذاك وهو يتلو في القرآن الكريم. هذا شنو وجه المناسبة ما بين الباب هذا والأبواب اللي قبله، هذا باش نربطه معناتها الترتيب هذا ما بين الأبواب يكون متناسق في ذهن المستمع الكريم.
4: واضح شيخ. نحن كان نذكر هذه التنبيهات وفرصة باش حتى نستفيد منها نحن والسادة المستمعين شيخ معز، أنا إن شاء الله باش نذكر لك الأبيات ونحاولوا معناتها ناخذوا نتعرضوا لها كي تقع الإفادة. لكن نلاحظوا هنا معناتها في الباب هذايا الإمام ابن الجزري ذكر برشا حاجة، ذكر الهمزة، ذكر المفخم قبل المرقق والمرقق ما بعد المفخم، ذكر الباء مثلا في برق وباطل. فعادة اللي يضبط لفظ أو لفظين وينبه منه فهذا ينعكس على بقية الألفاظ معناتها
5: طبعا القياس هذا خطر، هو سبقنا احنا قال واللفظ في نظيره كمثلي، يعني القياس متاع اللفظ القرآني هو إذا كان نبهك على لفظ راهو إذا كان العلة هذيك معناتها السبب اللي يجعل الخطأ هذيك شائع يزم ينتبه له، إذا كانوا موجود في لفظ آخر يزم ينتبه له كما اللفظ اللي نبه عليه الكل، لأنه بالطبيعة هو في منظومة مختصرة للمبتدئين مش بشي يذكر الألفاظ القرآنية الكل، يكتفي بلفظ أو اثنين والباقي يقيس عليه الطالب. وبالطبع هو الطالب المبتدئ باش ينبه شيخه زاده، مش حتى كان هو ما انتبهش لي كونه اللفظ ذاك يشبه اللفظ ذاك، شيخه ينبه يقول له كما خذينا القاعدة في البيت الفلاني على اللفظ الفلاني لفظ ذيره وكيفه، باش يولي ينتبه بشوي بشوي تتولد عندك الملكة هذيك واللي يقيس مباشرة معناته.
4: طيب شيخ، فيقول في البيت الفلاني من الباب ذاية فرقيقا مستفيلا من أحرفي،
5: هو احنا كنا تعرضنا في صفات الحروف قلنا الإمام ابن جزري رحمه الله ذكر حروف الاستعلاء اللي هي سبعة أحرف اللي هي خص ضغط قض جمعها في اللفظ الألفاظ هذه هذه سبع حروف من صفات الاستعلاء والحروف الأخرى مستفلة وذكر كنت تذكروا في باب التجويد المستمعين الكرام كونه يلزمنا نعطيه الحق الحرف الصفة والمستحق المستحق شنو اللي هو لازم الصفة كما لهنا صفة الاستفال لازم امتاحها الترقيق هذاك علاش نبه عليه كما الحرف المستعلي لازم صفة الاستعلي شو معناتها لازم يعني النتيجة المباشرة امتاحها كي انت بجيب حرف مستعلي بش يخرج مفخم كي بجيب حرف مستفل بش يخرج مرقق هذا هو شنو مع المستحق يعني هنا اللازم يعني اللي يترتب حاجة اللي تترتب عليها نتيجة امتاحها فنبه لهنا بعد ما ذكر تعرض للمستحق ذكر أمثلة من المستحقات متاع الصفات اللي يكثر الخطأ فيها فبدأ بخطأ شائع اللي هو يجي إنسان حرف مستفل ويفخمه فنبه هو قلك فرققا مستفلا من أحرفه يعني الحروف المستفلة هذه الصفة الاستفال يترتب عليها اللي هو المستحق متاعها الترقيق يعني نبه على المستحق متاع الصفة فرققا مستفلا من أحرفه وبدأ ينبه وحاذرا تفخيم لفظ الألف لأنه الألف ما ذكرهش في خص ضغط انقض يعني حرف مستفل لكن رغم اللي هو حرف مستفل وينجم يكون قارئ القرآن المبتدأ يعرف اللي الألف نظريا يعرف الألف حرف استفال لكن في عند التلاوة ينجم يفخمه قل مثلا الله
4: هو أعطى أمثلة كذلك
5: بالضبط هو مثل لها جزاه الله عنا كل خير
4: وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا
5: النجم نأخذهم حتى بالوحدة بالوحدة بشوفوا احنا مثلا يقول الحمد لله رب العالم هذا خطأ لأنه ليش الهمزة مستفلة والألف مستفلة مثلا لهنا الحمد هذه مش ألف هي همزة لكن هو الألف والهمزة مع بعضهم زوز حروف مستفلة الألف مثلا مش يجي مش يقول من بعد مثلا اهدنا ما نقولش اهدنا خاطر علاش من بعدها الصاد مثلا في الفاتح اهدنا الصي كي نقولوا اهدنا نبدا نفخم الصاد قبل ما ندخل في الصاد تولي الالف نتاع النون هذيك هي اللي مفخمه فنبه على الالفاظ مثلا وهمزي الحمد الحمد لهنا كي باش يبدا بها ولينا وقعنا في خطا ولينا ما رققناش حرف مستفل اعوذ كيف قول أعوذ خطأ زاد شائع نسمعوه إهدنا الخطأ أكثر مش في الهمزة همزة الوصل المبتدأ بها ذيك إهدنا لا يتصور التفخيم فيها لكن الألف المادية متاع النون ذيك إهدنا يقول إهدنا وعند الوصل يولي فخم النون خذ بالطبع الألف مش تحذف لالتقاء الساكنين لكن تتفخم النون لمجاورتها الصاد
4: كذلك شيخ يقع فيها خطأ آخر في عدم إتمام الكسرة متاع إهدنا
5: طبعا
4: وتولي تتأثر حتى الهاء الاستفال متاع الهاء يولي يضعف
5: طبعا
4: برش يقول إهدنا أهدي ولي الهاء معاش مستفلة والكسرة
5: طبعا هو الهاء خاصة الهاء حرف هو أضعف الحروف فشديد التأثر بأي حاجة أي حاجة قبله وإلا بعده تخل به وتذهب عنه الصفات متاعه فكل ما يكون الحرف أضعف كل ما العناية تكون به أشد ويكون الحرص عليها أكثر لازم معناته
4: بارك الله فيك شيخ معز نستأذن منك فاصل ثم نعود

0: العجمي.
1: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز نلتقل للتنبيهات الموالية. يقول للإمام: وليتلطف وعلى الله ولظ، والميمة من مخمصة ومن مرض.
2: لهنا انتقل الحروف أخرى ابن الجزري رحمه الله، انتقل لللام حتى في البيت اللي قبل، ثم لام لله. لله بالطبع باش نجي باب كامل للباب اللامات. اللام لهنا متاع اسم الجلالة سبقت بكسرة فتكون مرق، هذاك علاش ما نقولش لله. واحنا حال الخطأ هذا نادر، معناتها خاطر احنا مستنسين يعني حتى بالسليقة معناتها يستثقلها الإنسان لام مغلظة مسبوقة بكسرة، لكن هو نبه عليها خاطر المبتدئين ساعات يغلطوه الخطأ هذا فنبه عليه. واللام متاع لنا وجاء في البيت اللي ذكرته أنت شيخ أسامة توا اللي هو وليتلطف في سورة الكهف، هذه اللام شنو منشأ الخطأ؟ مجاورتها للطاء، خطر جاءت بعدها طاء، اللام هذيك ما متبوعة بطاء، والطاء حرف قوي، حرف مستعلي ومطبق ومفخم، فينجم الطاء هذيك تأثر على اللام وتخليها هي بيدها مفخمة، وليتلا وليتلطف، وهذا خطأ شائع مسموع برشا، معناتها اللي قريوا القرآن يعرضهم برشا الخطأ هذا وليتلطف. علاش؟ على خاطر اللام هذيك متبوعة بطاء، فالطاء مزميش تأثر على اللام. علاش يقولوا العلم التجويد هذا يعلم الإنسان يعطي كل واحد حقه، ما يلزمش حق الطاء يكون طاغي على حق اللام وإلا العكس.
1: وهو رياضة الفك شيخ، كي يبدأ القارئ مبتدئ مازال معناتها لسانه مش متعود على تخليص الحروف، عادة ما يتحكم جيدا في الحروف فيتأثر الحرف باللي
2: طبعا هو من أصعب الحاجات، من أصعب الحاجات هي التجاور بين الحروف المتباينة في الصفات.
1: وهذا يا شيخ كيفاش إنسان يضبطها، كيفاش يتعلمها الأمور هذه؟
2: هو وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه كما تعرضنا، معناتها يكون باختيار شيخ متقن، والتلاوة القراءة عليه، العرض على الشيخ المتقن، والاستماع منه والمداومة على هذا، خطر هذا إذا ما تولي ملكة، خطر احنا القراءة كما تعرضنا القراءة المرضية والقراءة به هي القراءة تكون من غير تكلف، يعني أحسن أعلى درجات الإتقان هو التلاوة صحيحة ومن غير تكلف، وهذا يجي بكثرة التلاوة وكثرة العرض على المشايخ، وإنسان كي يسمع أي غلطة ينبهوها عليه يستفاد منها ويحاول يخدم ويحسن، وبشوية بشوية مع الوقت الإنسان يخلط إن شاء الله المرتبة اللي يحب عليها ويقرب الصفة اللي يحب عليها.
1: بارك الله فيك شيخ. مازال البيت الموالي يقول فيه: وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر.
2: بارك الله فيك شيخ. هو قبل في البيت السابق بعد ما كمل أعطى وعلى الله مثلا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون مثلا، هذه ما نقولوش وعلى، وعلى الله، وهذه خطأ شائع زادة اللي يقرأوا القرآن برشا يسمعوه يا هما بيدهم تقاو يقراوها كيكا، فنبه عليه خطأ شائع برشا. ولهنا زاد في الفاتحة وهذا خطأ مهم، هذاك علاش نبه عليه، هو اكتفى لهنا ولن لضرورة معناتها الوزن الشعري بتاع بحر الرجز، اكتفى ولن، ولكن هو يقصد ولا الضالين في سورة الفاتحة. مازمناش نفخموا اللام هذيك، خليش الضاد تأثر على اللام، قلوش ولا الضالين. والميم من مخمصة، مخمصة هذه جاءت الميم سواء الأولى بعدها خاء، والميم الثانية أصعب شوية على خطر وقعت بين حرفين مفخمين، جاءت مسبوقة بخاء ومتبوعة بصاد، فالإنسان الفم أسهل يقول مخمصة مخمصة يفخم كل شيء، وذي خطأ. يزم الميم مرقة ثم خاء مفخمة ثم ميم مرقة ثم صاد مفخمة ثم تاء مرقة. ومن مرض كيف زاد الميم متاع مرض بعدها راء مفتوحة مفخمة تجينا في باب الرأيت، فيزم زاد ينتبه الإنسان باش يرقق الميم ومن بعد يتعدى ينتقل للراء مفخمة والضاد بتبيعة مفخمة.
1: بارك الله فيك.
2: والبيت اللي تعرضت له انت هو وباء برق زاد كيف كيف نفس السبب معناتها نفس العله اللي خلته يشير ينبه على الخطا هذا الامام ابن الجسري هو كون البين هنا متبوعة براء مفخمة لأن ساكنة متبوعة مسبوقة بفتحة فالراء مفخمة يزيش تأثر على الباء في كلمة باطل زاد كيف كيف ما نقولوش با لنفخموا الباء والألف لأجل الطاء لا نقولوا باء ومن بعد نفخموا الطاء ما كل حرف ياخذ حقه معد بهم بذي زاد بهم يزمنا النبه على ما باش نجيبوا الصفات الحروف مرقة الكلمة كلها مرقة وبذي كيف كيف ما توليش بذي مثلا تتولي ضاء خاطر الذال والضاء بسهوله اذا كان نحيو الاستفال بسهوله نوليو في حرف الضاء معناتها ننتبهوا للشيء هذا.
1: يقول كذلك وبينا مقلقلا ان سكن وان يكون
2: مقلقلا
1: هي فيها بعض الروايات
2: طبعا أي لكن
1: مقلقلا وكذلك فيها روايه اخرى
2: اي مقلقلا مقلقلا حال من القارئ يعني اسم فاعل هذا قلقل يقلقل مقلقلا أي يعني حال كونك مقلقلا للحرف بينه معناته والقراءة الفتح اسم مفعول مقلقلا يعني صفة لموصوف محذوف يعني وبينا حرفا مقلقلا
1: أي وهذا نبه منه السادة المستمعين معناتها في تعدد نسخ المتون وتختلف احيانا بعض النسخ حتى معناتها في حتى في بعض الالفاظ معناتها
2: اي طبعا لا اشكال ما فماش مشكل
1: في يعني في حتى من لم يجود القران ولم يصحح القران
2: طبعا
1: فهذه كلها معناتها
2: بصفة عامة مش كان في متن ابن الجزري في سائر المتون عاده يكون فما اختلاف في الروايات ولا اشكال معناتها ما دام المعنى صحيح وكل واحد والمعنى نتاعو اشكال ثابت بالروايه ما فهمش مش كما القران الكريم القران الكريم هو الوحيد اللي لفظه بالحرف وحتى ان شاء الله اللي كان ندخلوا ان شاء الله نتعرضوا في القراءات كل شيء بالاختلاس حتى مش بالحركه باجزاء الحركه لانه ذاك كلام الله عز وجل عنده خصوصيته لكن الباقي حتى في الالفاظ النبويه الفاظ الحديث الشريف نلقاو فيها اختلاف وجمهور العلماء على جواز رواية الحديث النبوي بالمعنى مش بالضرورة معناتها باللفظ كما هو بشروطها بتبيع
1: المفيد نحاولوا معناتها ننبه كذلك اللي معناتها عنده نسخة تحقيق من يحاول يلتزم به ما يخلطش ما بين زوز نسخ أو زوز معناتها تحقيقات المتن يلتزم به
2: ما دام نسخة حقوها من أهل العلم والحمد لله توا متن الجزرية يعني خدم من أهل الإقراء مع موجود علماء كبار اعتنوا به وحقوه ويرويوه هما على مشايخهم يعني لا إشكال معناتها كما قلت أنت إذا كان واحد يختار نسخة المهم ما يخوش كل النسخ التجارية اللي تبدأ مش محقة ولا ألفاظها مضبوطة ضبطا صحيحا ولا حد شيء هذيك التعب الإنسان إذا كان يحب يحفظ ياخذ نسخه محققه ويأخذ نسخه وتوكل على ربي وبدا باش يحفظ ولا حاجه يلتزم بها ولا اشكال وكل في كل خير معناتها لا اشكال فيها.
1: طيب يا شيخ وان يكون في الوقف كان ابينا
2: طبعا يعني هو نبه على صفه القلقله اذا كان صفه القلقله لازمنا نبينوها لازم تظهر ما نجيبوهاش مش واضحه ويكون بيانها اشد اذا كان الحرف المقلقل باش يكون موقوف عليه عند الوقف دي كان هو آخر حرف يعني هو مقلقل وباش نقف عليه سميوها ساعات القلقلة كبرى هذه القلقلة الكبرى هي كلمة الحرف موقوف عليه وكيبدأ مش موقوف عليه يسميها قلقلة صغرى ما مش مشكلة هذاك اصطلاح لكن المهم الإنسان يحاول يبين تكون أبين ما تكون عند الوقف القلقلة.
1: آخر ما قال وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو
2: رجع في أغلب الألفاظ القرآنية المذكورة في البيت هذايا أغلبيتها ترجع لنفس التنبيهات على مع تجاور حروف متباينة في الصفات كما حصحص في سورة يوسف عليه السلام عن الحاء مرقة والصاد مفخمة ثم حاء مرقة ثم صاد مفخمة فيحذر الإنسان باش ما يقولش حصحص الحق حصحص ولا يفخمنا يوم كل يلزم الإنسان ينتبه كل حرف يجيبه وحده أحط وأخواتها معناتها هما أربع ألفاظ هو جاب أحط لكن إذا كان ناخذهم بالترتيب حسب ورودها في القرآن الكريم عندنا بسطة في سورة المائدة وعندنا فرطتم في سورة يوسف عليه السلام، ثم أخذت اللي يذكرها الإمام ابن الجزري في سورة النمل، وآخر المواضع الأربعة اللي هو في سورة الزمر فرطت. فهذه كلها إدغام ناقص، هذا إدغام الطاء في التاء، إدغام الحرف القوي في الحرف الضعيف، ما يمشيش بالكلية الحرف القوي، ما يصيرش إدغام تام، نخليه صفة الاستعلاء وصفة الإطباق من حرف الطاء. فما يزمش مدام قاعدة الاستعلاء والإطباق متاع الطاء، ما يزمش يأثر في الحاء ولا في السين اللي قبلهم، خاصة في أحط وفي بسطة، خاطر فرطتم وفرطت مسبوقة برا مفخمة لا إشكال، لكن في بسطة مسبوقة بسين وفي أحط مسبوقة بحاء، فالإنسان ما يقولش أحط وبسطت بسطة، لا، ما يزمش الإطباق والاستعلاء اللي باقيين من الطاء المدغمة إدغاما ناقصا يأثروا في الحرف المستفل اللي هو السين في سورة المائدة والحاء في سورة النمل. وسين مستقيم زاد كيف كيف، ما يزمش تتفخم مستقيم، وهذا سمعوا خطأ في شائع في حتى في سورة الفاتحة. ويسطو يسطون هي أصلها في سورة الحج يسطون، لكن له الضرورة هنا الشعرية نحنون يسطو ويسقو كيف كيف يسقون في سورة القصص. هذو مزوز السين وقعت قبل حرف استعلاء اللي هو الطاء وإلى القاف، فيردو بير الإنسان ما يحاول هش الصاد، يسطون ويسقون.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي في حصة جديدة. مستمعين الأوفياء، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله. الرحلة
2: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: تساوى الكل.
4: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث عشر من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ حسان بن سعيد برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث عشر من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ حسان بن سعيد برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين. تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن النديّة وأنوار ترتيلهن المشعّة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 53 إلى الآية 59 من سورة غافر، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نتعرف على الحاضرات معنا، ونبدأ مع ريحانتنا الأولى.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله.
2: فاطمة الزهراء بن عباس،
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثانية،
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
3: فاطمة الزهراء العياري،
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الموالية،
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة الزهراء الوسلدي،
1: مرحبا بك. ريحانتنا الرابعة،
5: السلام عليكم ورحمة الله. أمينة بن عباس،
1: أهلا ومرحبا بك يا آمنة، ومرحبا بجميع مستمعينا الكرام. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ

موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب.

0: الباب
1: فاصبر إن وعد الله حق
0: فاصبر إن وعد الله حق
1: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاواتكن، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
0: حققي الراء جيدا. واستغفر لذنبك.
2: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

بالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات.

0: أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة آمنة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: لا يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك يا آمنة. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. نختم بالاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

بالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة، بارك الله فيك وفي ريحاناتنا. إذا مستمعينا الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات

إن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العظيم. نواصل حصتنا بتكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا على بركة الله. بسم الله.

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، بارك الله فيكن وبارك الله في جميع مستمعين الأوفياء. إذا نواصل بإذن الله تعالى سورة غافر في الحصة القادمة، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفجر.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام
2: بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأجل.

0: طيبه.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا أن الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم أنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

هللت خطاه من ضارع إلى علاك، كبرت يداه: يا ربنا لك الصلاة،

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: هو أكبر.
1: السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 إلى الآية 165 من سورة الأنعام بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا على

الله، ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول

ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.

إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

الحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

0: سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 إلى الآية 165 من سورة الأنعام بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس، أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم.

يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.

طاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا

أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد.

0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب السادس عشر من الآية الأولى إلى الآية 87 من سورة الأعراف، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج

ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.

الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق

بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى

0: وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي.

0: أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: استنى من عشق لربي الدمعة تسير.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة وأستعين، وأصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدأ لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد، ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومكم طيب مبارك سعيد، أسعد الله يومكم وصباحكم بكل خير وبركة وتوفيق وسداد ونجاح وفلاح منه سبحانه وتعالى. جمعة طيبة مباركة متقبلة إن شاء الله، أسأل الله أن يوفقنا فيها وإياكم لما يحبه ويرضى، وهو يوم من أيام العمر، أسأل الله يكون أيضا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، يوم التناد، يوم جمع العباد، يوم الوفود على الله سبحانه وتعالى. أحسن الله لنا ولكم الوفادة على الحي القيوم تبارك في علا. إذا نسأل الله مع مستهل هذا اليوم وفاتحة هذا اليوم الجديد أن يكتبنا في ديوان من رضي عنهم دنيا ودين، فاللهم اكتبنا في ديوان المهديين المرضي عنهم دنيا ودين، واستعملنا وإياكم في الخير، واجعل لنا ولكم من أمرنا يسرا وفرجا ومخرجا. حفظ الله بلادنا هذه الحبيبة تونس المحروسة، وسلم الله ثراها من كل مكر وخديعة، ومن أراد بها وبأهلها سوءا فاجعل اللهم الدوائر عليه، وأرنا فيه من عجائب القدرة ما تشفي به صدور قوم مؤمنين. حفظ الله كل مسلم حيثما شرق وغرب في المعمورة، حفظ الله إخواننا المرابطين في عموم فلسطين وفي غزة خاصة، اللهم إلا تجليت عليهم بنور الكفاية منك بحق ما أنزلت في كتابك المجيد، أليس الله بكاف عبده. اللهم تجلى على إخواننا المرابطين بغزة الحبيبة بحق ما أنزلت في كتابك المجيد، فسيكفيكهم الله كفاية من عندك يا رب، تغنيهم عن كفاية من سواك، واغفر لنا يا رب ما كان من أمرنا من تقصير وخذلان إزاء أخواننا المرابطين، ولكننا لا نملك في صدورنا وقلوبنا ومهجنا إلا الدعاء تلهج به ألسنتنا وقلوبنا، فاللهم اجمعنا بهم عن قريب في أقصانا الحبيب، مهللين مكبرين ومسبحين وممرغي الجباه فينا على سجاد القبول بباحات وساحات الأقصى المبارك، زاده الله تعظيما وقداسة في صدورنا وإياكم بجاه سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلى حدود التاسع بإذن الله في هذه الرفقة، سائلا من الله أن تكون لوجهه خالصة، عاننا الله وإياكم على مقام الإخلاص. أمن هندسة الصوت لهذه الصبيحة فهاد اليعقوبي، شكر الله لكم، وفي هندسة الفيديو سيد أحمد الطبابي، بارك الله فيكم، أعاننا الله وإياكم على كل خير. إذن أيام قليلة ونستشرف بإذن الله العشرة المباركات الكريمات النديات البهيات من ذي الحجة، عظمهن الله سبحانه وتعالى وذكرهن في محكم التنزيل، وهدى إليهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى لزوم الطاعة فيها، فاللهم بارك لنا وإياكم في الأعمار حتى نشهد هذه العشرة الأولى من ذي الحجة، وفيها يوم عظيم، يوم النحر، وهو يوم عيد الإضحى المبارك. أسأل الله أن يحفنا وإياكم يا رب بالبركات، وأن يجعلنا وإياكم ممن سيق لكل طاعة ولكل مبر، آمين. وإن قصرنا وفرطنا فاجبر اللهم ما كان من أمرنا من تقصير جنبك في باب الطاعة، وجنب نبيك ومصطفاك في باب الاستنان بسنة النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وجنب والدينا فمن ذا الذي وفاهما حقهما؟ أسأل الله أن يكرمنا بنور البر إزاءهما، فاللهم عونا عونا منك على برهما، والحال فينا التقصير، فاجبر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تقصير جنب والدينا، ولكن الإنسان يدعو على قدر المستطاع أن يوفيهما حقهما. رحم الله الأموات منهم، وبارك الله لنا ولكم في الأحياء، وكتبنا وإياكم في ديوان البارين بوالديهم. آمين كرما إحسانا منك تباركت وتعاليت، وعوائدك فينا الحسن وزيادة يا رب. من طرق بابا من أبواب الرزق يلتمسه هذه الصبيحة، فاللهم عونا لنا وله على أن يكون القلب متوكلا عليك. ارزق قلوبنا يا رب التوكل وعين اليقين والتسليم عليك، وسلمها يا رب من أمراض وعلل وأدران القلوب، واجعلها ناصعة بيضاء تضخ ودادا وشوقا للطاعة ومحبة لعموم المسلمين. أيضا طهر الله ألسنتنا وإياكم من معايب وآفات الألسن، وهي كثيرة كالغيبة وغير ذلك مما لا يحمد عقباه لا دنيا ولا دين، فطهر اللهم هذه الألسن فينا، واجعلها ناطقة إلا بما يرضيك على قدر المستطاع من أمرنا. آمين. الله آتاك نورا سيدي يا رسول الله يستضاء به كالحوض ينجو الذي يحظى بمشربه، وقد رجوتك ترويني بأعذبه، وإن عصيت وقلبي في تحجبه، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. الله علاك يا من هو أجل نبي، يا من يرجى لما أرجوه من طلبي، يا زاكي الأوصاف أو يا زاكي الأصل والأوصاف يا عربي، يا زاكي الأصل والأوصاف يا عربي، أنت الشفيع لذنبي يوم منقلبي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي. الله يذهب عن نفسي معرتها ويصطفيها ويؤتيها مسرتها، لعلها أن ترى في الحشر قرتها، وأستغيث بما ينفي مضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام للإمام القاضي البيضاوي في تسبيعة له لبردة المديح المباركة، أي أنه أخذ أبيات من البردة وأضاف إليها بعضا من نظمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مادحا إياه. وفقنا الله وإياكم هذا اليوم حتى نكثر من الصلاة والسلام على سيدي السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكره شفاء، وذكره بلسم للقلوب، وذكره نور لهذه القلوب، وذكره أمان وسكينة وطمأنينة صلى الله عليه وسلم، وذكره حبور وسرور وسعادة يستشفها ويستشعر نورها كل من صلى على سيد السادات سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك. تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا بربي شنيا حياته هذه، باش ما تمتعش شنيا حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: إشهار.
3: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريد أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ما أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
2: إشهار.
6: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحييكم الجديد بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم لك الحمد على مولده، على نبوءته، وعلى مبعثه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على نعمة القرآن، النعمة الباقية ببقاء الأزمان. فاجعل اللهم لي ولكم نصيبا من تلاوته وتدبره وتعاهده والانتفاع به إن شاء الله تعالى، والعمل به على قدر المستطاع، ولا تجعلنا وإياكم ممن هجره تلاوة وتدبرا وعملا. استمعنا قبل قليل إلى تلاوة ندية مباركة من كتاب الله، وما أجمل وقع القرآن يتنزل على الصدور، وما أجمل أثر القرآن يتنزل على القلوب، يحيي فيها أملا ويحيي فيها حسنا ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن المسلم يلقى أنواعا كثيرة وضروبا كثيرة من المشوشات التي تصرفه عن الاستقامة وعن الطاعة في زماننا اليوم. هذه المشوشات التي تصرفه عن الاستقامة لا يعني لن يجد لها بإذن الله

قلبي بعد تلاوة القرآن يكون على شاكلة مخالفة تماما. سبحان الله، ببركة ما أنزل الله من أنوار وأسرار في حروف القرآن، تتنزل السكينة وتتنزل الطمأنينة على هذا القلب فيسكن ولا يضطرب، الحمد لله رب العالمين، ويتذكر سبحان الله. وفيه الذكر القرآن لما يمر على قصص الأنبياء وعلى حالهم مع الصبر ومع شملة الصبر وكيف كان ديدنهم في ذاك، سبحان الله يتأسى المسلم بمقامات صبر الأنبياء فيأخذ جرعة تكفيه من القرآن ومن الآيات التي قرأها. ولذلك ما أوصي به نفسي وإياكم إن شاء الله ربي وفقنا وإياكم لذاك، أن بين معقفين، يعني سبحان الله الإنسان يسرق بعض الوقت، بعض دقائق في اليوم حتى يكون له هذا الورد اليومي مع ما تيسر من كتاب الله، استزادة في الخير واستزادة في الثبات واستزادة أيضا في الطاعة، حتى يسلمنا الله وإياكم إن شاء الله من أهوال هذه الدنيا ومن كربها. نفس الله كربة كل مكروب، ونفس الله عنا وعنكم إن شاء الله كل ضائقة وكل بلوى، اللهم أمين. ببركة ما تتلوه ألسنتنا من آي ذكر الحكيم، وببركة ما تتلوه ألسنتنا من صلاة وتسليم على سيد السادات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبر على تعب الإدلاج والسهر، وبالرواح على الحاجات والبكر، لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها، فالنجح يتلف بين العجز والضجر. هنا إذن توصية على مقام الصبر حتى يتحلى الإنسان بالصبر، وهو من أرفع وأسمى خلق المسلم، وهو صعب ولا معين عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فاللهم عونا عونا منك على هذه الخصلة وهي الصبر. إذن قال هنا اصبر على تعب الإدلاج والسهر، وبالرواح على الحاجات والبكر، يعني في قضاء حوائجك اصبر يا عبد الله، لا تضجرن، لا يعتريك الضجر، لأن الطريق والمشوار طويل وهو محاط عن يمين وعن شمال بالمعوقات كما هو معلوم، لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها، يعني هذه الحوائج لا يعجزك ولا تتخاذل في طلبها لإنجاح تلك المطالب وتلك المآرب. بطبيعة الحال أن تكون تلك المطالب فيما يرضي الله لا فيما يسخطه عنك يا عبد الله. إذن لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها، فالنجح وهو من اشتقاقات النجاح، نقول نجاح أو نجح، إذن فالنجح يتلف بين العجز والضجر. شنو عدو النجاح؟ قال هنا العجز، أن يتسم المرء بالعجز وهو سبب مقيت يعني يفضي إلى الفشل، وأيضا سبب ثاني آخر هو الضجر، أن يصيبك ضجر وأنت في طريقك إلى نيل تلك المطالب والمآرب ما دامت كما قلنا مشروعة في مرضات رب العالمين. لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها، فالنجح يتلف بين العجز والضجر، إني وجدت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. ما أبهى هذا الكلام، يتحدث عن هنا عن تجربته في الحياة وعما أفضت إليه تلك التجربة مع أيام وليالي هذه الدنيا الفانية العابرة والتي لا يلقي لها بالا إلا مسكين متعلق بمتاعها الزائل. إذن قال
إني وجدت وفي الأيام تجربة، للصبر عاقبة محمودة الأثر.

0: وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. أو أعطاك هنا قال لك راه قليل وفق التجربة نتاعي راه قليل اللي لقيته اعتصم بالصبر. هنا قال واستصحبه أي وجعله له صاحبا في مشاوير وثنايا الحياة. إيش بيه هذا اللي يعتصم بالصبر؟ راه ما لقيتش شكون بإذن الله خاب مسعاه، بل كان نهاية المشوار هو التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى، ما دام قد اتخذ له أنيسا ومصباحا وسراجا منيرا الصبر. إذن قال إني وجدت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. الصبر بطبيعة الحال لابد فيه من أولا ابتداء معونة من الله سبحانه وتعالى يثبت بها عبده، ثم أيضا بما يحيط به المرء نفسه من إخوان طيبين مباركين الصحبة هاهنا يذكرونه إذا ما ضعف، ويذكرونه إذا ما كان حاله الضجر واليأس. سلم الله قلوبنا وإياكم أجمعين من مقامات اليأس، وجعلها تحسن الظن يا ربك تبارك وتعاليت، واجعلها يا ربي معتصمة بالتسليم لك ولقضائك وقدرك يا حي يا قيوم.
1: إشهار. هذا صوت اللي تسمعه من اللي تحط ساقك في المطار باش تسافر مع مصرف الزيتونة سول وجول ودور البلدان. تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى ل 100% من حق الفياج، ورجع بالأقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة إن أمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.
1: إشهار.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفا صلى الله عليه وسلم. إذا تحدثنا قبل قليل عن مقام الصبر، جعلني الله وإياكم ممن اعتصم بعراه وكتب الله لنا ولكم دنيا ودين أجور الصابرين. اللهم آمين آمين، كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الأبيات التي كنا بصدد الإصغاء لها ونثرتها على كريم مسامعكم، نفعنا الله بها وإياكم يا حي يا قيوم، وبارك الله لنا إن شاء الله ولكم في هذا الأثير المبارك إذاعة الزيتونة، وجعل الله أعمالنا وإياكم خالصة لوجه الكريم الديان، اللهم آمين. مرت علينا هذه الصبيحة من يوم الجمعة زميلتنا المباركة الأستاذة مالكة جسام، وتقول لكم صباحكم بالخيرات والبركات. أي والله، ربي يصلح فينا إن شاء الله الكل، بارك في كل طاقم هذا الأثير المبارك، الأمانة التي تسلمناها من فضيلة العارف بالله رحمة الله تعالى عليه سيدي عبد الرحمن الحفيان وشقيقه الدكتور كمال عمران رحمة الله تعالى على روحيهما برزخا ويوم التناد يوم جمع العباد، اللهم آمين. ما أحسن الدنيا وإقبالها إذا أطاع الله من لها، من لم يواس الناس من فضله عرض للإدبار إقبالها، فاحذر زوال الفضل يا جابر. هذا سيدنا علي وصفي سيدنا جابر بن عبد الله، فاحذر زوال الفضل يا جابر وأعطي من دنياك من سالها، يعني يحثه على الإنفاق في سبيل الله. قال له أعطي من دنياك، العابر سبيل اللي يتعدى، وانت قادر على العطاء وعلى النفقة، فلا يكون قلبك شحيحا ولا يداك كذاك تكونان شحيحتان عن حقوق المال ومنها الصدقات والزكاة كما هو معلوم. إذن فاحذر زوال الفضل يا جابر وأعطي من دنياك من سالها، فإن ذا العرش جزيل العطاء يضاعف بالحبة أمثالها. قال ربي سبحانه وتعالى جزيل العطاء يضاعف بالحبة أمثالها، يعني يضاعف، وهو يضاعف لنا ولكم الأجور بإذنه تعالى. من وصاياه أيضا الجليلة علية القدر، واخفض جناحك للأقارب كلهم بتذلل واسمح لهم إن أذنبوا، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خلا يصحب. هنا نهاك عن أن تتخذ لنفسك صديقا يكون حاله الكذب، سلم الله قلوبنا وياكم أن تتعاطى مقامات الكذب. إذا نهاه عن ذاك فقال له ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا. علاش؟ أو تتمها هنا في العجز، إن الكذوب لبئس خلا يصحب. قال لك رو بئس الصاحب الكذوب وبئس الخل، يعني الصديق هو الشخص الكذوب، أعزكم الله. ثم أيضا نهاه أن يتخذ له خلا وصديقا الحسود، سلمنا الله وإياكم من أن تتعاطى قلوبنا الحسد، فقال وذر الحسود ولو صفى لك مرة أبعده عن رؤياك لا يستجلب. يعني ماذا بيك ما يكونش صديق ليك في مشاوير وثنايا حياتك. إذن زوز ناه عن زوز حتى لا يتخذهما أصدقاء الكذوب وعزكم الله والحسود، نسأل الله السلامة والعافية من أن تتعاطى قلوبنا هذه المسائل. آمين يا حي يا قيوم.
1: إشهار.
4: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة، انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
7: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
8: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أجمل آيات الذكر الحكيم تتنزل على القلب بركة وشفاء. فالحمد لله يا رب على نعمة القرآن. الواحد يستفيق صباحا يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور. سبحانه وتعالى يحمد ربي سبحانه وتعالى على نعم كثيرة، منها أنه أصبح حيا، لأنه النوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الإنسان مع قوته ومعناه سبحان الله بأس لسانه أحيانا عزكم الله، ويعني إسرافه في الدنيا وجبروته أحيانا، سلم يا رب، وغير ذلك كله مما يتعاطاه في دنيا، ولكنه إذا ركن وخلد إلى النوم كأضعف ما يكون. يتحكمش تو الإنسان في جارحة من جوارح الجسد متاعه ورقت أبدا سبحانك اللهم، ولا جارحة يتحكم فيها الإنسان حالة النوم. إذن إيش نوصفه حالة النوم لما الواحد منا يرقد سبحان الله؟ ما عنده عنوان واحد إلا هو الضعف والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فينام الإنسان والروح يعني بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أمسكها فيكون الموت. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام، وهذه روح يعني ممسوكة سبحان الله، وإن شاء أرسلها بصريح الآية في كتاب الله العزيز، فهي روح مرسلة أي مبارك لها في الأجل حتى تصبح وتحيا يوما جديدا. يعني سبحان الله، ولذلك الإنسان علاش نبهتنا السنة ونبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الواحد لما يقوم الصباح يحمد ربي سبحانه وتعالى على نعمة المحيا، لأنه من الممكن أن يكون في عداد الموت. إذن لما بورك لنا في هذا اليوم الجديد، أول مقام يستحضر الإنسان لما يفيق من نومه هو مقام الحمد، فتتأتى كلمة الحمد نابضة من قلبه لا من شفتيه. الحمد لله الذي أحيانا بعد إذا ماتنا وإليه النشور. بيشيفهم الواحد علاش احنا أحيان كثيرة نتعاطى مع منطوق السنة ومع منطوق القرآن الكريم بتعاطي يعني الغفلة، ماخذينها يعني شاربينها. والكثير منا يستشهد بالأحاديث وبالآيات سبحان الله على مساق العادة على اللسان فقط، أما لو يركز الإنسان يأخذ ركن في بيته يعني في مصلاها وغير ذلك، ويركز ويفكك هالعبارات سواء من السنة وإلا من القرآن العظيم، يعني سبحان الله يتأتى له فهم جديد لنور السنة ولنور الوحي المنزل على أشرف قلب في الوجود، وهو قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قلنا فيما يتعلق بحمد الله على نعمة المحيا. أيضا يحمد ربي سبحانه وتعالى كما أوصانا بذاك النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح معافى الحمد لله رب العالمين، ينظر لديه وينظر لساقيه وينظر لعينيه وينظر كل جوارح الجسد معافى من البلاء ومعافى من الأسقام ومعافى من الأمراض. وش يتذكر المريض وش يتذكر السقيم الذي لا يقوى على الحركة ولا يقوى على النفس إلا بالوسائل الاصطناعية وكذا، علاش يتذكرهم هذوما؟ حتى تتنزل مقامات السكينة والطمأنينة على قلبه فلا يجزع ما يبش يجي في قلبه الدنيا وبيش يتفكر الكريدي وبيش يتفكر فلوس الدروس الخصوصية متاع أبنائه وبيش يتفكر ثمن الأضحية. الله يعيننا وإياكم أجمعين ويرزقنا وإياكم البركة. هذوكم والمشاكل والناس الله السلام والعافية الكلهم بيش يتذكرهم، ولكن سبحان الله هي معاهم بيش يمشي علاج، معناها في ذاتي النسق وعلى نفس المسلك يلزم تمشي معهم حاجة موازية اللي هي عدته من الصبر. كيف سيستقيها عدته من الصبر؟ تلكم العدة سيستقيها من كتاب الله سبحانه وتعالى، مش ياخذك جرعة الكفاية وجرعة الهنا وجرعة الرضا بما أحدثه القرآن من أثر عجيب في صدره حتى لا يجزع ولا يكون حاله القنوط واليأس. لأنه إذا ما عملش هكا سبحان الله مش سيكون أسيرا لعدو يتربص به، وهو اليأس من رحمة الله واليأس من الحياة. وإذا الإنسان دخل في هذه الدهاليز نسأل الله السلامة والعافية إنما هو الخسران المبين. إذا الإنسان يذكر به نفسه ومطالب أنه يحيط نفسه من الصليبين المباركين حتى إذا غفل ذكر من قبل هؤلاء. طيب الله إن شاء الله يوفقنا وإياكم حتى نجد يا رب تذكرة في أنفسنا ونجد ممن حوالينا من عباد الله الطيبين المباركين أناس أصحاب قلوب تضخ خيرا ومحبة ووداد، إن غفلنا ذكرونا في الله وفي جلال الله سبحانه وتعالى. لأنه من طبع المرء إنسان، وما سمي إنسانا إنسيا إلا لأجل كثرة نسيانه. نسأل الله إن شاء الله يا رب التذكرة والوصلة بالله سبحانه وتعالى. بعد قليل إن شاء الله نتحدث مع الدكتور أحمد السيلي على الحج، التهيؤ لما قبل هذه الفريضة العظيمة التي أوجبها الله على العباد، ولكنها مقرونة ومرتبطة كأشد ما يكون الارتباط رحمة من الديان سبحانه وتعالى بمسألة الاستطاعة. فالحمد لله على يسر الله، والحمد لله على تلكم الرخصة، والحمد لله على رفع الحرج عنا معاشر المسلمين. لأن الكثير سبحانك اللهم لما تقترب العدة من ذي الحجة ومستهل ذي الحجة إلا وتجد القلوب متشوقة متشوفة لهذه الفريضة، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ما أعظمك يا الله أنه جعلها مرتبطة بالاستطاعة، لأنه هو العليم ويعلم الحال. إذا كانت في 2003 و2004 ب3000 دينار هي اليوم على ما هي عليه تكلفتها يعني سبحانك اللهم، ولكن فيها متغيرات كثيرة بطبيعة الحال، تبع أشياء كثيرة، سعر الدينار التونسي وغير ذلك، وكراء الفنادق في المملكة وغير ذلك. وسط هذا كله يظل المتشوق سبحان الله لعله يذرف دمعا عن تخلفه هذا العام، لكن الله عليم، ولكن الله ودود، ومن أسمائه الودود، وما أحلى اسم الودود. لعل تلكم الدمعة التي ذرفت من عينيك يا عبد الله كتب الله لك بها ما كتب من الأجور في الصحف، فتأتيه يوم القيامة وعندك أجر من حج بيت الله عوض من مشى وقصد العزم إلى الحج، ولعل قلبه غير طاهر. أسأل الله لي ولكم يا رب صفاء القلوب. آمين يا حي يا قيوم.
2: إشهار.
3: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة، كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة، نأمنوا ونحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.

0: تبارك تعطي من تشاء وتمنع، وأنت المعطي وأنت المانع تباركت وتعاليت. ولذلك ذكرنا في أحد المرات دعاء الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم اجعلني من أهل اليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار، يعني اجعلني ميسور حال ولا تبذل جاهي بالإقتار، فأفتتن بمدح من أعطاني وبذم من منعني، وأنت من وراء ذلك ولي المنع والعطاء. وهذا ذكرته لما نسمع توفي هذا الابتهال وهو يذكر أسماء الله الحسنى المانع والمعطي تبارك في علاه وما منعك إلا ليعطيك. نأخذ إن شاء الله كما أسلفت التقديم قبل قليل عن موضوع الحج والتهيؤ له بإذن الله، والبارحة انطلقت أولى رحلات الحج إلى العاصمة المقدسة إلى مكة المكرمة، يعني وهي تحمل يعني قلوبا مشتاقة لأداء المنسك. حفظ الله كل حجاجنا الميامين، وكتب الله لهم السلامة، وكتب الله لنا ولكم أجورهم يا حي يا قيوم. على الهاتف مباشرة أسعد بالترحاب بضيف عزيز على القلب وعلى هذا الأثير، الدكتور أحمد السيلي. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ أخي ماهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد صباحكم وأن ينور دربكم وأن يرفع قدركم، وطبعا تحياتي الموصولة إلى جميع العاملين بإذاعة الزيتون القرآن الكريم وجميع المستمعين والمستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة الغراء.
0: يا سيدي بارك الله فيك، حفظك الله، أيدك الله، ثبتك الله، ونفع الله بك في الحر والترحال والغدو والآصال. دكتور أحمد، أي أيوة والله، أيش نحوكم سيدي؟ طيبين
1: والله، الحمد لله، الحمد
0: أي لله. زادكم الله من نوره ومن فضله ومن بهائه، وألبسنا وإياكم يا رب تاج الرضا وخيرنا المستمعين. قل أمين سيدي.
1: أمين يا رب العالمين. أمين.
0: وكتب الله لنا ولكم أجر من حج البيت هذا العام وكل عام، وإن منعتنا الموانع فيا رب اكتب لنا أجورهم تامة تامة.
1: أمين.
0: أي أيوة والله. عاد أنت دكتور أحمد أحملك إلى ذات الشوق وإلى تقريب 15 سنة من قبل هذا التاريخ، يزيدون بعض الشيء، هذه العدة تزيد بعض الشيء، إلى حج سنة 2010، وكنت مصحوبا وأكرمت وشرف ناظراك برؤيتي شيخ عبد الرحمن الحفيان في الحج في عند المشاعر المقدسة، وأكرمك الله بالصلاة معه وأهداك تلكم التفاحة التي يعني فاح عبيرها مشرقا ومغربا ولا يزال أثرها في قلبي إلى اليوم. تو أنت في قلبك أثر التفاحة شيخ أحمد الله،
1: وهو كذلك أثرها لا يمحي يزيلي. ما زلت أتطعم وأتذوق.
0: تحب الحقيقة، هم ضيوف الإذاعة وكلهم من مرة على هذا الأثير الحمد لله، من أخواننا يعني وأخياتنا في باب علوم الشريعة، وسبحان الله الكثيرين الكثيرين بالمئات ما شاء الله، ربي ثبت الجميع. ولكن في فترة التأسيس الحمد لله رب العالمين في السنوات الأولى لأني كنت شاهد عيان، هو كان يحمل لك من الشوق ومن المحبة ما ميزك به عن غيرك، ممكن لشيء رآه رحمة الله تعالى عليه. وأيضا لاعتبار ثاني دكتور أحمد، أنه نبراس المتقين وقتها كان يحب اللي كنت تتأديها، هو كان متعلق بها يعني تعلق عجيب، ويسمعها في سيارته، كان يبدأ مروح أنا وياه بالسيارة من الإذاعة شيخ عبد الرحمن، يعني يحط سبحان الله يجي وقت البرنامج في الإعادة يسمعها رحمة الله تعالى عليه.
1: نعم أخبرني بذلك، هو أخبرني بذلك.
0: أي أخبرك، أنا والله من في بالي أنا تو حطيت الفرضية، أي هو قال لك عليها أي به
1: كذلك.
0: الحمد لله، ونسأل الله يجمعنا به إن شاء الله على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكو لي يا سيدي.
1: ايه يا سيدي، امين امين اجمعين ان شاء الله سيدي.
0: اي طبعا، حطيتك في القالب وتهيئة نفسية لك وللحديث حتى يتيسر حتى يتيسر لمقامكم الكريم دكتور احمد انه نتحدث ان شاء الله عن التهيؤ. طيب سيد احمد، إذن قلنا ما قبل الذهاب، التهيؤ من أي ناحية؟ سواء ثمة كلام حتى عند العموم توارثناه كابرا عن كابر، يقول لك الحاج قبل ما يمشي يطلب السماح هكا ولا، وقبل ما يمشي لأداء هذا المنسك العظيم يتحلل به. المسألة مسألة التحلل من المظالم، إذا كان عنده حقوق في رقاب الناس حتى يؤديها من ديون وغير ذلك، هذه نأخذه في زاوية منفصلة. لكن هات نبدأ سيد أحمد في، احنا ما الضابط متاعنا ضابط شرعي في ما يتعلق بمسألة طلب السماح، ممكن إذا أخلى، إذا ظلم أحد من إخوانه المسلمين مظلمة قولية، خلينا من المظالم الأخرى اللي هي المظالم المستحقة لحقوق المال كالديون وغير ذلك ونأتيها، ولكن مثلا انتقص في من شأن فلان أو وقع في عرضه أو كذا أو كذا، بنحب نعرف الضابط الشرعي. هل ترى هذا عرف كلامي موروث ثقافي يتعاطاه التونسيون فيما بينهم، أم تراه له ضابط شرعي يدعوه إلى طلب ذاك قبل سفره للحج؟ تفضل سيدي.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أخي ماهر طبعا أننا في قلب النقاط الزماني لهذه الشعيرة وهذا الركن العظيم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين. كل مسلم طبعا يتشوف لأداء هذا الركن، كل مؤمن يرغب في الذهاب إلى تلك البقاع المقدسة الطاهرة، ولا ننسى أن ذلك حق لله سبحانه وتعالى على عباده، حيث قال المولى سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طبعا الحجاج يستعدون لأداء هذا الركن العظيم كما أشرت أخي مائر، ويتهيئون للسفر. ثم لا شك أن هناك أشياء يعني يستعد لها الحاج، لا بد من أن يستعد لها، هو قسم في الحقيقة اعتباري إيماني أخلاقي حقوقي. من ذلك يعني القسم الذي أشرت إليه مسألة المسامحة، يعني طلب السماح من شخص أو من أشخاص وقع بينه أي بين الحاج وبينهم أو بينه خصومات أو سوء تفاهم إلى غير ذلك. هنا الحاج هذا الذي يستعد للسفر، هذا الذي يستعد للقيام بهذه الشعيرة وهذا المنسك العظيم، إما أن يكون ظالما أو مظلوما، يمشي يكون حاجة أخرى، وهو يعرف ويعلم يقينا أنه ظالم أو أنه مظلوم. فإن كان ظالما وجب عليه أن يطلب السماح مما ظلمه، وإن كان له حق عليه فلا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها.
0: دكتور أحمد استسمحك، قل لي سي فؤاد موعد الومضة نعديها إن شاء الله، خليك معنا ونتمها بإذن الله يستر بجاه النبي. شكرا سيدي.
2: إشهار. سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: بنك الوفاق يحط على ذمتك تمويل حاجيات الوفاق، تمويل يسهل لك حياتك ويقضي لك اللي مستحقه الكل، تمويل مطابق للمالية الإسلامية، يوصل حتى 100% بأقساط ثابتة ومدة سداد توصل لثلاث سنين. لمزيد من المعلومات مرحبا بكم في فروع بنك الوفاق، وإلا تلقاهم على www.wefaqbank.com. بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: إشهار.
0: صل اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع فضيلة الدكتور أحمد السيلي فيما يتعلق بالتهيؤ للحج ومسألة طلب السماح في ما فيها من ضابط شرعي، أو هل تراها كما قلت وأسلفت الكلام عرف كلامي موروث ثقافي عنا احنا التوانسة، اللي هو قبل ما يسافر يطلب السماح من أخيه. نواصلها تباعا، لكن قبل ذلك دكتور أحمد، جارك في الضاحية الجنوبية يقرئك السلام، أكيد تعرف واحد هكو لا سيدي.
1: الله يبارك فيك.
0: سي فؤاد هيا قال لي عايز سلم علي. هيا وصلت لمانة إن شاء الله سلامة بالحرم.
1: رب يبارك فيه إن شاء الله ورب يحفظه.
0: أمين في جاه النبي. طيب إذا سيدي نواصل سيد أحمد.
1: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا هذه مسألة المسامحة. المسامحة طبعا الحاج يعني إما كما أشرت آنفا إما أن يكون ظالما أو مظلوما، وهو كما قلت يعلم ذلك يقينا، والظلم كما تعلمون ظلمات يوم القيامة. إذن فإن كان ظالما فلا بد هنا أن يطلب المسامحة وأن يرجع الحقوق لأصحابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على هذا الجانب، وهذا واجب شرعي. أخي ماهر يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإلا يوم القيامة سيدفع من حسناته، ويخشى على المرء الإفلاس كما تعلم أخي ماهر العياذ بالله إذا تعاظم هذا التعدي على الحقوق، وستكون العاقبة سيئة ووخيمة نعوذ بالله من سوء المنقلب. فإن خرج هذا الحاج وهو ظالم متناسيا ظلمه وأكله بحقوق الناس، فالحج إذن في الحقيقة لا يمحو ما كان بينك وبين الخلق من حقوق ومظالم، ويبقى ذلك في رقبة الحاج حتى يرجع الحقوق إلى أصحابها. نعم، وإلا مات ظالما متعديا. الخلافات الأخرى أخي ماهر المبنية على سوء تفاهم والتي أشرت إليها، اللي مش سنعود إلى مسألة الحقوق والديون وكذا، تم خلافات مبنية على سوء تفاهم، على خصومات كذا إلى آخر ذلك. هنا بطبيعة الحال إن كان قد نال من عرض أخيه أو تكلم فيه كذا، فالحاج هنا مطالب بأن يذهب إلى ذلك الشخص وأن يطلب منه السماح. فإن قبل منه فبها ونعمة كما يقال، وإن لم يقبل هنا الحاج يكون قد يعني برئت ذمته.
0: من نأخذ هالمصطلح المصطلح الهام هذا وبه نواصل تتمة الحديث، وهو أن النية في طلب السماح قبل السفر إلى الحاج، نية الحاج هي بإذن الله، حتى الخيال اللي يسمعوا فينا وقصدين ربي إن شاء الله بإذن الله، ركز على هذه النقطة وهي تبرئة الذمة. أطلب السماح خطر صارت واقعة كنت شاهد عيانا عليها، هز التليفون باش أطلب زملائه في الشغل باش قل لهم المعذرة بدر مني شيء، ولكن كلاهما معناها سبحان الله رفض ذلك. إذن أنت النية متاعك هنا برئت ذمتك أمام الله. نواصل سيدي.
1: وهو كذلك، والطرف الآخر سيدي ماهر يولي هو المسؤول، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من جاءه أخوه وطلب منه المسامحة ولم يقبل الطرف الثاني، يعني فلا يردن علي حوضي.
0: هكا سيدي،
1: فلا يردن علي حوضي.
0: هات نعودوه حتى يرسخ سماعا في أسماع المستمعين. هات نعودوه سيدي.
1: يعني من جاءه أخوه وطلب منه المسامحة، وطلب منك المسامحة، هو ظلمك، هو كذا، هو طبعا معترف بهذا، جاء طلب منك المسامحة والطرف الثاني ما حبش يقبل المسامحة، قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: فإن فعل ذلك ولم يقبل المسامحة من قبل أخيه فإذا قال لا يردن علي حوضي. هذا فيه طبعا وعيد وفيه تهديد لمن جاءه شخص وطلب منه المسامحة، قال لك يا أخي أنا صحيح أنا غلطت في حقك، طبني وسمحني وراني غلطت وكذا، ما يلزمش الطرف الثاني يتعنت.
0: المسألة هذه سيد أحمد أستشف منها سؤالا لفضيلتك، وهي أنه سماح من سماح في من سماح، مش معناتها معناتها إن كان الأمر وإن كانت الإساءة القولية بلسانك قبل التعرض إلى الحقوق كما قلنا والمستحقات المادية من ديون أو غير ذلك، وإلا إن أسرف في حق ورثة وبخسهم حقوقهم وهو ماشي للحج، هذه تمناتها. لكن هنا خلينا مثلا في آفات اللسان، من آفات اللسان كأن يقع في عرضك. طيب هذه عاد سيد أحمد مش يطلب السماح وقال هني الآخر رفض السيد رفض مع المظلوم رفض وقال قال أنا خلاص بريئت من الذمة، لا لهنا تاب وأصلح، أنت منوط برقبتك ها هنا الإصلاح، تمشي توضح تقول وافتريت عليه كذبا زورا بهتانا لفقت في عرضه كذا وكذا، أنا أبرأ من كل ذا.

0: حبش يقول الطرف الثاني ما حبش يسامح يقول الطرف الثاني هو طبعا الغلط أنا ولا شك في ذلك. لا إذا هذا إذا كان الحاج هو غلط فهي ناخذ يعني الشيرة الأخرى الوجه الآخر. إذا كان الحاج مظلوم هنا في عرف بعض الناس يعني نراهم يلزمون الحاج بالمرور على الناس وطلب السماح منهم. إذا كان الحاج مظلوم ولا مظلم حد فشنو الداعي إنه يجعله يمر على الناس ويعني ويطرق يعني أبوابهم بابا بابا ويطلب السماح منهم. إذا هذا مما تعرف عليه بعض الناس وفي الحقيقة ليس له أصل في الدين وهو من باب يعني إلزامي
1: العرف العرف الموروث الثقافي نقول بين المعاقفين. أيوة
0: أي نعم
1: بل ما يمشي يودع ويسلم ويطلب السماح هكاك به
0: وكذلك هذا ما عندوش أصل
1: ما عندوش ضابط شرعي أما استحبابا
0: ولا اعتبار له
1: ولا به
0: إنسان معناتها له مظلم حد وما كذا يعني فاش قال
1: وليس ملزم بذاك.
0: أي نعم هو ليس ملزم بذاك هو ملزم إذا كان ظالم ملزم بأن يطلب المسامحة. أما إذا كان مظلم حد
1: أي سيدي الله يجزيك الخير يقعد لنا هالبضع دقائق نتمها سيدي أحمد فيما يتعلق توه بالحقوق. أي سيدي تو هو ماخذ حقه خيانه واعتدى جورا وظلما وعدوانا على التركة. طيب فسبحان الله أسرف فيها وظلم وبخس إخوته البنات مثلا من حظهن في العقار الفلاحي ولا يزال إلى يومه هذا باخسا إياهن حظوظهن من العقار الفلاحي على اعتبار مثلا في هاك القرية الريفية أو غير ذلك العقار الفلاحي هو من نصيب الذكور لا من نصيب الإناث وهي مسألة مخالفة شرعية شدد الشارع فيها. وقصد ربي وقبل ما يسافر سيدي قصد ربي ودعناه وحضر البشاكر وما تعرفك التفصيلات في البشاكر عاد ويبدأ يفتش فيها ومفاهم الخيوط ما فيهمش الخيوط وشلاكة فيها الخيوط وفيهاش الخيوط. يا أخي قبل تفتيشك و تثبوتك من الخيط ووجود الخيط في البشكير وفي الشبشب قالوا خينا المصري ما هو أعظم يزمك تفتش فيما هو أعظم اللي هو رد الحقوق. أي سيدي أيش يقولوا فيها الباب سيد أحمد؟
0: الحقوق هذه لا بد من ردها إلى أصحابها. فماش هذا إنسان ماكل حق أخته ولا ماكل حق أخوه ولا كذا ولا مستولي على بعض الأراضي وثم بعد يقول لك أنا مش نحج وأنا مش ما هو الفقه هاي شو قال؟ قالوا من ناحية يعني الفقهية
1: الشكلية
0: أي نعم
1: صحة الحج
0: نعم الحج صحيح ولكن هذا الحاج آثم وقد يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا في الثواب الذي هو يريد أن يحصله من وراء هذه الشعيرة ومن وراء هذا الركن العظيم. لا بد من إرجاع الحقوق إلى أصحابها لأن الحج لا يمحو ما يعني هذه الحقوق ولأن حقوق يعني لا يتركها الله سبحانه وتعالى هذا ظلم لا يتركه الله حتى تسترجع هذه الحقوق ويعني تعود إلى أصحابها. فالحج هنا لا لأن كما تعلم أخي ماهر يعني يعني الحق البشري يعني أو حقوق العباد مبنية على المشاحة يعني ليس فيها مسامحة عادة مبنية على المشاحة. الحق الذي بين العبد وبين ربه هذا مبني على المسامحة صحيح ولكن الحق الذي بين العبد وأخيه وبين المسلم وأخيه طبعا هذا مبني على المشاحة وبالتالي هذا حق لا يترك ولا يتركه الله سبحانه وتعالى. فإن يعني أرجع هذا الحاج هذا الحق إلى صاحبه فيكون بذلك قد يعني قد برئت ذمته في هذا
1: هو تعرف ليش مطالب بالإرجاع قبل السفر وأنت أدرى مني بهذا دكتور أحمد إنه اللي يجرب هالشعور العظيم وإن شاء الله اللي ما يمشيش ربي يرزقه إن شاء الله ويرزقنا أجمعين العودات وإياكم، إنه بالنسبة

0: للحاج من قصد العزمة لأول مرة بالنسبة للمرة الأولى، الشعور اللي يجيه لينتاب شعور الفرح، ولكنه يمتزج بشعور الخوف. خوفه من ماذا؟ خوفه من الموت، لأنه قد يمشي سبحان الله يكرم بالموت هناك. إيش عملنا والحقوق في رقبتك وقتها سبحانك اللهم. هكذا ولا سيدي؟
1: أي. الحديث بتاع سيدنا صلى الله عليه وسلم في دماغ إن العبد لا يعمل بطاعة الله 60 سنة فيحضره الموت فيضار في الوصية أو يكون قد أكل حقوق الخلق فيكتب الله له النار. معلش الإنسان معناتها كما نقولها معناتها يرمي بنفسه في المهالك. هذه حقوق لا بد من أن يعني تسترجع وأن تعطى وأن ترد على أصحابها.
0: وصاحب الدين اللهم إذا سمح لك بالسفر يجيش منه توا انت سيدي ماشي متطوع مرافق ولا ماشي معناها تتابع البعثه هات نقولوا الرسميه وعندك 5000 دينار عنده خيك وبعد باش يسمع بيك وخي المدين اللي عنده الدين اللي انت سافرت هو عارف اللي انت ماشي بعثه نظاميه حكوميه بلاش مش عارف ما باش يقول فلان ميسور حال وانا ديني ما رجعوش هكا ولا سيدي. دكتور احمد خلاص يلا نتمها إن شاء الله تعالى بإذني سميع مجيب ويسر الله الطريق لكل مشتاق بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: إشهار. هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسف كهرباء مع مصرف الزيتونة. وصل بالكهرباء اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة. تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهرباء ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: إشهار.
5: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي
0: صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء، خصوصا في المسألة المتعلقة كما قلت بالديون. إلا أن يسمح لك صاحب الدين بطبيعة الحال بالسفر وقتها إذا سماحا بين يدي الله، والمدين يعني سمح لك بذاك فوقتئذ بإذن الله تسافر مطمئن البال. أي نأخذ إن شاء الله فكرة على أخبار طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله ولا يعلم الغيب إلا الله، مستأنسين بنور العلم والفهم. الله يزيدنا وإياكم علم وفهم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من محضر الرصد الجوي مباشرة الأستاذة سعيدة بن صالح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: صباح الخير خويا ماهر، مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين
0: الاذاعه الزيتونه. طيب مبارك بارك الله فيك، تفضل. لله
6: حبيت نرجع شويه على كميه الانصار اللي سجلناها البارح. كانت كثافه الحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال الوسط، سجلنا كميه امطار تراوحت بين 1 و16 ملم، وصلت 18 ملم بواد مليز بلاد جندوبه، بالكيف 12 ملم في الطويرف، في سليانه 7 ملم بمكثر، وبالقصرين كانت 6 ملم كاعلى كميه بحيدره من ريف القصر. بالنسبة لليوم تكون سحب عابر على كامل البلاد، تكثف أحيانا سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط، ريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في مقارنة ببقية الجهات، تتقوى نسبيا الريح بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية خاصة في ولايتي توزر وكبلي. البحر اليوم مضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس، والحرارة في السفينة نسبيا تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال وجهة الساحل، بين 26 و31 درجة ببقية الجهات، وتكون بين 32 و37 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الغد السبت يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية لتشمل محليا بعض الجهات الشرقية أثناء الليل. بالنسبة للرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر غدوة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة باليوم، تراوح القصوى بين 23 و29 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 30 و36 درجة بالجنوب الغربي، وتوصل محليه إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للتوقعات ليومي الأحد والاثنين، يعني طقس استقرار مغيم جزئيا بأغلب المناطق، الحرارة في استقرار نسبي يوم الأحد وفي ارتفاع طفيف في الشمال والوسط يوم الاثنين.
0: نختم أوقات الصلاة لو تسمح.
6: إيه. بالنسبة لليوم أوقات الصلاة، صلاة الظهر بداية منتصف النهار 23 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4
0: هي و4 الجمعة.
6: صلاة الجمعة بداية من الساعة منتصف النهار 23 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 و4 دقائق، صلاة المغرب على الساعة 7 و16 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 8 و55 دقيقة، غروب الشمس اليوم إن شاء الله على الساعة 7 و14 دقيقة، وشروقها اليوم الغد يكون على الساعة 5 و17 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد بداية من الساعة 3 و37 دقيقة.
0: بارك الله فيك، شكرا، موفقين شكرا. إن شاء الله في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لطف الله بنا وبكم في الذي أجراه لنا من مقادير إنه ولي ذلك والقادر عليه.

0: يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. أي والله ربي يكملنا وإياكم يا رب أجر من حج واعتمر بإذن الله وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وحلق ثم نحر. اللهم آمين كرما وأنت الكريم ومنعتنا الموانع يا رب، فاكتب لنا أجورهم تامة يا حي يا قيوم دون ما انتقص، لأنه كم من قلب مشوق وكم من عنق مشرئبة وكم من عين أيضا متشوفة لهذا المنسك العظيم. وبجاه ربي ربي يرزقنا وإياكم إن شاء الله الفهم، بجاه ربي بجاه ربي الواحد لا ينطقها كالكلمة حياء بين يدي الله، لا وما نمشيش ولا وهك، وربي يعلم بالنوايا وهو قادر، نحكي على المستطيع. وهذوكم ماشيين لترامب فلوس الحج، بجاه ربي واحد حي ما يعرفش، لعل الكلمة تهوي به 70 خريف كما قالها سيدنا رسول الله، فحياء بين يدي الله. حيد المنسك، حيد منسك رب العالمين للحج عن حدة، وكفى من هاته الترهات، ربي يرزقنا إن شاء الله الفهم. طيب، بعد أن كانت الوصلة مع أحمد السيلي وصلة أخرى طيبة ندية مباركة، نقف فيها عند حدود عتبة طيبة ندية لحديث عظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا مستهل مقالة هاته بفضيلة الدكتور بالجاسم الجاسمي الأستاذ بجامعة الزيتونة دام الله عمرانها حتى يوم الدين. دكتور بلقاسم، السلام عليكم سيدي ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله سيدي ماهر وعلى كل المستمعين، وجمعة مباركة إن شاء الله موفقة.
0: الله يبارك لك، شكر الله لكم حسن الاستجابة وقبول الدعوة كدأبك وكعهدك، كريما رزق قلبك الحمد لله الكرم والسماح، ربي إن شاء الله يبارك لك وينفع بيك في الحل والترحال سيدي بجاه النبي محمد. طيب دكتور بلقاسم، إذن حديث لو سلكنا مسلك الناظر إليه لا عينا إنما قلبا بنور البصيرة لا تبين خطورته بين معقفين من جهة تعاطينا معه على مقتضى العادة، أو كان استشهد به فقط، لكن اللي يرزق ربي سبحانه وتعالى الفهم ويتعاطى مع الحديث بمقتضى الخوف مما ورد في الحديث هذاك سلم يوم القيامة بإذن الله. الحديث دكتور: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان في إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وفيه رواية أخرى نأتيها إن شاء الله بعد قليل، ولكن بداية ها هنا الحديث ناخذوه مفاصل. المفصل الأول دكتور بلقاسم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مستهل هذا الحديث، أولا صيغة النداء حتى تشنف الأذان، ثم تحدث عن هذه الطائفة التي أخرجها من دوائر الإيمان، إنما لا زالت هي في العتبة الأولى والدرجة الأولى، وهي درجة الإسلام، المحطة رقم واحد. تفضل سيدي.
1: بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على منبره ورفع بها صوته، لأن الله زوى الزمان لرسول الله فرأى ما ستكون عليه الأمة في لحظة من لحظات تاريخها ووجودها، بحيث يصبح الإيمان مجرد تلفظ باللسان، أي يصبح الإيمان شكلا، ويصبح الإيمان شعائر تعبدية شكلية ظاهرة ولكن مفرغة من مضمونها ومن محتواها ومن معناها الذي من أجله شرع الله الشرائع، لأن الشرائع والشعائر هي ليست مطلوبة لذاتها وإنما هي مطلوبة لمعانيها، بحيث تحول الشعيرة المتدين من التدين الشكلي إلى التدين الحقيقي. التدين الحقيقي هو القيم، أن يتحلى الإنسان بالقيم بحيث يعيد بناء ذاته من خلال إعادة بناء وصفه، لأن الذات تقوم بها الصفات، فينبغي لهذه الصفات القائمة بالذات أن تكون وفق مراد الله من شعائر الله. ولذلك صلى الله على رسول الله نادى بحرف النداء يا معشر من آمن بقلبه ولم يوصل إيمان، من آمن بلسانه ولم يوصل إيمان إلى قلبه. وعادة كلمة المعشر هي الجماعة التي تتشابه في وصف ما، كقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي يا من تشاركتم في التكليف، لأن الإنس والجن مكلف، فخاطبهم الله وفقا لما هم عليه من تكليف. فرسول الله عليه الصلاة والسلام خاطب جماعة يتشابهون بهذا الوصف تحذيرا لهم وتنبيها لهم من أن ينخرطوا في هذه القيم، ودلالة انخراطهم في هذه القيم التي نهى عنها رسول الله، لأن الإيمان لم يضفي إلى القلب فيحرك القلب شعورا بهذا الإيمان، لأن المحرك للشعيرة هو القلب وليس اللسان. المحرك للشعيرة بحيث تصبح الشعيرة حية متحركة فاعلة وفق مراد الله سبحانه وتعالى، إذا كانت الشعيرة نابعة من قلب مؤمن بها مصدق بها ليصل إلى الهدف وليصل إلى الغاية والمراد، ألا وهو إعادة بناء الذات وفق قيم معلومة ذكرها الله في قرآنه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه.
0: دليل هذا دكتور بالياسم لو تسمح، مثلا مر بين ناظري سبحان الله شعيرة الزكاة هنا، وهي شقيقة الصلاة في كل محطات القرآن الكريم، على ذكر مقالتكم الطيبة المحرك للشعيرة وللطاعة هو القلب، شتان بين مسلم يؤدي شعيرة الزكاة 2.5% وهو ميسور الحال يؤديها على مضض على كونها تكليفا أحاط برقبته وسيزيحه ويطرحه عن جنب، لأنه ما تعرف سيدي كلما بلغت الأموال ما بلغت في الزيادة، وك 2.5 نصيب ذاك الرباني المفترض يثقل على بعض الأخوان حاشا الأخيار، وبين وشتان بين من يؤديها وإن كانت 2.5 مرتفعة في نصابها المال يؤديها حبا وشوقا لشعيرة الزكاة، كلاهما أدى منسك أو شعيرة الزكاة، ولكن شتان بين هذا وذاك على ذكر القلب.
1: أي نعم، وهكذا في فعل الزكاة وفي غيرها من الأفعال. وإحنا ربما نلاحظ من خلال حركة السؤال الموجودة الآن بين الناس، كل الناس تقريبا أو جل الناس يسألون عن الشعائر ولا يسألون عن القيم الأخلاقية التي من أجلها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ضخمنا ربما حتى في خطابنا الدعوي خطبنا ضخمنا جانب الشعائر على حساب جانب القيم، كأن نتحدث عن الحج كمناسك ولا نتحدث عن الحج كمقاصد. ما المقصد من الحج؟ ما المقصد من الإحرام؟ ما المقصد من التجرد؟ ما هو المقصد من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات؟ بحيث كما قال شيخ من شيوخ زيتونة وشيخ إسماعيل الهاسي عليه رحمة الله، قال حجر يطوف بحجر، يعني تلقى قلب، يعني ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله نسأل الله السلامة والنية الصادقة للجميع، وذلك ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى. قد تجد قلبا قاسيا يسأل عن مناسك الحج بدقها وبتفاصيلها وكيفية الطواف وكيفية السعي وكيفية التجرد من الإحرام، ولكنه لا يسأل أسأل عن مقاصد هذه الشعائر وهذه المناسك بحيث يعود من بيت الله كيوم ولدته أمه. السبب في ذلك هو لكي نذكر حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، بحيث يحرك القلب، وإن تحرك القلب تحركت الشعائر وتحرك سيرا نحو الله سبحانه وتعالى، لأن السير إلى الله يتطلب من السائر الانتقال والحركة، وإذا انتقل وتحرك تغير المشهد. كما سانك يبدأ يسافر في الطريق، كل مرة يتغير المشهد، هو يمر بغابات، هو يمر بحدائق، يمر بجبال، يمر ببساتين، يمر بمدن، يمر بأناس إلى غير ذلك، يتغير المشهد في عملية الترحال والانتقال والسير. كذلك يتغير المشهد بالنسبة للسائر إلى الله، بحيث كلما ازداد سيرا كلما ازداد نظره إلى شعائر الله، وكلما فهم المراد من شعائر الله من خلال هذا السير وهذا الترحال بشعيرة الله للوصول إلى القيم الأخلاقية، ليجني ثمارها من خلال التوسل بالشعيرة. ولذلك نبهنا سيدنا صلى الله عليه وسلم لعلمه ببلوى ستعم في جسم الأمة المحمدية لا تؤذوا المسلمين.
0: أحسنت.
1: لأن كثر الإذاء حقيقة
0: بالضبط.
1: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، كذلك كثرت هذه القيم، بحيث يصبح المسلم يؤذي أخاه المسلم، يؤذيه لفظا ويؤذيه رمزا. وأخطر أنواع كما يقول أهل الاختصاص من علماء الاجتماع فيما يتعلق بالعنف، قسموه إلى ثلاثة أقسام: عنف مادي، وعنف لفظي، وعنف رمزي. وأكبر عنف هو العنف الرمزي، أكبر حتى من العنف المادي والعنف اللفظي. العنف الرمزي هو ما فيش يعني عنف ظاهر، ولكن في عنف يهد الكيان من الداخل ويهد البناء من الداخل من خلال تعيير المسلم، أنك تعيره بأي صيغة من صيغ التعيير، أو تؤذيه بأي صيغة من صيغ الإذاء، بحيث تهد كيانه من الداخل، تبعث فيه طاقة سلبية في داخله، ربما ترجه، ربما يعني يصل ربما إلى درجة المرض النفساني من خلال هذا الإذاء.
0: واليوم متاح هذا، نعم. متاح هذا اليوم بكثير، خصوصا منصات النشر هذه، سبحان الله. يعني منصات النشر يستسيغها الواحد، المرء الواحد منا يعني يستسيغها لنشر أخبار زائفة أو للتعرض لعرض أخيه. بالفعل هو ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق اللي هو سياق النداء: يا معشر من آمن بلسانه، إلا لأنه وحيا من الله علم وأعلمه الله أن البلوى ستعم في هذا الباب. أقول يا سيدي،
1: أي نعم. والإذاعة هو عنده أصناف متعددة، والإذاعة يمكن أن يكون من خلال التشهير بأخيه المسلم، التشهير بما لا يرتضيه، أو القول فيه حتى وإن كان فيه القول فيه. ربما الآن أصبح القول في المؤمنين حتى على منصات التواصل، وربما حتى على وسائل الإعلام، ثم ينخرط ربما بين ظفرين المتدينون، ينخرطون الذي لامس التدين لسانهم ولم يلامس بشاشة القلب، حتى يجعل من هذا المتدين فاهما دوره ووظيفته الرسالية. ربما يجيبهم في فعظة البودكاست والأسسم من أجل أن يضم أخاه المسلم في جهة أخرى، أو من أجل أن يطرح موضوعات خلافية حتى نمر من الخلاف في تلك الموضوعات إلى الخلاف الشخصي بين شخص وشخص. هذا إذا لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. قلنا وأن
0: أعطينا المفصل الأخير.
1: رفع بها صوتها في
0: دكتور بلجاسم نعم. فيما بقي من دقيقتين يبارك لك، المفصل الأخير فيما يتعلق بهال وكأنه تخويف سبحان الله نبوي من عاقبة من تتبع عورة أخيه أن يتتبع الله عورته، والحديث يعني خطير جدا، ومن يتبع الله ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. المفصل الأخير اللي يجد فيه التنصيص على ترك المسألة بالكلية،
1: هنا يجي التدخل الرباني يا سليمة. التدخل الرباني ليكون فاعلا، لأن ربي كما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إذن سيأتي الدفاع من الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين أوذوا في الله، بحيث من تتبع عورة مؤمن، والتتبع هو التجسس، هو التجسس، وإحنا عندنا فرق حتى من حيث الدلالة اللغوية لزيادة الاستفادة بين التحسس والتجسس،
0: وكلاه فيها قراءة شاذة لا تحسس.
1: أيواش يعني التحسس عادة اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، عادة ما التحسس يكون في الخير، ولكن التجسس يكون في الشر والعياذ بالله. فمن تتبع عورة أخيه، يتتبع يعني يتجسس عليه ويسأل عنه ويسأل عن خفايا شخصه وحياته وأسراره، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته، أي ولو حاول أن يستتر عن أعين الناس، فإن الله سيخرج عورته إلى الفضاءات العامة ليكون مفضوحا والعياذ بالله. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إذا أردنا الستر لأنفسنا فعلينا أن نستر الآخرين، وإذا أردنا تفريج الكرب عنا فعلينا أن نفرج الكرب عن الآخرين. فبالتالي هذا الحديث ينبغي أن يفهم كذلك من خلال المقابل، حتى نتصف بمقابل هذا الحديث وبأضداد هذه الصفات. أضداد هذه الصفات ألا نؤذي المؤمنين، أضداد هذه الصفات ألا نتتبع عوراتهم ولا نتجسس عليهم. وبالتالي هذا الحديث كما ذكرتم سيدي ماهر وحديث حقيقة مخيف، يجعل من المتدين يعيد بناء وعيه الديني ويعيد بناء قيمه، من أجل أن يتمثل الدين وفقا للقيم الأخلاقية، لأن الأخلاق هي مثل الثمرة، وشبه الدين بالشجرة. الجذع هو العقيدة، ويعني العرف أو الأعراف الموجودة هذيك هي الشريعة، وثمارها هي الأخلاق، بحيث الشجرة من دون ثمار
0: الله يجعلنا إن شاء الله شجر مثمر
1: لا أيوة معنى له ولا فائدة منه.
0: الله يبارك لك دكتور بلجاسم، شكر الله لفضيلتكم، أعانكم الله وثبتك الله على منبر سيدنا رسول الله. الله يلا سيدي بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات، جمعة طيبة إن شاء الله مبارك الجميع. فؤاد اليعقوبي من أمن هندسة الصوت هذه الصبيحة، شكر الله لكم. سيد أحمد الطبيبي على الفيديو هندسته، بارك الله فيكم، ألقاكم على طاعة ورضا. وسيمو عز كارم من مر علينا مسلمة، يلا سيدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو، طور عالمك.
7: هذا صوت اللي تسمعه من اللي تحط ساقك في المطار باش تسافر، مع مصرف الزيتونة سول وجور ودور البلدان، تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى 100% من حق الفياج، ورجع بالاقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة، إن أمنوا نحقوا.
8: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
9: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: إشهار. إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
11: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
11: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
12: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
11: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
11: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
11: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
14: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت

0: يضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني.
2: اللهم يا واسع يا حكيم، بحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا، وجعلت النهار نشورا مبشرا، وخلقت بها الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب، وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومسابح، وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا، أن تصلح حالي وتنير قلبي للإيمان.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الناشر دين الله في السر والجهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المسبح لله بالعشي والإبكار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي اختاره الله من جميع القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خصه الله بجميع الفضائل. يا رب واجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 74 إلى تمام الآية 82 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه هو وجه الأداء، أي قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.

علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة من الكتاب الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن مخرمة بن سليمان عن كريب رضي الله عنهم أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى.

0: ثم أوتر. هذا الحديث بين فيه أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرقد، كيفاش يقوم، وكيفاش يتعامل مع الصبيان، حط له يده على راسه وشد له وذنه يفتل فيها بحنية، عندها بشوية بشوية، وذكى حاجات حتى لو ليدت الصغار تلقاه مغروم بوه ولا أمه، يحط صوابعه فك الشحمة متاع الاذنين يبدأ بشوية بشوية يمس فيها. هذايا تعلم الحن لك الوليدات الصغار، ورانا معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الصبيان كيفاش كان، وخذاه على بجنبه وقعد يوصف لنا سيدنا عبد الله بن عباس قداش من ركعتين صلاهم صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الليل، وتعرفوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيد علي. سيد علي مشفر.
1: أعوذ بالله.

يئث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

0: فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيد علي النفزي، ربي يبارك فيك.
2: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى هذا الكتاب العظيم والنجوم الطوالع على الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ إبراهيم المرغني رحمة الله عليه وهو يفسر في البيتين، بدينا فيهم: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محض، ونقلوه للسكون رفضا. وصلنا بين أن تغيير الهمزة على ثلاثة أنواع كما تقدم، يقول هو تسهيله بين وهو المراد بقوله فسهلوه تارة أي مرة، وإبداله من جنس حركة ما قبله وهو المراد بقوله وأبدلوه حرف مد محضا أي خالصا من شائبة الهمز، وحذفه وهو نوعان: حذفه مع حركته ويعبر عنه بالإسقاط وهو المراد بقوله وحذفه بعد نقل حركته وهو المراد بقوله ونقله أي نقلوا حركته للسكون رفضا أي تركا. فتصير الأنواع أربعة، وستأتي كلها في مواضعها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. والأصل في تغييره أن يكون بالتسهيل بين، لأن فيه بقاء أثر الهمزة، ثم بالإبدال لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، ثم بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض كما جاء أمرنا، شقراه جاء أمرنا إسقاط جملة واحدة. وقوله محض صفة لحرف أو حال منه، ورفضا مفعول لأجله أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله لأجل رفضه وتركه، قل مفعول لأجله أي حذفه. ويحتمل أن يكون حالا، إعرابته في البيت لو يعرب، ويحتمل أن يكون حالا من الواو في نقلوه أي رافضين له، أو حالا من مفعول نقلوه أي مرفوضا. ثم قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. ومن جدت تقرأ بالسكون كيف شنو؟ فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفا ومكنت. من هذا أو من هنا شرع في أحكام الهمز، بدأنا بالحاجة بالحاجة. وما تقدم في البيتين قبل توطئة وتمهيد لها، وبدأ بحكم همزة القطع الملاصق لمثله، ويسمى بالهمز المزدوج، وسيتكلم على مقابله وهو الهمز المفرد. والهمز المزدوج هذا قسمان في كلمة وفي كلمتين، فالذي في كلمتين سيذكر حكمه، والذي في كلمة ذكر حكمه هنا. فأخبر أن نافعا من روايتي قالون وورش سهل أخرى الهمزتين في كلمة أي الآخرة منها وهي الثانية، وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهو كذلك. وأما الأول فلا تكون إلا مفتوحة، فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة مفتوحتين. كيف شنو؟ كما أأنذرتهم، إيش بيهم الهمزتين هذوم؟ مفتوحين، مفتوحة الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة. أأنذرتهم كذلك، وأألد ومضمومة بعد مفتوح، وذلك في أربعة مواضع لا غير، زد في القرآن الكل فما كان في أربعة مواضع، وهي قل أنبئكم، وهي أصل أنبئكم، تنشوف وش كل يدخل وش كل يخليها أصلي بآل عمران. وكذلك أنزل عليه الذكر بصاد، وأشهد زخرف، وألقي الذكر عليه بالقمر، ومكسورة بعد مفتوحة، وذلك في تسعة ألفاظ، وهي أئذا، أإله، أئنكم، أئنك، أئنا، أئن لنا معناتها لا أجرا، أئن ذكرتم، أئمة، أئفكا. ومفهوم قوله سهل أخرى الهمزتين أن نافعا لا يسهل أولاهما بل يحققها على الأصل وهو كذلك، إلا أن يكون قبلها ساكن، فإن ورشا ينقل حركتها إلى نحو قل أأنتم، قل أأنبئكم، قل أئنكم، على ما سيأتي في باب النقل. وقوله بكلمة هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو أأنذرتهم من كلمة واحدة، لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة، وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله فهي بذلك بين بين قصد به إيضاح قوله سهل، وإلا فالتسهيل في اصطلاح القراء إذا أطلق اختص بالتسهيل بين بين كما تقدم، أي فالهمزة الثانية بسبب ذلك التسهيل تكون بين بين، أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين بين. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. هذا أبو شامة. قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. هذا أبو شامة. لكن أنا سمعت الشيخ الدلاعي يرحمه وينعمه أنه ذكر ذلك أبو عمرو الداني وما أدراك، والطوى يقرأ به في جهات في تونس وفي المغرب الأقصى، يسهلوا بينه وبين الهاء في الأنواع الثلاثة: آهذاء، آهنزلاء، آهندرتهم، هكا بين الهمزة والهاء. لكن جوز، شكم الزيل لكم الزيل الكلام، لكن جوز الداني وجماعة إبدالها هاء خالصة في الأنواع الثلاثة. قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي في بعض تآليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة مطلقا، وبه قال الداني. كان ديما يقول هنا الشيخ، يقول ما تستغربوش كي تمشيو لبلاد أخرى وتلقى تسم ما تقولهمش غلط، راه فيه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ما كان مفتوحتين بينها وبين الألف، ما تقولش مثلا سيدي قالون بالإدخال، تحقيق الأولى والتسهيل الثاني مع الإدخال، أن أن هذا هو التسهيل، أنذرتهم في المغرب ومذهب الداني هذي، أنذرتهم مش حتى بينها وبين الهاء، معناتها ها خالص، أهنزل، أهذا. كانت تسمع بتاع واحد غلط، لا ماهوش غلط، ومذهب معناتها أبو عمرو الداني، وبه قرأ أيضا. وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع مطلقا، أكثر العلماء يمنعوا هذا، لكن هذا عندهم سندهم معناتها متصل برسول الله خاصة في المغرب، وعليه جرى عملنا. احنا التسهيل في المفتوحتين بينها وبين الألف، وفي المكسورتين بينها وبين الياء، آئنا مهش آئنا ومهش آئنا بيناتهم، آئنا كذلك آنزل، لا هي آنزل ولا هي آنزل، لا بيناتهم آنزل. وجرى عملنا بتونس. وقول الناظم: لكن في المفتوحتين البيت استدرك على قوله فنافع سهل أخرى الهمزتين، وإنما استدرك عليه لأنه يقتضي أن وارشان يسهل الثانية من المفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه، مع أن تسهيل الثانية من المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين فقط، قال شو فقط أنا قلت، أما هو من رواية البغداديين عنه، وأما المصريون فإنما رووا عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش ماذا رووا؟ إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم يا أكرم الأكرمين من علينا برضاك واجعلنا من أهلك وخاصتك يا ربي، وتب علينا واجعل الجنة مأوانا يا ربي، هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. الله.

أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم. إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: في بنك الوفاق اتلمنا مبادئ، مبادئ رسخناها في ثوابتنا، شاركناها معاكم في كل مرحلة من حكايتنا. وهذاك علاش في بنك الوفاق نحرص على تقديم حلول وخدمات مالية وفق مبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي، بإذن ربي، بإذن ربي.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
7: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
5: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
7: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
7: قال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن بالقراءة بالتلاوة.
5: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
7: هي العبرة بالعبادة.
5: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
7: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
5: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
8: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
6: تعاهد القرآن. تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
9: مع الشيخ بلال بن محمود.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، صل يا ربي وسلم يا ربنا وزد وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. اليوم يوم الجمعة 21 ذو القعدة 1447 للهجرة، اللي يوافق 8 ماي من عام 2026. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا، وربي سبحانه وتعالى يفتح على بصائرنا جميعا. محادثكم بلال بن محمود من أستاذ إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن. وكما نعلم أن حصة تعاهد القرآن حصة مخصصة لتصحيح التلاوة للأطفال والرجال والنساء مباشرة عبر أثير إذاعتنا الإذاعة المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نبتدئ فيها بالصلاة والسلام على سيد السادات صلى الله عليه وسلم، اللي قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وحبنا وقرة عيوننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نبدأ الحصة متاعنا بأبيات شعرية في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، حيث يقول قائلها: الشوق حركني بغير ترددي، والحب أبحر في غرام محمد، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلا قد مدحت قصيدتي بمحمد، شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره صلى الله عليه وسلم نكفى الهموم ونهتدي، وإلهنا أوصى فهيا رددوا يا ربي صلي على الحبيب محمد. يصحبني في إخراج هذه الحصة المباركة سيدي سلم الشعري، أهلا وسهلا ومرحبتين.
11: سلام عليكم، عليكم سلام، أسلم عليكم فردوا سلام.
10: طبعا مدام قلنا له السلام عليكم هو رد علينا بالسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ربي يحفظك سيدي سلم. وكذلك في الإخراج الرقمي سيدي أحمد الطبابي، أهلا وسهلا ومرحبا، وربي سبحانه وتعالى يفتح جميعا. عاود نقول على بصائرنا، والتحية موصولة لكل المتابعين والمتابعات وكل الذين يستمعون إلينا في أي مكان هم، اللي في السيارات واللي في الطرقات واللي في الإدارات واللي في البيوت، وكل من يستمع إلينا الآن حياكم الله وبياكم جميعا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح جميعا على بصائرنا. يوم موفق، يوم مبارك، يوم سعيد جديد إن شاء الله. نحن في شهر حرام وفي يوم حرام وفي يوم المحبين ويوم المتلذذين بالصلاة والسلام على سيدنا الأمين صلى الله عليه وسلم. أي واحد يسمعني اليوم ما يقولوا لي كيف كانت صلاة الصبح اليوم، حاضرة في وقتها قبل الشروق ولا بعد الشروق؟ كان قبل الشروق احمد ربي سبحانه وتعالى ومشي خرج صدقة وقل اللهم لك الحمد انعمت علي أني صليت الصبح حاضر. كان ما صليت الصبح حاضر انعم زيد حتى انت خرج صدقة. ما يسالش بنيتي أنه يا ربي أنا قصرت، فأنا مانيش باش نكون شحيح، نعم نخرج صدقة باش يا ربي تعاوني على قيامي الصلاة في أوقاتها، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وليداتي بدأوا ما شاء الله، وبنياتنا وخياتنا بدأوا في الاختبارات، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقهم وربي ينجحهم وربي يفرح كل طالب وكل مجتهد، إن شاء الله ربي يوفقه وينجحه باش يكون من الأوائل إن شاء الله في دراسته، والنجاح إن شاء الله يكون حليف لكل الطلبة وكل الأبناء والبنات إن شاء السميع العليم. ثم نحن ما شاء الله البارح بدأت أول رحلات حجاجنا الميامين إلى بيت الله الحرام لأداء الشعيرة المباركة، شعيرة الحج اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أبائنا وأمهاتنا البارح شفنا الصور ما شاء الله، وكأنه الواحد كي شفنا الصور جيت أنا نحكي على شخصي، جاي لخاطري يا مكة شورك نداني يا حسرة ما شاء الله. فكل واحد منا ينبغي أن يكثر من التلبية، هذه هي اللي علمها لنا سيدنا عليه الصلاة والسلام. أنت في بيرويك، أنت في الدار توا تسمع فيا، أنت في الخدمة متاعك ردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنت في الخدمة، أنت في الدار، أنت في السوق تسمع فيها، توا في السيارة، ليمت هذه الكل ديما التلبية. مدام بيت الله الحرام بدأ يستقبل في الحجاج، نحن نكون بأرواحنا إذا كان مكتبناش ربي باش نقف على عرفات، بأرواحنا إن شاء الله نبدأ بالتلبية، خليها ديما على لسانك. اليوم صيغة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من حج بيتك الحرام يا رب العالمين. هو خير من حج ولبى وطاف واعتمر صلى الله على سيدنا رسول الله. فكنا مع بعضنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحن مش نبدأ بعد شوية برقم 71-36 الاتصالات، لكن سيدي سلم مش يزيد شوية في الصوت متاع التلبية، نحب كل واحد يلبي ويستشعر أنه قاعد يشوف الكعبة ويطوف بالبيت إن شاء الله وفي جبل عرفات. استشعر فقط، استشعر وردد لبيك اللهم لبيك، واسمع روحك بربي وقولي شنو حسيت وانت قاعد تلبي وانت في هذه اللحظة. ومسيلش كان لزمك تبنى في التعليق غاديك في حسفعة الإذاعة حتى مع بعضنا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا. يلا مع بعضنا بسم الله.

0: شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بزيارة بيته الحرام، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا. أجواء حصة تعاهد القرآن مع أخوكم بلال دوما وأبدا فيها تعلق بالقرآن، تعلق بسيدنا صلى الله عليه وسلم، وفيها تعلق بما أوصانا به ربنا تبارك وتعالى. هذه هي أصل تعاهد القرآن، لا نقف فقط على الحروف من حيث نطقها، هذا واجب، لكن ينبغي لنا أن نعلق أحبابنا وأحباب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباب ربي تبارك وتعالى بديننا القويم. الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإسلام. أنا كنشوف توا شكون في التعليقات يقول راني قاعد نحضر في روحي راني باش نمشي إلى عرفات، يعني هذه نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى أنه شكون معانا بإذن الله أنا نطلب منه أو منها باش يدعينا إن شاء الله. غاديك أقول يا ربي أهل تعاهد القرآن اللي مع بلال إن شاء الله، واللي يخدموا الناس كلها تخدم في القرآن، ادعونا دعوة خير إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا. نبدأ بالاتصال الأول اللي هو بالصلاة والسلام على سيدنا، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: شهاب الدرويش من تونس.
0: أهلا وسهلا سيدي شهاب، حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. سيدي الباهي منين مشتقران؟
1: أوائل سورة الجات يا سيدي.
0: وصبحك حاضر اليوم ولا؟
1: الحمد لله،
0: الحمد لله رب العالمين. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: نعم بسم الله تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.
1: وقش يوقنون يوقنون.
0: وفي خلقكم وما يبث من دابة

0: يعقلون.
1: نرقق العين. آية لقوم يعقلون. قول ترى.
0: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
1: نعم.
0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
1: فتح الله عليك ووفقك لما يحبه ويرضاه. آمين. نمشي للاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معايا؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. أهلا وسهلا بسيدي
2: أحمد.
1: مرحبا، نشرف بك يا سيدي الباهي. يا سيدي منين مشتقران؟
2: عندي تحية لسيدي سالم.
1: أي
2: على ما قدم هنا.
1: هاي سيدي سالم.
2: وسيدي أحمد.
1: سيدي أحمد
2: ربي يبارك لنا فيهم ويبارك لهم فيهم.
1: والصحة
2: من دار ربي عاون.
1: آمين إن شاء الله. وأنا معاهم عاد.
2: تمام
1: الحمد لله.
2: صدقني توا ما قلت له انا فكرتني انا هذه بكيت في الكعبه ماني دعيت لك في الكعبه ولا في
1: ان شاء الله
2: في الروضه ماني مشيت
1: ما شاء الله ربي يتقبل. اي
2: ماني قلت انا ولا صدقني نبكي توا والله نحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيشها توا
1: الحمد لله. نحن هذه هي المهمه نتاعنا هذه ان شاء الله ربي يوفقك.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي احج واعتمر وأدى الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم. آمين.
2: اللهم احشرنا في زمرة وسخيرة من حول وشربة مرض مع بعض احنا نعم. والدين من يقول لا إله الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: هذه سيدي الآية مثلا اخترتها اليوم هذه صلى الله عليه وسلم نزلت عليه في حقه بالضبط.
1: نعم صلى الله عليه وسلم محمد. أيوة سيدي منين باش تقرأ لنا؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين
1: ما نقولوش واصبر نفسك واصبر نفسك
2: مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
1: لا لا سيدي محمد شو ها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة مش بالغدوات بالغداة. قول ترى
2: ما يخفى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
1: لا لا مش الغداوتي
2: بالغداة.
1: ايوه بالغداة. اي
2: بالغداة والعشي يريدون وجهه
1: والعشي يريدون
2: وجهه ولا
1: وجهه كما اشتق عليها وجهه
2: يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم يريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن
1: من أغفلنا
2: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه
1: واتبع هواه
2: وكان أمره فرطا.
1: فتح الله عليك يا سيدي محمد. نمشي الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يقول عنا بعد شوي إن شاء الله يحضرنا الاتصال.

0: سيدي سالم يقول راهو هذايا الجماعه هذا اللي كلموه جماعه شادين الطريق وقصدي ربي للمطار باش يدعونا، حاب يشيخهم هما في الاظن في الحافلات وفي السيارات ان شاء الله ربي ييسر. لكن يا سيدي احمد يقول الصوت ضعيف على الفيديو، يقولوا ما نعرفش الاشكال. على كل نعم ان شاء الله ربي يكرم كل واحد. اكيد اللي تعرفوه ماشي للحج، اللي ماشي للحج قل له ادعي لك بالحق، هز تليفون تو بعد الحصه وهز تليفون وقل له ادعي لي دعوه خير وشد فيه الصحيح باش شد لك دعوه خير ان شاء الله وربي ييسر لنا ان شاء الله.
1: رايح ان شاء الله للحرم وادعي لي وسلم لي على هذه الامم.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيدي سالم اليوم شيخ ما شاء الله، ان شاء الله ربي يكرمنا جميعا ان شاء الله ربي يفتح علينا. نحن طبعا عندنا شكون من الاذاعه ايضا ربي يسله ان شاء الله وماشي لبيت ربي سبحانه وتعالى، ان شاء الله ربي يتقبل منه كثير من الاخوه والاخوات اللي نعرفوهم، ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا، محلاها بيت ربي ومحلاها ديننا، وان شاء الله ربي يوفقنا ويثبتنا ونشد صحيح ان شاء الله سلم عليه. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: معك ربح من سليان.
0: اهلا وسهلا بامي ربح واهلينا في سليان. يا امي ربح ان شاء الله ربي يجعلنا من الرابحين. مش كلمتني قبل امي ربح؟
2: اي كلمتك
0: قبل. مش قلت لك هكا ما ثم صيغه وضب عليها؟
2: إيه.
0: اللي هي ترى ذكرني بها.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الربيع.
0: احسن الله يفتح على منتي، الله يفتح على منتي. نبدا بس نقرا ان شاء الله من مش تقرا، تفضلي.
2: خليني نصلي على محمد شوي وبعدين نقرا.
0: مرحبا.
2: العاديه بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اشرح بالصلاه عليه صدورنا
0: امين،
2: ويسر بها امورنا وفرج بها همومنا
0: امين،
2: واكشف بها غمومنا
0: امين،
2: واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا
0: امين يا رب،
2: اصلح بها احوالنا
0: أمين.
2: وبلغ بها امالنا
0: امين،
2: وتقبل بها توبتنا
0: يا كريم،
2: انصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا
0: امين،
2: واجعلها نورا بين

0: وسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ
1: لا ميمة ربح إن ربهم بهم قول
0: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: أحسنت فتح الله عليك وأواك. أي يا جماعة الخير إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. نحن نحضر رواحنا مش نعملوا ختمة إن شاء الله في الأيام العشر إن شاء الله يا رب العالمين. نحن كما قلنا بدينا في أبواب هالشهر المبارك الشهر العظيم هذايا شهر ذي القعدة ما زالوا منه أيامات معدودات يعني اليوم ما شاء الله 21 ذي القعدة ماذا بينا نبدأ الجمعة هذه نعملوا ختمة وأول ما يجي إن شاء الله شهر ذو الحجة نبدأ في ختمة أخرى في خلال أيام معدودات إن شاء الله كما متعودين كل عام مع بعضنا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معي؟
2: أم أمن الله من نفطة.
1: من نفطة أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة نفطة الكوفة الصغرى توزر أهلنا وأهالينا وإخوتنا في الجنوب التونسي. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: يعيش خويا بليل ربي يبارك لك.
1: وانت مزادة ربي يحفظكم. أيوة منين باش تقرأنا؟
2: خويا باش نقرأ ما تيسر من سورة المعارج.
1: سورة المعارج نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا الذي الله. أنزلت عليه هذه السورة ونقرأه يلا.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد خير من حج بيتك المحرم.
1: أمين يا رب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
1: انتبهي، ليست من الله نا، لا، من الله ذي المعارج.
0: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم.
1: لا، ننتبه، لأن هك عندنا نحن قاعدة قالها الإمام ابن الجزري على الضاد والظاء، قال وإن تلاقي البيان لازم. أيضا نجم نأخذها زادا هذه القاعدة على حروف المد، إذا كان الحروف العفو المتماثلة، إذا كان أولها حرف مد كيما قالوا وهم، كيما في يوم. نهك ما نقولوش في يوم، في يوم، لا، في يوم، في يوم. عاود.

0: ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
1: نفس الملحوظة ونراه ونراه قريبا
0: ونراه قريبا.
1: نعم.
0: يوم تكون السماء كالمهل.
1: لا لهنا برشا غلطوا فيها. وين هي اللام؟ يوم تكون السماء كالمهل. ريتها كالمهل. عاود.
0: حاضر خويا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن.
1: وين هي النون؟ وتكون الجبال كالعهن.
0: وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
1: فتح الله عليك قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نمشي الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قص الهاتف. إن شاء الله ربي يسر الأمر. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. سبحان الله. عندما يتأمل الإنسان سيدي معز مرحبا بي.

0: أهلا وسهلا ومرحبتين. عندما يتأمل الإنسان أن صلاته على سيد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ستعرض عليه صلى الله عليه وسلم، يستحي أن يكون قليل البضاعة، صحيح ولا لا؟ قليل العدد. فنحن كما قلت أول الحصة، اليوم يوم المحبين، خلينا نقول اليوم ما ترقد، نحب كل واحد يسمعني توا، ما تغمض عينك اليوم إلا ما تجيب أكثر عدد خلط له في الصلاة والسلام على سيدنا. يعني أنت متعود دم أكثر حاجة جبت 300 مرة مثلا، نحبك اليوم مثلا تجيب تقول أنا مش نعمل تحدي مع روحي، ما نجيب 500 مرة مثلا صلاة على سيدنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، حابك تعمل كما هك وتتوكل على ربي سبحانه وتعالى. بعدين كملت العدد هذاك، اتعدى بعد لبيك اللهم لبيك، شو محلاها أنك تلبي ربي سبحانه وتعالى، يعني يا ربي ولبي طلبك في كل شيء، في بنية أنه ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي ثبتنا وربي سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو سبحانه وتعالى اللي يقول لنا على هذا. تعرف علاش أنا ديما نقول على الذكر وعلى كذا؟ ربي في آية في سورة الزخرف، والله آية تخوف واسمعوها مليحة، قال ربي سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يا رب يحفظنا، يعني إذا خفت يعني خلينا نقول ذكر الواحد يرد باله، يعني إذا خفت نور الذكر في القلب تسرب إليه ما يعتمه، فيهيئ له قرين يلازمه، يزين له الزلل حتى يألفه ويثقل عليه سبل الحق حتى تبعد عنه. يا خويا يا ولدي وبنتي، اجعل الذكر نور قلبك، به يحيى وبغيره يذبل. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا. عندنا اتصال، حاضر سيدي سالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: سمية المهدية.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين بأختي الباهية. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأنا، بسم الله.
1: نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم تفضل.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
0: الأسماء لنا هكا أربع حركات نمدهم بالباهي، عودها ترى، أيما تدعو قول،
1: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا.
0: لا رد بالك، مش وبتغي، وبتغي بين ذلك، وبتغي بين ذلك،
1: وبتغي بين
0: لا
1: ذلك.
0: يا أختي، يا أختي سمية، الغين ماهيش ممدودة، لأن الخطاب لهنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، ديما الخطاب لما يكون للمذكر من تحذف حرف العلة، قش وبتغي بين ذلك، لا نا وبت فعل الأمر لأنه هكا مجزوم بحذف حرف العلة، شو ها وبتغي با، وبتغي با قول،
1: وبتغي با،
0: لا مش وبتغي، اسمع روحك، الغين ما نمدوهاش، مش غي، لا وبتغيبة،
1: وبتغيبة،
0: ترى اسمع روحك،
1: وبتغيبة،
0: هذيك غلطة، اسمعني أنا ها، وبتغي بين ذلك، وبتغي بين، وبتغي بين غيبين، وبتغي بين ذلك سبيلا، هني مش نغلط توا، مش نغلط، وبتغي بين ذلك، اسمع ركز على حرف الغين عايش اختي، وبتغي بين، انت تقول كما هكا هذا خطأ، هو صحيح، وبتغي بين ذلك سبيلا قول،
1: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
0: فتح الله عليك، الله أكبر وكبيرا. طبعا هذه الآية الأخيرة من سورة الإسراء تسمى آية العز، من أراد العزة، من أراد أن يكون عزيزا فعليه أن يقرأ هذه الآية بتدبر. شو قال فيها ربي سبحانه؟ وقول الحمد لله، قولوا الحمد لله، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جيني سؤال سيدي، توا ويقول لي صباح الخير سيدي بلال، يا أخي النجم ندعي الناس وأنا مذنب مقصر؟ إنعم إنعم يا ولدي يا طيب يا مبارك. ما أتذكر الآن أنه سيدنا أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول إني لآمركم بالأمر وما أفعله ولكن لعل الله يأجرني فيه. هذا يذكره الإمام الذهبي أظن في سير أعلام النبلاء، حتى أحد الأفاضل من السادة العلماء يقول لو لم يعظ إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لأنه لا عصمة لأحد بعده. ولذلك نحن يا سيدي بالعكس نحن مقصرين، نحن في حق ربي ما زلنا خليني نقول مناش قد مرة هكا مرة هكا، ذيك حكمة ربي. لكن كي تلقى أنك باش تقول للناس الخير والكلمة الطيبة إنعم قولها وانت معاصي مش مشكل، بإذن الله ربي يؤجرك على هذا إن شاء الله وربي يفتح عليك فتحا مبينا. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم سيدي بلال.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله الحمد لله. شكون معانا؟
2: ربي فضلك. منظر من رد.
0: منذر من رادس، اهلا وسهلا باهالينا في مدينه رادس. يا سيدي منذر، صلاه الصبح مريق لليوم الحمد لله.
2: الحمد لله
0: ربي يتقبل ان شاء الله. منين مش تقران؟
2: ما تيسر من سوره ال عمران.
0: نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقرا.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من طاف وصحى ولب.
0: امين يا رب، تفضل.
2: هاي نبدا. الم ترى؟
0: اي تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الذين أوتوا
0: سيدي منذر. سيدي منذر.
2: نعم.
0: أريتها ألم ترى، هذيك هي أصلها ترى، كي دخلت عليها اللم هذيك.
2: أيوة.
0: حذفت حرف العلة معاش نقول. أيوة. ترى إلى.
2: ألم ترى إلى الذين.
0: أحسنت.
2: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم.
0: لا لا يدعون إلى كتاب الله مش إلى كتاب الله.
2: إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم.
0: لا هنا يتولى بالمد.
2: ثم يتولى
0: الميم فوق شدة ننزل عليها بالباهي. ثم يتولى
2: فريق منهم وهم معرضون.
0: زيد انزل متخافش.
2: وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا.
0: لا أزني شو للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سيدنا ابن الجزري يقول واللفظ في نظيره كمثله، يعني الغنن نجيبهم كلهم كيف كيف ترعود هذه الآية.
2: قالوا لن تمسنا النار.
0: لا شو ها نبدأهم الأول. أسمعني أنا شو ها.

0: كانوا يفترون.
1: فتح الله عليك يا سيدي، ربي يحفظك ان شاء الله. امين امين. نبدا اتصال معالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: عسلامة سيدي بلال، محمد من منوبة.
1: أهلا وسهلا بسيدي محمد، ومرحبا بأهالينا في مدينة منوبة. اليوم قاعد نشوف ما شاء الله الحظ للرجال اليوم ما شاء الله. أيوة سيدي محمد.
2: عايز سيدي بلال.
1: يا سيدي، إيش حالك مع ساعة الصبح؟
2: الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر.
1: أما لما خرجت صدقة ولا ما زلت؟
2: والله خرجت صدقة، واليوم المؤذن ما جاش بقدرة ربي. أذنت أخويا، قدمت وأذنت.
1: ما لا يزمك تمشي ما لا تخرج صدقة بعد ما تقرأ إن شاء الله. باهي.
2: ازاي سيدي بيلي؟
1: ربي يعزك ان شاء الله. نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا.
2: والله تو تحكي الصدقه هاي هاي باهي.
1: كيفاش سيدي؟
2: قلت لك تو تحكي الصدقه، خريجه من الشريك وبدو تصدقها.
1: برا ربي يتقبل وربي يفتح عليك ان شاء الله.
2: امين يا رب العالمين.
1: ايوه سيدي. نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقرا سيدي محمد. اي
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: تفضل بسم الله.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم
1: يلحقوا بهم مد القاف
0: يلحقوا بهم.
1: لا لا نقف عليها عادية سيدي محمد مش بهم لما يلحقوا بهم أقف غادي عاود
0: لما يلحقوا بهم
1: لا مش بهم بهم عادية
0: يلحقوا بهم
1: أحسنت
0: وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: فتح الله عليك ربي يكرمنا بالفضل العظيم إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا على بصائرنا وربي وفقنا إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كبيرا والحمد لله رب العالمين. محلها صلاة والسلام على سيدنا ربي سبحانه وتعالى يكرمنا وربي وفقنا. نعود نقول كل واحد اليوم يخرج صدقة بنية الفتح بنية التيسير للحج بنية الصحة والعافية بنية أنه مقصر باش يتقوى بنية أنه إذا كان يعمل في الطاعات باش ربي يتقبل منه. أي واحد يسمعني الآن سواء توا وإلا في الليل في الإعادة خرج صدقة وتو تشوف بعدها ربي سبحانه وتعالى كيفاش يفتح لك أبواب الخير. علاش؟ خاطر يقول سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
2: معك هاجر يا شيخ سليل. الله اللهم يجبر بخاطرك جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض.
1: أمين أمين ما شاء الله والله.
2: يعطيك الصحة يا شيخ بليل. أنا حقيقة إذا كان اليوم قمت بتلاوة سورة الفجر تلاوة سليمة فهي بفضل الله وبفضل
1: الحمد لله كله من فضل ربي. إن شاء الله ربي يعطينا القبول. مين تكلم فينا أختي الباهي؟
2: من تستور.
1: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة تستور. الأهل الطيبين إن شاء الله ربي يحفظكم يحفظ أهلينا في الشمال الغربي الكل يا رب العالمين. أيوة منين باش نقرا؟
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من حج ولبدأ. وباش نضيفها إضافة شيخ وعدد من حج ولبدأ من الحجين
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يتقبل منه. نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر
1: لا الرام فخمة. والفجر والفجر
2: والفجر
1: أيوه.
2: وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: لا نقراها من غير يقولنا يعني هل في ذلك قسم لذي قسم لذي حجر.
2: هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق
1: لا ما فيش خلق لا مش يخلق التي لم يخلق مي يخلق يعني القلق لا في القاف أما الخاء ما فيهش
2: إن شاء الله.

0: بلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
1: لا الراء مفخمة، لبالمرصاد.
0: إن ربك لبالمرصاد.
1: سبحان الله، جاءت نقف الحد انها أختي الباهية، إن ربك لبالمرصاد. أنا يحضرني الآن أن الراء يعني حكمها التفخيم صحيح، لبالمرصاد، لأن يعني الراء ساكنة سكون أصلي جاء بعد حرف مفخم، والقاعدة التجويدية تقول بأن الراء تفخم، لكن لهنا ثم لفتة تربوية ينبغي لنا أن نتعلمها. محل نظر الرب سبحانه وتعالى لا إلى ظواهرنا في الحقيقة، وإنما محل نظر الرب في قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محل نظر الرب القلب، إن ربك لبالمرصاد. اليوم نحن إشكالنا أن القلب تلقاه ساعات يتقلب كما يقولوا ساداتنا المربين، ولذلك الله يفتح عليك كيما نحاولوا باش نركزوا على تفخيم الراء، خاطر جا بعد حرف صاد في كلمة لبالمرصاد، زاد حاول وركز في القلب متاعك، هل هو في محل رضا ربنا تبارك وتعالى أم لا، لأن هذا مهم جدا. ولذلك حفظوها من العبد الفقير وخذوها عندكم وكتبوها، وأي واحد باش نقول تو الكلمة هذه يشوفها يحطها على ميزان الخاطر متاعه، هل هي في صالحه وإلا مش في صالحه. كان في صالحه يحمد ربي سبحانه وتعالى، كان مش في صالحه يحاول أنه يسعى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شنو هي الكلمة يا بلال؟ سليم الصدر معافى وسليم النية موفق. كتبوها عندكم في خواطركم وفي كراساتكم وافهموها مليح، سليم الصدر معافى وسليم النية موفق. باش نزيد نعاودها، كل واحد كي يسمع مني الكلمة هذه يحطها على الميزان متاع الخاطر متاعه، هل أنه أنا قلبي سليم أم لا، هل نيتي سليمة أم لا. واضح؟ شو ها، سليم الصدر معافى وسليم النية موفق. إن شاء الله ربي يسلم نياتنا ويسلم صدورنا يا رب العالمين. نأخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معاي؟
2: أشرف من القصرين.
1: أشرف من القصرين، أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة القصرين. سيدي أشرف، كيف حالك مع صلاة الصبح اليوم؟ قل لي في وقتها، صلاة الصبح في وقتها اليوم
2: إن شاء الله.
1: ما شاء الله، ربي يتقبل وربي يفتح على سيدي البيه. أيوه سيدي، منين باش تقرأ لنا؟
2: أوائل سورة مريم.
1: أوائل سورة مريم، القول متاع مريم الراء. أسمعني، هذه قاعدة تجويدية وقد نص عليها سادتنا العلماء، أن كلمة مريم أراه القول الذي عليه العمل هو تفخيم الراء. ثم قول يقول لك مريم الراء مرققة، لكن هذا لا نعمل به، ولكن قولوا سورة، قول سورة شنو؟
2: سورة مريم.
1: أيوة، لأن ربي قال واذكر في الكتاب مريم. أهلا وسهلا أستاذ أسم، مرحبا بكم. بسم الله، تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها
1: لا عين. لا لا لا، هذاك سيدي زمن نضبطه بالباهي، هاني مش نقرها لك أنا، واضبطها سيدي أشرف بالباهي. بسم الله الرحمن الرحيم، عاود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عاود
1: كاف ها
0: لا لا ست ريت انا قديش بقيت مدد ست حركات هذه اطول مد في القران ها كاف ها عاود
1: كاف ها يا عين صاد
0: لا مش نسيبك سيدي اشرف هنا كان نجيبوها قد قد ركز معايا مليح ونحبك تبدا ما شاء الله عليك يعني تضبط الاستماع مليح الله يستر حالك شو ها كاف ها يا قول اللي يقول وين عاود
1: كاف ها يا
0: ركز معايا شو ها اطول مد شو ركز ركز ها كاف ريت قداش انا بقيت مادد كاف ها يا قول
1: كاف هيا
0: ممتاز اسمعني توي عين صاد قول
1: عين صاد
0: مش نصلح حوجة بركة ما شاء الله عليك شو ها عين ريت بقيت نجيب في الإخفاء عين صاد قول
1: عين
0: لا لا طويل طويل طويل المد عين قول
1: عين صاد
0: صاد
1: صاد
0: باهي توا مش نربطوه مع بعضهم ركز معايا ناخذ نفس بالباهي اغزر انا قداش مديت الكاف مديت الهاء والياء كيف كيف العين مدها كيما الكاف قد قد والصاد كيما الكاف شو ها

0: صاد. قول.
1: كافها يا عين صاد.
0: أحسنت. به به أحسنت. واصل. إيه؟
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى.
0: لهنا لهنا لهنا نمدوها الياء وننطق الهمزة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قول.
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: لا مش زكريا. علاش هذيك؟ زكريا.
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: أيوة.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: لا لا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قول.
1: إذ نادى رب ربه نداء.
0: إذ نادى ربه. مد الهاء.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: هذه نقولها نداء خفيا.
1: إذ نادى ربه نداء
0: يا سيدي خفية. سيدي أشرف أي عاد ركز معايا. موش نداء. نداء. مد الدال.
1: نداء.
0: أحسنت. هاي عودها. إذ نادى. يلا.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: لا ريت ماكش مركز معايا. أنا ما قلتش هكاك. شو ها؟ نداء خفيا.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: نداء. مد مد الدال. دال. نداء
1: خفيا.
0: فتح الله عليك وأواك ونصرك يا سيدي أشرف. ينبغي لك أن تذهب إلى أقرب مدرسة قرآنية لتتعلم نطق السليم لكلام ربنا سبحانه وتعالى. طبعا قبيلة قلنا أنه وأبائنا وأمهاتنا وأخواننا بدأوا يهلون بالتكبير والتلبية إلى ربنا تبارك وتعالى إلى مكة، وهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. عن جماعة ما شاء الله توا خارجين من الولايات جايين للمطار وهم في الاستماع إلى هذه الحصة إن شاء الله، ويبعثوا لي في الرسائل إن شاء الله توصلوا سلامات. ربي يوفقكم، ربي يحفظكم، ادعونا دعوة خير. فالإنسان يعني يطلب من الذين هم في ضيافة رب العالمين تبارك وتعالى، فإن الدعاء مستجاب في الحقيقة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظنا جميعا. و نعاود نقول قبيلة قلت سليم الصدر معافى وسليم النية موفق. أنا نحكي على شخصي، تزيد قناعتي مع الأيام أن النية الطيبة أصل كل توفيق. ريت إذا كان ربي سبحانه وتعالى موفقك راه النية متاعك طيبة. مع النية شيء خفي إلا أنه الإنسان يجد أثرها والله في تفاصيل حياته، بل ثمرتها تعود إلى إليك. خلينا نقول أنت من خير وتوفيق وفتوح، فانتبه للنية متاعك الله يسر حالك حتى تؤتيك حتى يؤتيك ربنا تبارك وتعالى العطايا من كل حدب وصوب. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا، ونحن مدامنا على باب ربنا من خفوش. والله هذه هي النية راه الأصل. مدامني أنا قاعد نزاحم في الحياة وفي تقلبات متاع الحياة وندعي في ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والله ما تخافش. مدام النية طيبة ما تخافش، مدامك ما تحسدش ما تخافش، مدام تحب الخير للناس ما تخافش. وقتاش تخاف على روحك؟ إذا كان تعمل في العمل رجاء رضا الناس، إذا كان تعمل في عمل باش يقولوا فلان اعمل، إذا كان باش تعمل باش يقولوا إنسان ما شاء الله عليه. لا، ربي سبحانه وتعالى قال لا لا لا. وصش قال فاذكروني أذكركم. ساداتنا العلماء يسموها ليا العزة، هذيك يعني تذكر ربي سبحانه وتعالى من غير حتى شريك، هذيك يا العزة. فأنت لما تذكر ربي وأي عمل باش تعمله فأنت ينبغي أن تكون متصلا بالله رب العالمين تبارك وتعالى. ونعاود نقول سليم الصدر معافى وسليم النية موفق. إن شاء الله ربي وفقنا ويسلم صدورنا. عندنا اتصال آخر أخير يقول لي سيدي سالم في هذه الحصة. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
0: أهلا وسهلا مرحبا. شكون معنا؟
2: حميدة من حي التضامن.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في حي التضامن. أيوة أختي الغالي، من مش تقرأنا؟
2: نقرأ سورة عبسة.
0: سورة عبسة، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يلا.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
0: سبحانه، نعم، بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتولى.

0: الزكى وأما من جاءك يسعى
1: يسعى يسعى مش عا يسعى
0: يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره.
1: شو عندنا وقف ممتاز، هذا يغفل عليه كثير من الناس يا معلمي القرآن، الله يفتح عليكم، بلغوا الأوقاف هذه لخيانا وأخواتنا. شو محلاها الآية؟ شو ها يعني كرام بررة؟ شو أسمع؟ قتل الإنسان ما أكثره، خير قتل الإنسان ما أكفره، يعني كان الواحد يقرأ في محفوظات سامحني، لهنا يزم تعامل مع الآية شو قتل الإنسان ما أكفره، قول
0: قتل الإنسان ما أكفره.
1: فتح الله عليك قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا، ربي يبارك لك سيدي سالم سيدي أحمد مع وزادة تحضر معنا أختنا أسماء شاقون، إن شاء الله ربي يحفظها يبارك فيها، وربي يبارك لكل المستمعين والمستمعات. محلها القرآن، والله مع القرآن كل شيء مختلف، القلب الروح البدن الحياة كلها، فلنعش مع القرآن بقلوبنا وأرواحنا تلاوة وتدبرا وفهما وحفظا وتطبيقا، إن شاء الله ربي يجعلنا من أهل القرآن. نحن بدينا حصتنا بالتلبية ومش نهيوها بالتلبية، لأنه نحب الناس كلها في الإدارات في السيارات في الأسواق في البيوت في المستشفيات في كل بقعة، نحب نعيشوكم معنا التلبية ونحن نلبي لربنا تبارك وتعالى. شو محلاها؟ مش نقولها أنا الكلمات، لكن بربي كل واحد يستشعر الكلمات هذه شو محلاها. شو ها؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما شاء الله، يعني الإنسان لما يبدأ يذكر في ربه ويبدأ يفهم شنو قاعد يقول، والله يرفرف خليني نقول مع ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولله سبحانه وتعالى لما قال لنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن شاء الله ربي يسلم قلوبنا حتى تكون أوعية لذكره وتكون أوعية للقرآن. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
2: لله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. يا طالبا شرف اللحاق بزمرته، ومؤملا أنس الجوار بصحبته، ستنال ما أملت إن لاقيته، متمسكا بعد الكتاب بسنته. أكثر عليه من الصلاة وزدها، أملا لنيل جواره وشفاعته. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم مبارك أطل علينا، يوم أغر، خير أيام الأسبوع، نسمة روحانية تتجدد، وجمال يغمر القلب بذكر الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فرصة للدعاء المستجاب، ساعة يتحينها المسلم في هذا اليوم. وقد أخفى الحق سبحانه وتعالى توقيت هذه الساعة حتى يدعو المؤمن في كل ساعة حتى قيام الساعة. عسى أن نظفر بهذه الساعة وتكون مناسبة للاستجابة يا رب العالمين. يوم فيه راحة للنفس. لذلك أقول للجميع، جمعة مباركة تجمعنا على الحب والمودة وذكرى طيبة في صحائفنا. قولوا آمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. لا يطيب هذا اللقاء إلا بهذه المصافحة الروحانية معكم والروحية في هذه الساعة التي تمتد من الساعة 11 إلى تمام 12 في تعويض للزميل الفاضل هيكل مزوغي مع هذا البرنامج الذي تعودتم على توقيته أيضا دليل صلاة الجمعة. ولا يتم هذا التوافق إلا عبر هذه الثلة الطيبة التي ترافقني خلف الكونسولات، الزميل الفاضل
4: سلم.

0: سلام.
1: أحسنت، اختيار موفق. إذن وصل تحيتك للمستمعين وأحمد الطبابي في الإخراج المرئي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح، ونبدأ على بركة الله بهذه النفحات مع حديثنا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ويوم الجمعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وبقية الحديث. أيها الأحباب الكرام، أكثروا من الصلاة على سيدي السادات محمد صلى الله عليه وسلم، فخر الكائنات، حبيب أهل الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. سبحانه الذي جعل هذا الخلق، وأفضل خلق سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، إذ علمنا أن الكلمة الطيبة تسري في العروق، ويجعل الحق سبحانه وتعالى فيها أنسا ليوم كامل، فما بالك ببقية الأيام. لذلك أقول لكم جميعا: عطر الله جمعتكم برياحين الجنة، وظللكم بأغصان بساتينها، وسقاكم من زلال كوثرها، وجعلكم من المغتنمين لوقتها بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، التالين لسورة الكهف، الناجين في يوم النفخ والحشر، الثابتين على الحق حتى لقاء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب صالح خلقه فيكم، ومن يد نبيه يسقيكم، وفي الجنة يؤويكم، وبالرحمة يحتويكم، وبقضائه يرضيكم، وبفضله يغنيكم، ولطاعته يهديكم، ومن عذابه ينجيكم، ومن شر الحساد يكفيكم. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. هذه مصافحة الأولى معكم، وما أجمل أن يكون ذكر الله هو الذي يجمعنا دائما وأبدا، وأفضل الذكر كلامه سبحانه وتعالى. أحملكم إلى رحاب الحرم، إلى صوت ندي جدا، هو صوت الشيخ بدر التركي مع سورة الواقعة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة،

خالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد

0: صدق الله العظيم.
1: سبحان ربي العظيم. سلام الله عليكم أجمعين أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وأنتم عبر برنامجكم دليل صلاة الجمعة، نصافح الآن إن شاء الله هذه المداخلة، هذا القلب الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بمعرفة مساجد بلادنا والغوص في تاريخها، ونحن الآن مباشرة مع الأستاذ عباس بن محمود الباحث في التاريخ. أقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ عباس.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أستاذنا الفاضلة ولمستمعي ومشاهدي إذاعة الزيتونة.
1: الله يبارك فيك، أكرمكم الله وزادكم الله علما من لدنه يا رب العالمين. الله يبارك فيك، أترك لك المساحة ونشنف أسماعنا أيها المستمعون الأكارم مع هذه المداخلة، تفضل.
2: بارك الله فيك. احنا اليوم نذهب إلى ولاية نابل.
1: نابل
2: بطل قبلي وما أدراك.
1: نعم.
2: وسنذهب إلى حامات، منطقة حامات، معتمدية حامات.
1: نعم.
2: وجامعها الكبير. إذن كما تعودنا في الحصص السابقة كنا نتحدث فيما نحكي على تاريخ المنطقة ثم نذهب إلى الجامعة. هذه مدينة الحامات هي مدينة تاريخية، إذن تتبع الوطن القبلي اللي هو شبه جزيرة ويفصل عن باقي البلاد التونسية مرتفعات ظهرية صغرى. واشتهر الوطن القبلي بالخصوبة الأراضي متاعه ووفرة الموارد المائية، وعنده كذلك من عف القوارص والزيتون وبرشا والثروة السمكية الهائلة.
1: نعم.
2: الوفرة هذه الطيبة كانت تجلب البشر، إذن دوب ما الإنسان يلقى الوفرة يذهب إليها، وأين يذهب الماء ويجد الماء والسواحل يسكن في ذلك والتاريخ بذلك. إذن تحضر الإنسان منذ القدم وفي العهدين مع الإنسان القوى الحفريات والأثار القوى أن الإنسان موجود في وطن القبلي منذ القدم.
1: نعم.
2: وفي العهدين البوني والروماني برزت في التاريخ أكثر من 40 مدينة قديمة كما أنشئت الرباطات، وكما تحدثنا في حصة سابقة أن الرباطات كانت رباطات للصالحين يحمون بها البلاد ويشجعون المسلمين على الجهاد، وكانت عندهم برشا مزايا سنتحدث قليلا من بعد قليل عليها. إذن تميز عدد القرى والأنشطة الحرفية وخصوصا كما نعرف وطن القبلي الفخار متاع نابل. إذن الخليط البشري والوفرة جلبت معها كل شيء وجلبت الحرف وجلبت التاريخ والحضارة. بعد تمشيو لمدينة الحامات، إذا مدينة الحامات تقع على الساحل الشرقي شبه جزيرة الوطن القبلي اللي حكينا عليها اللي احنا نقولوا دخلت المعاوين يعرفوها أهل، وتفصلها عن مدينة تونس العاصمة 63 كيلومتر، وهي على طرف لسان بحري يتقدم في شكل رأس داخل البحر. إذا الحامات ويحميها من ناحية الغربية جبل سيدي معمر معروف حامات، وكما قلنا الوطن القبلي بصفة عامة خصوبة الأراضي، فإن الحامات تابعة لهذا الوطن وتميزت كذلك بمناخ متميز وساعد على استقرار الإنسان. وعلى ضفاف خليج الحامات اللي كان يسمى خليج نيابوليس سابقا كانت أبرز المدن، منها مدينة بوبوت اللي تسمت عليها يقولوا حامات قديمة ولكن عندها برشا أسامي، وسمعتها مدينة بوبوت تاريخيا هي بعيدة على وسط مدينة الحامات 4 أو 5 كيلومتر الموقع الأثري ذي، وسياغو موقع أثري قرب مدينة الحامات، تينيسيوت ونيابوليس نابل حاليا. إذن اشتقاق الحامات برشا يقولك عليه اسم حامات. حامات ثم حاسين هم يقول نسبة إلى الطيور الحمام اللي كانت تمشي بشكل كبير وتأوي الأماكن هذية، وإلا يقولوا والمرجح يعود إلى الحمامات الرومانية اللي كانت تسخر بها هذه المدينة. وفي العهد الأغلبي اللي باش نقربوا لحكاية الجامعة بتاعنا، كانت المدينة تمثل قرية ورباط، قرية رباط تسمى. شكون أحدثها؟ أحدثها الأمير الأغلبي إبراهيم الثاني سنة 893 تقريبا على أنقاذ مدينة تينيسيت اللي حكينا عليها التاريخية.
1: نعم.
2: شكون لتكون ملجأ للسكان يربان الحملات البيزنطية؟ تعرف أنت يا أستاذتنا الغالية أن المدن الساحلية التونسية كانت فيها رباطات حماية المدن الداخلية. وما يحكينا في حصص سابقة على المزايا تاع الرباطات وشنو كان في الفتح المدن الإسلامية وحماية المدن اللي فتحوها المسلمين سابقا. إذن وشكون المرابطين اللي يرابطوا في هذا الرباط؟ كان عندهم حراس المنشآت الساحلية والطرق البحرية. إذن كانت القرية يتسمى القرية الرباط محاطة بسور يحمي المسجد الذي سنتحدث عنه اليوم. أما القصبة فقد كانت مخصصة لإقامة أمير الرباط، شعب أمير الرباط يكفل بشؤون مجموعة هذه المتطوعين المجاهدين، وكان السكان تعريبات نوعين، تم ناس تجي بلدنا الغالية للرباط في المواسم كرمضان والأعياد وعاشورة، معناتها إقامة وقتية، وثم لقائمين يقيموا ديما اللي هم المعتكفون في الرباط لفترة طويلة ليتميزوا، قال المؤرخون، بلباس أسود متصوفين، حياتهم زهيدة، يذكروا حياتهم تعمها الذكر والصلاة والصوم، مهمتهم يتفقدون الحسن وينظروا بالرباطات الأخرين بقدوم البيزنطيين. إذن كان هذا الرباط مركز عمراني هام، يميز مدينة الحامات الرباط نتاعها كان مركز عمراني، خلاف الأربطة ينعصوها في المدن الأخرى كانت تقتصر على الدفاع أو الاعتكاف، إذن كانت كالمدينة بهذا. شذبوا إلى جامع الحامات، جامع الحامات تاريخي ذايا، أنه جامع الحامات يعود جل المؤرخين إلى القرن 12 ميلادي الموافق للسادس هجري. شكون بأمر من شكون؟ أبا زكريا الحفصي، مؤسس الدولة الحفصية، ما تعرف أستاذتنا
1: طبعا
2: أبو زكريا الحفصي مؤسس الدولة الحفصية، كان عنده مزايا كبيرة ياسر. وش عمل هو؟ علاش كان الهدف موضع الجامعة ذايا؟ هو حد الحضور المسيحي، ما تعرف ثم في التاريخ الوندال والزحف اللي عملوه. إذن الدولة الموحدية هي اللي خرجت الوندال، ومن بعد أبو زكريا الحفصي أسس المدينة ذي وعمل معناتها رسخ الدين الإسلامي فيها ببناء المساجد كما جامع القصبة وشوفوا جامع الحامات اليوم. إذن قبل أن يأمر السلطان الحفصي أبو عمر عثمان سنة 1463 بترميم البرج والأسوار، ترميمهما إلى جانب بناء صومعة الجامع الكبير، إذن تبنى على مراحل. هو أعطى أبو زكريا الحفصي هو أمر بناء الجامع، بعد

0: بالمدينة، وهو موقع يعرفه سكان مدينة حامات، وتعرف أن هي مدينة سياحية جميلة وكثرة الزوار متاعها، يعرفوا أني سياحي، ما يعرفوش هي عندها تاريخ كبير ياسر. إذا هذا هو بجانب الزاوية القدرية حذاها بالضبط، هذا هو الجامعة ذي. إذا نذهب إلى معمار الجامعة ذي، إذا كما إحنا نعرف الهندسة متاعنا صومعته وربعة الشكل، ويعود بنائها كما قل لأبو عمر عثمان. بيت الصلاة، بيت الصلاة، بيت الصلاة كانت قديما تقتصر على المساحة المقصة للنساء، المصلى النساء اليوم يعرفوه الناس. ومن بعد ذلك مع الزمن وقعت أوسعة بيت الصلاة عبر الأزمنة، وغطاه الصحن وأضيفت إليه فضاءات أخرى إلى المصلى للمساحة الحالية. ويوجد في بيت الصلاة أستاذنا عدة سواري قديمة تم تصميمها وجلبها، تصميمها بحجارة أو جلب السواري من المنطقة الأثرية الرومانية للحامات القديمة المعروفة بالهبوط. إذا المحراب نتاع بيت الصلاة هندسته على الهندسة نتاعو على النمط المعهود لبيوت الصلاة التونسية، كما في نشوفوا بيت الإمام عليه السلام المنبر، وهناك بيت يوضع فيها المنبر يخرج لصلاة الجمعة. وعندنا تحفة في وسط هذه الجامعة هي موضوعة في إطار من لب الدور، وشاهدتها ذهبت إليه الجامعة وزرته، وهو من أجمل الجوامع. إذا تحفة تاريخية وضعت في إطار من بالدور للحفاظ عليها، وتعود إلى القرن 12 هجري تقريبا. ما يميز، عندك سؤال أستاذنا غالية؟
1: لا جميل ما شاء الله، أنت حملتني روحا إلى قلب الحمامات. ربي أنا أحب كثيرا كلما أدخل إلى جهة من جهات بلادنا أن أدخل إلى أي مسجد يعترضني وأصلي ركعتي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. جعلتني سبحان الله، يعني حملتني أصلا روحا إلى هذا الجامع. أنا أعرف جامع الغفران وأعرف الجامع الجديد الذي هو في المنطقة السياحية، فيعني سبحان الله أنت الآن يعني أنا معك أشاركك في هذا الجامع وكأنني في مصلى النساء الآن صدقا يعني.
0: أي بارك الله، هو جامع كبير من أخطر الجوامع. نعم. وهو حفظي وتاريخه مع السابق هذايا، وفيه برشا كي تعرف أنت تاريخ تحكي فيه برشا ناس، ولكن السابق تفق عليه هو حفظي أبو زكريا حفظي. إذن يميز هذايا حاجة هامة ياسر غالية، والتي أعجبت بها كثيرا صراحة لما زرت هذا المسجد، الحفاظ على المخطوطات النادرة في وسط، وتحية بربي على ما يقوموا بهذا البيت، تحية لهم والحاسين على نظافة البيت واللي حاسوا على الحفاظ على المخطوطات النادرة في وسط الجامعة هذه، حتى ما تعرف هذه تراث وطني
1: أكيد.
0: إذن ما يميز الجامعة هذه المخطوطات النادرة موجودة في مقصورة الإمام اليوم ومحفوظة بشكل جيد والحمد لله. مثال نعطيه مثل المصاحف المكتوبة من قبل تذكر منها الشخصيات، أحمد بن سعيد هو مخطوط يعود إلى 1722، وقاسم عفو الله منذ 1763، وعبد القادر الزرواني منذ 1823، وأحمد أدوم، كل مخطوطات من القرآن الكريم، أحمد خوجة منذ سنة 1899، ومخطوط حديث صادق دغيث ري عمله سنة 1979. أثناء تصور هذه ثروة وطنية كبيرة وجميلة جدا، ومتعتنا فيهم الصحة فيها. وقد تداول العديد من الأئمة الخطباء على منبر الجامعة الكبير، ودرس بعض منهم علوم الفقه والقرآن واللغة العربية. وهو منذ نهاية القرن التاسع عشر على التوالي، منذ القرن التاسع عشر هم على التوالي، محمد بن سالم والطيب وسلامة والعربي العاصمي وحبيب العاصمي وعيد العاصمي وحبيب العاصمي والشادي القمبري وعبد القادر العاصمي. إذن كما نذكر الحوامات ونذكر شيخ زيتوني وهو شيخ الإسلام، محمد عباس، شيخ محمد عباس الشيخ، الشيخ الإسلام الحنفي معروف هذا التاريخ جدا، هو كان هو درس في جامعة زيتونة وهم العلماء، ولكنه كان عنده منزل ويقيم في مدينة الحوامات وكان يدرس في هذا الجامع. إذن أذي العلامة الجليل سماحة شيخ محمد عباس ولد عام 1849، درس في جامعة زيتونة وتتلمذ على نخبة من العلماء مثل الشيخ محمد بن يوسف، تولى خطة قاضي حنفي، ثم تولى منصب شيخ الإسلام الحنفي، وهو أعلى رتبة سنة 1900 في الأذيرة، أعلى رتبة دينية سنة 1947، وكان مثال الرجل الصالح. كان أذي الشيخ بعد استقلال تفرغ لإلقاء الدروس، ومن جملة الدروس ألقاها في جامعة الحرامات هذه التاريخي، وكان هناك مكان وراه لي البعض، أنه ذاك مكان يقولوا مكان الشيخ محمد عباس

0: كان يدرس هناك الناس ويعطيهم العلوم الدينية ويفقههم في ذلك. نعم. إذن هذا مجمل القول. نعم. حبيت ملخص هو ملخص القول. حبيت أن نعطيه هذا, نعطيه حق لتاريخ تونس. نعم. وحق لهذه المدينة الجميلة. الناس عرفوها سياحية ولكنها تاريخية. وكان فيها المرابطون الذين دافعوا عن هذه الديار بشقاء الإسلام. قال دين الإسلام ودين هذه الدولة وديننا مع كل وذي نفتخر به. نعم. ونعتز به والحمد لله.
1: الحمد لله. ما شاء الله, جميلة جدا هذه المعلومات, حملتني إلى حضارة وحملتني إلى تاريخ ماضي بعيد, حملتني إلى جامع يعني سبحان الله يجتمع فيه القلوب وتجتمع فيه القلوب قبل الأجسام, ولهذا سمي بجامع, وخاصة الخطب المنبرية التي كانت فيه فعلا نقول رحم الله علماء بلادنا ورحماء, ونرحم نترحم على علماء أهل هذه البلاد الطيبة, وطننا العزيز الغالي تونس, وكل إمام صلح بكلمة الحق إلى يوم الدين. وأنتم أيضا جزيتم الجنة على هذه المعلومات وزادكم الله من نوره ومن علمه. أحبابنا الكرام, كنا مع الأستاذ عباس بن محمود, باحث في التاريخ, حملنا إلى الوطن القبلي نابل, وإذا مكثنا في الحمامات في أماكن هامة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل سجدة سجدناها في بلادنا وخارج بلادنا رفعة بعدها للمقام وللمقال, وشاهدة لنا جميعا يا رب العالمين. أحبابنا الكرام, نتواصل معكم دائما وأبدا, وأنشود أعددتها لكم, الصلاة على محمد صلى الله عليه.

0: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب، يهتز قلبي كالموج فرحا بذكره، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. فكيف بقلبي إن رأتك العين يا خير الورى، صلاة وسلاما عليك يا حبيبنا يا سيدي يا رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مجددا، ولنا عود على بدء مع برنامجكم دليل صلاة الجمعة، والآن إن شاء الله نحمل هذه الأرواح وهذه القلوب إلى مدينة سيدي بوزيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تغمر هذه المدينة الخير والبركات والمسرات وكل جهة في بلادنا، وكل سامع كريم يا رب العالمين حتى لا تغاروا يعني. مع الأستاذ الشيخ حامد خلف الله أقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ حامد.
1: وعليكم السلام والتحية والإكرام، أهلا بك أخت أسماء.
0: الله يبارك فيك، وصلت التحية من هذه القلوب الأبية، وقد أكرمكم الله بالإمامة والخطابة في جامع السعادة،
1: جامع الشهادة بهداج، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شكرا لك أخت أسماء، وشكرا لكل العاملين في إذاعة الزيتونة، وشكرا لكل المستمعين، وتحية إكبار وتقدير وإجلال لهذه الإذاعة الفتية، لهذه الإذاعة الممتازة التي تقوم بدور فعال في المجتمع وفي إرشاد النشأ وفي نصح الناس. بارك الله فيكم ولكم العطاء والشكر الجزيل، وجزاكم الله في الدنيا وفي الآخرة خير ما يجازي به عبد من عمله الصالح. وبارك الله فيك أنت. ولكن قبل البدء أخت أسماء، كلمة حق تقال، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أولا أنا عندما أسمع هذا الصوت الشجي الجميل الملائكي الرائع، أحس نفسي أني في عالم آخر، في عالم ملائكي روحاني. الحمد لله وبارك الله فيك، و هنيئا لك بهذا الصوت الجميل العذب.
0: نسأل الله أن نوظفه فيما يحب ويرضى، هذا خلق الله. آمين. جزيت الجنة. الله يبارك فيك شيخ حامد، هذا من دماثة أخلاقكم، وهذا من دماثة رجل من بلادنا، جزيت الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا له ذاكرين شكارين حمادين لأنعمه في كل وقت وفي كل حين يا رب العالمين، حتى لا نآخر
1: يا رب العالمين.
0: حتى صوتكم بسم الله ما شاء الله يصل إلى قلوب المأمومين أيضا، فما خطبة اليوم إن شاء الله؟
1: أسأل الله أن نكون كذلك أخت أسماء. خطبة اليوم أخت أسماء خطبة مهمة وغاية في الأهمية. لماذا؟ نحن الآن على أعتاب وعلى مشارف انتهاء سنة دراسية، ولنا أطفال مسؤولون أمام الله عنهم وعن تربيتهم، ولنا حتى كبار في السن لابد أن نرشدهم وننصحهم. فمن أهم ما يختار الإنسان في حياته الرفقة والصحبة الصالحة.
0: أحسنت.
1: تعرف أخت أسماء والتونسيون جميعا يعرفون أن مجتمع الآن محفوف بسلوكات ومخاطر لابد من الانتباه إليها، ولابد من إرشاد ونصح أبناءنا عنها، خاصة أبناءنا اليافعين وأبناءنا الذين هم في سن المراهقة والذين هم ما زالوا لم يتحملوا مسؤوليات في حياتهم. ولو أن الإنسان حمل بمسؤولية منذ نعومة أظافره. ربنا تبارك وتعالى أخت أسماء يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يفرط على الإنسان أن يضيع في حياته بسبب صديق وبسبب كلمة، لأن الرفاق يا أخت هنالك رفاق خير وهنالك رفاق سوء، ورب يهديهم. ما نقولوا حتى شيء آخر، ونقولوا كان رب يهديهم، رب يدلهم للصواب وللخير. أختي أسماء مش يصير فراغ في الآن، كانت مدرسة وقراية وكذا وكذا، الآن سيصبح لنا فراغ في في في أفعال الأطفال وفي أفعال الناس، عطلة صيفية فتكثر فيها الصحبة، ويجيك فلان طفل صغير يعلم في طفل آخر ويقول له عوضني يمشي بش يقرأ حاجة، ولا بش يعملوا عمل صالح، ولا بش يعملوا أي حاجة تنفعهم وتنفع في المجتمع، يمشي في لكن من من من هذا الفراغ اللي سيوجد الغالب وقت هذيك هي رب سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، وخلق ناس ربي يهديهم وناس ربي يدلهم للخير. ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني الإنسان لما أعطاه ربي سبحانه وتعالى قل وفكر يميز به فيختار مع شكون يمشي. نعرف أنا نعرف الطفل هذا ولا نعرف الشباب هذا عوض أن نمشي نعمل حصة في الجامع، ولا نمشي نصليه، ولا نمشي نعمله ما ينفعنا وما ينفع المجتمع، يهزك الأماكن أخرى يكون فيها النتيجة نتاعها وعاقبتها وخيمة على الفرد وعلى العائلة كعائلة وعلى المجتمع بصفة عامة. فالإنسان ما دامه أعطاه ربي سبحانه وتعالى عقل يميز فيه فلا بد أن يختار مع من يخالل، مثل ما قال نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت لنا مسؤول على شكون الصاحب ومع شكون تجلس، قل لي من أنت، قل لي من تجلس، أقول لك من أنت. فهذه الطباع الموجودة في المجتمع وهذه الأفعال بخيرها وشرها تنطبق على نفسية الطفل وتتجسد في المجتمع بصفة مباشرة أو غير مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين قدوتنا، اللهم اجمعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونسخ الكير. الإنسان تهمه حتى الطفل الصغير انتهت تهمه تقول وراءه النبي صلى الله عليه وسلم قدوته، ولا أعتقد أن هنالك من أطفالنا من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف خصاله، لأنه خلق في عائلة تقول صلى الله على محمد منذ المهد. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، حتى كان ما لا شريت منه ولا ما عملت معه أي فعل وأي حاجة، كانت على الأقل تشم الرائحة متاع المسك اللي هو عنده. ثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونافخ في الكير إما أن يقرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا نعرف معنى الصغير ولا الولد هذاك مش يهزني مميز، نشوفه شي يقولي نمشي القهوة، من بعد من القهوة تولي هيا نعملوا جربت كيف الدخان، ومن الدخان تولي جربت كيف حاجة أخرى، ومن كيف حاجة أخرى تولي جرب ترى هاي غير جرب بركة، معناها هيك يجيبك بتويب شوي. فالإنسان يقطع رص قط قط قط الراس تنشف العروق. أنت ما تمشيش معاه في الأول من المكان اللي تعرف أنت مكان ذكره مكان مش يهزني فيه الحاجة مضرة، نعم ما نمشيلوش المكان ذاك، نحاول أنا نأثر عليه ونكون أنا معناها مواطن صالح دينا ومجتمعيا، معناها أنا نحاول نهزه من المكان هذاك، نقول له سيب عليك راي المكان هذا يهزك المالك، راه المكان هذا باش يعمل لك مشاكل مع عائلتك. حتى خلينا من دينيا وخلينا من روحانيا ومن إيمانيا، حتى في المجتمع راه عنده عواقب وخيمة. انظر انت اللي لا حول ولا قوه الا بالله مشوا في وهذه معناها انا مؤدب وديما يعملوا لنا عليها في دورات تكوينيه، معناها بارك الله فيهم الادارات الجهويه ووزاره الشؤون الدينيه، دورات تكوينيه على السلوكات المحفوفه بالمخاطر بالنسبه للاطفال، وخاصه تاثير المخدرات في المجتمع. نحن باب معناها مفتوح على مصراعيه الان، وصغير كان يقرأ وصغير تعبت عليه سنة دراسية ربما تكون عصيبة وتعب وامتحانات وكذا وكذا، هو ينتظر قصيف. والصيف ايش يقول له هو في مخه؟ في مخه يقول لك الصيف ما سمعت قراية أنا مش مضطرها، والترهيد متاعه وشوف هو كيفاش ينظر للترهيد، ثم ينظر للترهيد على أساس يمشي يقرأ قرآن ويمشي مع العائلة، يكون مع العائلة ويعمل عمل صالح ويمشي للبحر. أنا ما نش ضد الحاجات هذية، لكن ثم شكون ينظر للترهيد على أساس هكا الكتاب، وهكا النقطة الأولى البداية متاع أنك تنحرف، مش هذيك هي اللي تضيع الطفل وتضيع المجتمع.
0: نسأل الله الهداية،
1: الله يسترنا من هذه السلوكات وربي وندعو نجعنا. فخطبة موجهة للأولياء بالأساس باش يردوا بالهم على صغيراتهم وباش يحاولوا كيفاش، ومش بالردع بالقوة وبالضرب، حتى هذا سلوك غير نعم غير سليم وغير سوي، أنك تضرب وأنك كذا وأنك كذا، تحاول تصاحب صغيرك. ومن هذه الأساس ينطلق الصحبة مع الصغير، ويكون ابنك صديقك وصاحبك، وبنتك تكون صديقتك وصاحبتك، ويكون رجل ومواطن صالح، وتكون فتاة وتكون مرأة صالحة في المجتمع. ونحاولوا أخت نتعاملوا بطريقة حضارية سواء كان كبير أو صغير.
0: جزيت الجنة شيخ حامد خلف الله على هذا الكلم الطيب، وفعلا وضعت الإصبع على الداء، وهذا هو مجتمعنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لأبنائنا ساعة خير ومكان خير وصحبة خير، وأن يبعد عنهم ساعة السوء وصحبة السوء ومكان السوء يا رب العالمين. بارك الله فيك شيخ حامد خلف الله. كنا مباشرة أحبابنا الكرام من سيدي بوزيد، وهذه الخطبة الهامة جدا. سنمر إن شاء الله بعدها إلى خطبة أخرى من جهة أخرى إن شاء الله من بلادنا، ومع ابتهال لو زادت الفكة لروح مكة. اسمعوا كلماتها.

0: الله الله الله، لو زادت الفكة والله لروح مكة هذه ونشودة أهديها لمن هم في الطريق إلى المطار يا رب العالمين، ومن هم قد سافروا هذه أغنية، وأنشودة أهديها لأهاليهم ولكل مشتاق يا رب العالمين، جد خاصة هذه الأنشودة. أيها الأحباب الكرام، ومع دليل صلاة الجمعة نذهب مباشرة إن شاء الله إلى المحمدية ومع الشيخ الفاضل محمد بالحاج عمر. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يا
1: تسليما كثيرا يا سيدتي الكريمة.
0: الله يبارك فيك.
1: حفظك الله عز وجل.
0: الله يكرمك في الدارين يا رب العالمين، وشفع فيك سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذن
0: الله يبارك فيك يا رب، يعزك وأنت الأطيب. شيخ محمد، ونحن مع هذا اليوم المبارك في كلمات تهز القلوب دائما وأبدا ويرتفع ويضطرب فيها منبر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يوم جمعة، فما محتوى خطبتكم اليوم؟
1: سيدتي الكريمة حفظك الله تعالى ورعاك، أردت اليوم بتوفيق من الله عز وجل وأسأله التوفيق إن شاء الله،
0: أمين،
1: أن أذكر نفسي وإخواني ونحن في فترة ترنو فيها أعيننا إن شاء الله إلى الحصاد الطيب، حصاد نتائج أبنائنا في مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم وفي جمعياتهم القرآنية وفي سائر النواحي، حصاد طيب إن شاء الله، وإن شاء الله يكون الحصاد أوفر وأغزر وأطيب يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. وقد رأيت في معاني هذه الآية ونظرت ما قاله المفسرون في هذه الآية الكريمة المباركة التي يقول فيها سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقلت في هذا، جاء في هذا التفسير أن ذريتنا يجب أن يتبعوا آباءهم، ويجب أن يعمل الآباء حتى يشدوا إليهم أبناءهم ويشدونهم ليس بهذه الوسائط وبهذه الأساليب، وإنما يشدونهم بالإيمان. فصنائع الآباء تختلف عن صنائع الأبناء، ولكن الإيمان واحد، الإيمان بالله واحد، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، فالإيمان ثابت مهما تغيرت الأحوال وتبدلت الصنائع والعرف وتغيرت المظاهر، فالجوهر يبقى كامل فينا، وينبغي أن نحرص عليه وينبغي أن نورثه لأبنائنا والأجيال اللاحقة حتى تظل هذه الشرائع وهذه هذه الأجيال مترابطة ببعضها، منشدة إلى سنة رسول الله وإلى كتاب الله عز وجل، وفارة بدينها إلى الله عز وجل، وآخرة من حظها بهذه الدنيا ما تقي به نفسها وإخوانها غواء إلى الدهر وغواء إلى الزمان. وأردت أن أذكر نفسي وإخواني بهذه المعاني، ونحن ولو أننا في آخر العام، لكن هذا حديث دائما ينفعنا إن شاء الله، وهذا التذكير أعتقد أنه مهم لنا سواء كنا في البدء أو في الختام، فالاعتناء بهذا الأمر أعتقد أنه مما يزيد من شد أواصل مجتمعنا إلى بعضهم البعض، وربط الأجيال بعضهم ببعض، وتوفير المزيد من الاحترام للآباء، لأنه إذا توفر للآباء الاحترام فذلك دليل على تمسك المجتمع. ويقول علماء الاجتماع إن أول مراحل وأول خطوات التفكك الاجتماعي هو غياب الاحترام وغياب الهيبة، هيبة الأبوين من أعين الأبناء، فإذا غابت أو نقصت أو تعثرت هذه الهيبة فإن ذلك مؤشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يبعده عنا وأن يعفينا منه وأن يجيرنا منه، هو مؤشر على تفكك المجتمع، لأن الأجيال تصبح متباعدة، وهذا الخطر لأن هناك في هذا التفكك يمكن أن تتسرب يعني عقائد ليست بصالحة، وتندس كثير من السموم، عافاك الله وعافى جميع المستمعين. ونحن نسأل الله أن يبعد عنا هذه الشرور، وأن يجعل وحدتنا صماء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا من واجبنا نحو إخواننا الذين يعاشرون في نفس الفضاء، ومن واجبنا كذلك أن نتماسك ونزداد تماسكا مع كافة أطياف مجتمعنا. لابد لنا من التعاون ولابد لنا من التكامل والتفاهم. إن التماسك الاجتماعي يتحقق بفتح سبل التعاون على الخير. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما أعظمهم من آية، وكل آية الله عظيمة، ولكن هذه ليتنا نتخذها شعارا، ليتنا نجعلها في المعاهد والمدارس والكليات وفي كل حقول العمل حتى يقبل الناس على تطبيقها. وأول تعاون إنما هو بين الأبوين، بين الأبوين لتربية الأبناء. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهناك إشارة إلى تعاونهما وتكاملهما وتفاهمهما وانسجامهما. فإذا غاب هذا التفاهم وهذا الانسجام وقع الخلل بتربية الأبناء. ونحن محتاجين إلى هذه المبادئ أختي الكريمة في سائر الأوقات، في بدء الموسم، في وسط الموسم، في خاتمة الموسم. لا بد لنا من أن نتشبث بهذه المعاني، معاني التماسك الاجتماعي والتوحد والاعتصام بحبل الله عز وجل.
0: نعم، هذه بعض الحصائد. هو الزرع إن لم يكن في وقته والسقي في وقته فماذا سيجني الفرد؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم نافعين للبلاد والعباد، أن يرزقكم الصحة والعلم يا رب العالمين، وأن يزيدكم بسطة في العلم والجسم يا رب العالمين. شكرا شيخ محمد.
1: سيدتي كريمة الله يبارك فيك. جزاك الله كل خير أيها الطيبة الكريمة.
0: وإياك من حسن أخلاقكم شيخ محمد بالحاج عمر، كنا مباشرة من جامع المحمدية. هذا والله أعلى وأجل وأعلم انسحب الوقت من تحت بساط أقدامنا صولة وجولة عبر جوامع بلادنا وعبر التاريخ الذي مررنا به، ولازلنا ننهل من هذه العلوم يا رب العالمين. ربنا وأدبنا كما أدبت حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أيها الأحباب الكرام، بارك الله فيكم على حسن إنصاتكم وإصغائكم. شكرا خويا سالم الشعلي على هذا التأمين التقني، خويا أحمد الطبابي في التأمين المرئي، وهذه أختكم في حصة استثنائية تعويضية للزميل الفاضل هيكل مزوغي عبر برنامجكم دليل صلاة الجمعة. في أمان الله، دمتم وجمعة مباركة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
3: من الجمهورية التونسية
0: من القلب.
3: من القلب.

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي رواية: أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والحاكم.
0: أحاديث نبوية.

يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفاه

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
6: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

لكم موجتي والروح والجسم والقلب، لكم موجتي والروح والجسم والقلب.

وأنتم أحباء

انصحني فيكم الحب، نأيتم فعيني دموها.

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: أيها الناس، صح عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا رحمكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، هذه الأشهر التي سنمر بها، شهر ذي القعدة وذي الحجة وبعد ذلك يأتي محرم، هي من الأشهر الحرم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله يختار من البشر ومن الملائكة ومن الأمكنة والأزمنة ما يشاء سبحانه وتعالى، ويخصها بجملة من الميزات تتميز بها على غيرها. فهذه الشهور التي هي الأشهر الحرم هي أشهر نوه بها القرآن العظيم. يقول الله تعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. الأشهر الحرم أشهر متميزة، لها فضل ولها مكانة في الدين. وعلماؤنا، وخاصة علماء التفسير الذين تصدوا لبيان معاني كلام الله عز وجل، ذكروا، ومنهم علامة تونس سيدي محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، أشار إلى أن هذه الأشهر العمل الصالح فيها يتضاعف أجره، والإنسان الذي يخطئ ويرتكب ذنبا في هذه الأشهر فإن إثمه يتضاعف. وهذه دعوة إلى الاستكثار من الأعمال الصالحة وتجنب ما يقع فيه الإنسان من خطايا ومن ذنوب. فهي إذن فرصة للمؤمنين كي يضاعفوا الجهد في مجال اكتساب الأجر وفي مجال العمل الصالح، كأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأشهر أن تكون مثل التاج بالنسبة إلى بقية الأشهر، لكثرة ما فيها من الأعمال الصالحة ولقلة وندرة ما يقع فيها من أخطاء ومن ذنوب. وهذا الأمر ليس صدفة، لأن هذه الأشهر خاصة في شهر ذي الحجة يقع أعمال الحج، وأعمال الحج نحن نعرف أن الحج هو من أعظم أركان الدين، فيه القصد البيت المعمور، بيت الكعبة، الكعبة المشرفة، وفيه الطواف وفيه السعي وفيه الوقوف بعرفة وغير ذلك من أعمال الحج المعروفة. وهذه أعمال فيها تقرب إلى الله عز وجل، وفيها عبادة عظيمة، وفيها في نفس الوقت تجنب للرفث والفسوق والعصيان. فحتى الذي لم يحج مطالب بأن يجتهد في الطاعة، ومطالب بأن يجتهد في الاستقامة، وأن يشمر عن ساعد الجد ليكون كالمقربين من عباد الله الصالحين، من المتقدمين في هذا الميدان بما يقدم من أعمال جليلة وأعمال صالحة. هذا المعنى مهم جدا. فهي إذن فرصة للمؤمنين، فالذي قصر في أوقات أخرى يشمر عن ساعد الجد ليتدارك ويعوض ما فاته من وقت بهذه الفرصة الثمينة. وفي الحقيقة نحن الآن في نفس الوقت نمر بأيام آخر السنة الدراسية، وأعتقد أنه من أجل الأعمال الصالحة في هذه الفترة هي أن نقف إلى جانب أبنائنا، أن نعين أبنائنا، لأن تحصيل العلم تعرفون في الدين تحصيل العلم هو من أعظم القربات إلى الله. يعني الإنسان الذي يطلب العلم ابتغاء مرضات الله هو في عبادة، والله عز وجل يفتح له أبواب الخير وييسر له السبيل للفوز يوم القيامة بما باهتدائه بالعلم الذي حصله وبمعرفة الطريق المستقيم واستقامته عليه في الدنيا. حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والقرآن العظيم نوه بأهل العلم ونوه بمكانتهم وبين أنه لا يمكن أن يستوي الجاهلون بالعالمين، ولذلك قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرق كبير بين من يحصل العلم ويتعلم ويجتهد في هذا المضمار بالذي يتكاسل ويتقهقر ويتراجع، والإنسان إذا لم يتقدم فإنه يتراجع. الإنسان الذي لا يحصل علما جديدا يوميا هو في تراجع مستمر. الإنسان ينسى، وملكاته إذا لم تسقل ولم تزدد قوة فإنها تضعف وتذبل بمرور الزمن. فعنايتنا بأبنائنا وتشجيعنا لأبنائنا في هذه الفترة بالذات من آخر السنة الدراسية والنصح لأبنائنا في المراجعة والمذاكرة، فإذا كانوا صغارا نساعدهم في التمارين وفي المذاكرة، وإذا كانوا كبارا نوفر لهم الظروف الملائمة لتحصيل العلم وللتفوق حتى تتوج أعمالهم، خاصة طلبة أو تلاميذ البكالوريا نشجعهم ونحوطهم بالرعاية ونوفر لهم الظروف الملائمة للنجاح في آخر السنة. هذه كلها أمور تدخل في إطار خدمة العلم، والعلم عبادة وقرب إلى الله، لأن العلم صفة المولى سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو العليم وهو الخبير، والحديث في القرآن عن علم الله واسع ويشير إلى أن علم الله لا حد له، وعلمه سبحانه وتعالى ليس خاصا بأمور الدين. نعم القرآن حدثنا عن العبادات وحدثنا عن المعاملات والفرائض والميراث وإلى آخره، ولكن أيضا القرآن حدثنا عن الجبال وعن البحار وعن القمر والنجوم وغير ذلك من الظواهر الكونية والحيوانات. كل هذا يدل على أن العلم واسع وليس له حصر وليس له حد، وهذه الصفة صفة كمال وصفة تدل على قدرة الله وعلمه الذي لا حد له. وهذا المعنى يعني المؤمن يشعر بأن صفة الله هي صفة كمال، وصفات الكمال الإلهي الله يحب من عباده أن يتشبهوا قدر طاقتهم بتحصيلها. ولذلك القرآن دعا المؤمنين إلى مزيد من تحصيل العلم، وأمر الرسول الأكرم ومن ورائه كل من آمن به، قال تعالى: وقل ربي زدني علما، ونوه بمكانة الشعوب المتعلمة، الشعوب التي تتفوق على غيرها بالعلم، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونحن نريد من أبنائنا أو نريد لأبنائنا النجاح، ونريد لأبنائنا التفوق، ومن شأن الآباء أن يشجعوا أبنائهم على التفوق بالمراجعة وبالمثابرة طول العام، وخاصة في هذه الفترة الأخيرة فترة الامتحانات. فمن واجب الآباء أن يقوموا برعاية كاملة لأبنائهم في هذا المضمار. وبطبيعة الحال نؤكد على أمر مهم جدا، هو أن خاصة مسألة الامتحانات مسألة أخلاقية، وهنا لابد أن نذكر الآباء بتعليم أبنائهم أن العلم يتقرب به إلى الله عز وجل، وما يتقرب به إلى الله عز وجل لا يمكن أن يكون رديئا. يعني الغش في الامتحان هذا ليس من أخلاق المؤمنين. مع الأسف البعض من أبنائنا تعودوا على الغش، لأن الغش يعني هو طريقة سلبية لتحصيل النجاح بدون بذل جهد.

بل سيجلب لنا العار، لأنه عندما يتقدم فيما بعد ويحمل شهادة ويختبر فيظهر أنه لا مستوى له، ليس له أي مستوى علمي، فهذا فيه إساءة لوطننا، وفيه إساءة لبلدنا، وفيه إساءة لتعليمنا. فنحن عندما نهتم خاصة في هذه الأيام، لأن الإنسان الذي يقوم بعمل صالح ثوابه يتضاعف في الأشهر الحرم، ولا شك أن العلم من أعظم القربات، فعندما نعتني بأبنائنا ونربيهم على تقديس العلم وعلى أن العلم شيء يتقرب به إلى الله عبادة، مثل ما يصلي الإنسان، مثل ما يصوم الإنسان، مثل ما يحج الإنسان، يحصل العلم، لأن ديننا يدعونا إلى التعلم، ولأن ديننا يعتبر أن العلم طريق الرفعة، وأن العلم طريق المجد، وأن العلم طريق النجاح في الدنيا وفي الآخرة. كل هذا يجعلنا نحرص على أن نغرس في نفوس أبنائنا أخلاقيات العلم، نحذر أبنائنا من أن يتبعوا أولئك من أصحاب السوء الذين تعودوا الغش في الامتحان، وتعودوا التكاسل، ويريدون التزوير في كل شيء. هؤلاء يمثلون خطرا على المجتمع، ينبغي أن نوعيهم وأن نربيهم وأن نربي أبناءنا حتى لا يتبعوا هذا المسلك وهذا الاتجاه. هذا خطير، هذا مخرب لمستقبلهم، لأنه الإنسان عندما يظهر فيما بعد أنه لا قيمة له من حيث العلم، وأنه حصل هذه الشهادات بطريقة غير سليمة وغير يعني مشروعة، فإنه لن يكون له مستقبل، ونحن لا نريد ذلك لأبنائنا. نريد أن ينجح أبناؤنا، نريد أن يكون أبناؤنا كالمصابيح المضيئة، كالنجوم التي تضيء، بل كالبدر والشمس تضيء في مشارق الأرض ومغاربها، وترفع راية تونس عالية. هذا المعنى، هذا الذي نريده، وهذا لا يكون إلا باجتهادنا، اجتهاد الآباء. نعلم ابني، يا ابني العلم شيء مقدس، والعلم قرب إلى الله، حذاري من أنك تغش في الامتحان، هذا فيه معصية عظيمة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم المسلمين أن الغش ليس من أخلاق الإسلام، من غش فليس منا، ليس من أخلاق الإسلام الغش في أي مجال من المجالات. فالتزوير والغش والعبث هذا ليس من أخلاق المسلمين. المسلم إنسان يجتهد ويبذل ما في وسعه، وبإذن الله الإنسان الذي يجتهد موفق بإذن الله، لا يخاف، لا يخاف بإذن الله، الله عز وجل يوفقه ويسدد خطاه ويفتح له أبواب رحمته، وسينجح وسيصل إلى أعلى المراتب، لأنه بذل جهده وأخلص نيته وعمل على تحقيق هذا الهدف المقدس، هذا الهدف العظيم. فإذن هذه الفترة من في آخر السنة ينبغي أن نرعى أبناءنا، أن نشعرهم بهذه المعاني، أن نربيهم على تقديس العلم، لأن هذا الطريق هو طريق النجاح، نجاح لتونس ونجاح لأبنائنا والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. هكذا أراد الإسلام لأمة الإسلام. أمة الإسلام إذا أرادت أن تكون عزيزة، إذا أرادت أن تكون خير أمة أخرجت للناس، فعليها أن تفعل هذا، أن تتحلى بما جاء في الإسلام من قيم ومبادئ، تجعل مسألة العلم وطلب العلم وتحصيل العلم عبادة وقرب إلى الله. أما إذا كان أمر أصبح العلم أمرا دنيويا، يعني هو يأخذ شهادة لكي يعمل ويصبح له راتب شهري، ولا يهم إن كان بالتزوير أو بلا تزوير، هذا طريق مسدود والعياذ بالله، وعاقبته سيئة والعياذ بالله. فإذا علينا أن نجتهد جميعا باعتبارنا آباء، ونحن الآباء مسؤولون أمام الله عز وجل على تربية أبنائنا وعلى توجيههم وحسن مرافقتهم، بحيث نبعد عنهم رفقاء السوء وننصحهم قدر ما استطعنا، والدين النصيحة كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا إذا فعلنا ذلك فإننا سنحقق أعظم النجاحات، وبحول الله مستقبل تونس سيكون مشرقا، والغد خير من اليوم، ولا يمكن أن نبني غدنا إلا من اليوم، اليوم يبدأ غدا، فالغد المشرق يبدأ من الآن عندما نجتهد ونبذل الجهد ونربي أبناءنا على هذه القيم. نسأل الله أن يوفقنا لاتباع منهج الإسلام ولاتباع سنة رسول الأنام صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.

0: فيما لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، لا يزال حديثنا متواصلًا عن أحكام المسبوق، وأحيانًا يحصل نوع من الشك. المسبوق يأتي ويكبر ويلحق بالإمام، لكن لا يدري، خاصة في حالة أن الإمام كان راكعا وهو جاء في آخر الصفوف، وربما رفع الإمام، إذا استوى الإمام قائما هو كبر للركوع في ذلك الوقت، فات الركعة، فاتته، هو لا يدري، شك هل أدرك الركعة مع الإمام أو لم يدركها. وإدراك الركعة مع الإمام أن يكون الإمام راكع هو يكبر بحيث يصل إلى الركوع، حتى ولو كان الإمام بدأ يرفع، المهم الإمام لم يستوي قائما، يعني في هذه المرحلة يدرك الركعة. أما إذا استوى الإمام قائما هو حينئذ ركع، فقد فاتته الركعة. لكن هو شك لأنه جاء في آخر الصفوف الأخيرة ولم يعرف هل أدرك الركعة أم لم يدركها، ماذا يفعل في هذه الصورة؟ علماؤنا بيّنوا أن الإنسان إذا شك في هذه الحالة فإنه يتمم صلاة مع الإمام، تمم الصلاة مع الإمام الركعات التي أدركها، ثم هذه الركعة التي شك فيها يأتي بها بعد ذلك، أي يأتي بها بعد أن يسلم الإمام، فيأتي بما فاته مع الإمام، وهذه الركعة التي شك أدركها أو لم يدركها يأتي بها وحده فيما بعد حتى يتمم صلاته. إذا بقي شاكا وأتى بها وسلم، صلاته باطلة لأنه أتى بركعة مشكوك فيها، ينبغي أن يكون جازما. فإذا شك فإنه يلغي هذه الركعة، الركعة التي أشك أدركها مع الإمام أو لم يدركها يلغيها، ثم يأتي بعوض عنها أو ببدل منها وحده بعد أن يسلم الإمام وبعد أن يتمم الصلاة. ولنتوجه الآن إلى الله عز وجل ولنرفع أكف الذراعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا ناصر المستضعفين، يا مفرج كروبات المكروبين، فرج كروبات إخواننا في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب العالمين، اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير أمة الإسلام، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وحرر قدسك الشريف وكل فلسطين يا رب العالمين. اللهم يا رب اشفي مرضانا واشفي جرحى فلسطين. اللهم يا رب ارحم موتانا وارحم شهداء فلسطين. اللهم يا رب اهدي أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أمامهم أبواب الرزق أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: استووا واستقيموا يرحمكم الله، تزاحموا تراحموا، سدوا الفرج وحاذوا بالمناكب، واعلموا أن المصلي يناجي ربه. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: يا خير الله أكبر
1: الله أكبر

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل

المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء.

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

0: قرآن يتلى أخلاق النبوة
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0: تنشئة على القيم
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا تريد أن تؤمن بالله ورسوله سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: إنها الرحلة إلى الله.
2: إنها الرحلة إلى الله. إنها الرحلة
3: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
4: تساوى الكل.
5: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
1: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض

عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد

إياكم وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.

0: أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: السابقون السابقون السابقون السابقون دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسواس جمرت أكودة سليانة المحرس السابقون السابقون السابقون السابقون حب حنان رعاية تماسك تكاتف تآزر قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسواس السابقون السابقون من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.
1: احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهمم.
2: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله افتتحت على الله توكلت إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله تعالى مستمعين الأعزاء مشاهدين الكرام أينما كنتم أحييكم في هذا اليوم الجليل والعظيم وحييكم عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية وحييكم بالسلام والرحمة والبركات وأرجو لكم أينما ما كنتم كل الخير فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التونسي الحر الأصيل شامخ على كل القمم وهذه هي تحيتي ليكم أحبتي في الله تعالى من القلب إلى القلب تحية كلها خير بإذن الله تعالى تحية كلها جمال كيف لا والله جميل ويحب الجمال وأنا من خلال هذا المصدح أنشر

0: جمال دين الإسلام، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. تحية الإسلام موصولة إلى أخي الكريم سالم الشعري. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاك الله خيرا سالم. التحية موصولة إلى أختي العزيزة كريمة عتيق، أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير. تؤمننا التنسيق العام لهذا اللقاء والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ساعة من الزمن أحبتي في الله تعالى نتواصل فيها مع هذا العنوان القرآني بامتياز، السابقون السابقون. فهيا أحبتي في الله تعالى في هذا التوقيت بالذات من يوم الجمعة نحقق الانتشار المحمود، نحقق الانتشار الجميل، نحقق الانتشار الذي يحبه منا الله سبحانه وتعالى. فهيا ننتشر على أرض تونس تحقيقا للنفع، تحقيقا للخير الذي طبعا يحتاجه الفقراء والمساكين في هذا المقام. ونحن مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس نمد أيدينا ونمد قلوبنا للأطفال الذين فقدوا سندهم العائلي. الأطفال اللي نحكي عليهم هم أطفالنا أحبتي في الله، لذلك نريد أن نتأدب معهم ونريد أن نقدم لهم طبعا أخلاقا كريمة، احتذاء وطبعا تأسيا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهيا نحقق مكارم الأخلاق على أرض تونس بأن نكون سندا حقيقيا لأطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. عنواننا الجمعية التونسية لقراء أطفال أسواس كالعادة في برنامج السابقون السابقون في هذا الموسم السادس من هذا البرنامج الإذاعي الزيتوني. والبداية أحبتي في الله تعالى مع طبعا إحياء هذه القيم وهذه المكارم، نريد أن نكون شركاء فاعلين للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. نجموا تتواصلوا معها على رقم المكتب الوطني 58 371 0002 أو على موقعها www.sosve.tn. إذن هيا أحبتي في الله نعمر هذه الساعة وما تبقى من ساعات يوم الجمعة بالأعمال الصالحة، بالأعمال الطيبة، بالأعمال التي يتعدى نفعها للآخر. كيف لا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ربط هذا العمل طبعا بالإيمان بالله تعالى. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، هذا هو حديثه الذي طبعا يحفزنا لنحقق هذا التراحم فيما بيننا ونحقق هذه الرحمة لأطفالنا. وطبعا في هذا المقام أحاديث نبوية كثيرة تحفزنا على أن نسلك طريق الخير، فسنذكرها تباعا بإذن الله تعالى. والبداية مع سيدتي الكريمة السيدة الأخصائية الاجتماعية بأسواس المحرس أحلام بالذيب. سنؤكد بإذن الله تعالى هذه القيم لأنها قاعدة تتحقق والحمد لله تعالى على أرض الواقع. أحلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام أختي مليكة، شنو أحوالك؟
0: الحمد لله رب العالمين، طمني عليك. أحلام
1: الحمد لله بخير، عايشك
0: إن شاء الله موفقة يا ربي في العمل اللي تقوم به. أخصائية اجتماعية بأسواس المحرس، أكيد دوركم على غاية من الأهمية، فربي يوفقكم، خاصة أنه دوركم ميداني حكا ولا أحلام، فربي يكون في عونكم بإذن الله، لأنه العمل ما هوش سهل، مسؤولية كبيرة، كان الله تعالى في عونكم.
1: عايشك مدام مليكة، شكرا،
0: ربي يجزيك كل خير. اليوم باش تحكي لنا بإذن الله تعالى على طبعا سعي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس على أن تفتح أبواب الأمل وأبواب الفرح في نفوس أطفالنا وشبابنا ربما اللي فقدوا الأمل يا أحلام. والحمد لله تعالى اليوم باش تمر لنا مشهد جميل في هذا الباب، والمشهد هذا باش يأكد كذلك تضامن وتكامل بين الجمعيات اللي تسعى لإسعاد أطفالنا وشبابنا وبالتالي تمكينهم من فرصة، يعني فرصة حياة جديدة في هذه الدار الفانية. أحلام
1: عايشك مدام مليكة، أنا ساعة نحب نشكركم، نشكر إذاعة الزيتونة على الاستضافة والفرصة اللي ديما تعطيوها لنا باش نحكيو على برنامج دعم الأسرة ووقاية أطفال من الإهمال والخدمات اللي يقدمها والمواضيع اللي تخص شبابنا وأطفالنا.
0: هذا واجب،
1: أي
0: هذا واجبنا يا أحلام، ربي قدرنا عليه وما نكونوش مقصرين معاكم إن شاء الله.
1: عايشك. اليوم نحب نحكي كأخصائية اجتماعية بمسؤولة على برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال مكتب المحرس على متابعتنا ومرافقتنا للأطفال والشباب المدرجين بالبرنامج وهما معناتها منقطعين عن الدراسة. الحقيقة احنا في التدخل متاعنا وفي الخدمة نحاول نقوم بالأساس بالقرب معناتها من الطفل أو الشاب، نحاول نفهموا الاحتياجات متاعه ونفهموا خصوصياته، نفهموا معناتها شنو ميولاته وشنو الاحتياجات وشنو يحب هو يكون وكيف يحب يواصل المسار متاعه. دونك ما نخدموش كان على الشاب اللي يكون يقرأ وإلا معناتها يتابع في مسار الدراسي بطبيعته، لا، نحاولوا نتوجهوا زيادة للأطفال المنقطعين، نعطيهم فرصة، خاطر مدام مليكة مش معناتها صغير انقطاع على الدراسة لأسباب معناتها نفسية ولا أسباب اجتماعية وإلا معناتها
0: اقتصادية مادية زيادة،
1: مش معناتها مش وقت صحيته ولا ما فماش ورث أخرى، لا بالعكس، احنا في إطار الخدمة نتاعنا وفي إطار المرافقة والمتابعة نحاول نوجهوه، نحاول نسمعوه، نحاول نوفروا له الفرص ونأمنوا به، خاطر صغير انقطع اليوم تنجم أنت كيف تأمن به وتثق معاه تحاول تبني معاه مسار جديد وتخليه نجاح جديد وأمل جديد. هذاك اللي صار الحقيقة ما هوش معناتها عمل خاص وإنما عمل مشترك في إطار انفتاحنا على مكونات المجتمع المدني وفي إطار العمل الاستشاري اللي نقوم به مع مؤسسات الدولة مع مكونات المجتمع المدني اللي تشاركنا نفس الأفكار وتشاركنا نفس التوجهات ونفس الأهداف النبيلة والإنسانية اللي احنا نخدم معها. نجم نذكر الجمعية، هي جمعية الكريمة، أي جمعية الكريمة الطيبة بالساقس، الحقيقة احنا ديما نتعاونوا مع بعضنا، اتصلوا بينا حبوا معناتها طرحوا علينا فكرة انه احنا نخدموا مع الصغيرات المنقطعين. دونك قمنا معناتها بالوضع القائمة للصغيرات نعرفوهم انقطعوا هما معانا في البرنامج، توجهوا للجمعية، صار خطوة أولى ثم أنتروتيان صاروا تيست، الحمد لله نشفوا 4 صغيرات في التيست كذا، وإن شاء الله يوم 11 مي يعني الاثنين المقبل باش يلتحقوا مقاعد الدراسة.
0: ممتاز. قديش العدد؟ سمحني أحليل، قديش العدد؟ قديش العدد ذكرني به؟
1: 4 شباب.
0: به 4 شباب باش يبدأوا إن شاء الله تعالى قريباً.
1: قريباً يوم الاثنين إن شاء الله. أنا كنت حكيت مدام مليكة على الوضعية، معناتها إنه شاب كان منقطع ماهوش فاهم طريقه، العائلة ماهيش فاهمة كيفاش تتصرف معاه. بعد أنت تحكي معاه، حاوروا تسمعوا توجهوا ومعناتها يلقى روحه في ثنية واحدة أخرى في طريق جديد. طريق إنه هو باش يعمل دورة تكوينية باش ياخذ دبلوم باش يدخل سوق الشغل. حلم جديدة وأمل جديد الحقيقة. أنا معناتها
0: ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله يا أحلام.
1: عايشة مدام مليكة، وهذا الحقيقة زيادة راهو معناتها نجاح مشترك ونجاح صغير من نجاحنا احنا مجتمع مدني من برنامج دعم الأسرة ورقاية أطفال من الأهمال المحرز، وكذلك الجمعية مشكورة اللي احنا أهدافنا مشتركة، ونحاولوا نفيدوا بالصغيرات هذو، نحاولوا نسمعوهم، نحاولوا نوجهوهم، نحاولوا نخفوا زيادة من العبء على العائلة، خاطر الفورماسيون هذه معاها منحة مدرسية.
0: ما شاء الله يعطيكم الصحة. نعم، يعني باش تكون ومعها منحة مدرسية.
1: معها منحة مدرسية باش معناتها مصاريف النقل والكل تكون أمنة، وباش الشاب يمشي يقرأ يكون متهني يكون مرتاح، ما تكونش زي ده العائلة تخمن في المصاريف كيفاش باش تتحرك كيفاش تنقل كل شيء معناتها فيه.
0: ممتاز.
1: طبعا معناتها مش احنا صغيرة نبقاو نتابعوا فيه، الدعم معنوي ودعم نفسي نسمعوه ونتابعوه حتى في الدورة التكوينية اللي جا أنا نهار الاثنين إن شاء الله باش نرافقهم صغيرات.
0: ربي يبارك لكم. أنا علاش قلت لك العمل نتاعك يعني عمل إنساني راقي جدا وجبار وماهوش ساهل، يعني عمل ميداني. أنت تقولي إن شاء الله نهار الاثنين باش نرافق وليداتنا هذوما خطوة خطوة، فما دعم مادي فما دعم نفسي والحمد لله تعالى، وباش نتابعوهم حتى لين يكملوا هذا التكوين بإذن الله.
1: يتابعوهم باش نمشي معاهم نهار الاثنين باش يشوفوا لي زاتوليي اللي باش يخدموا فيهم، خاطر هي الدوره التكوينيه تجمع ما بين الدروس الحضوريه وتجمع زاده ما بين الاشغال التطبيقيه.
0: دونك هما
1: باش يعملوا باش يعملوا دوره باش يشوفوا لي زاتوليي اللي باش يخدموا فيهم باش يتعرفوا على بعضهم باش ياخذوا معناتها لومبلوا نتاعهم باش يتعرفوا على السيرفر معاهم. انا باش نرافقهم، نحب انا الحقيقه كيما نعيشوا معناتها لحظات ساعات متاع ألم ولا حزن مع العائلة في خصاصة ولا في حاجة، حتى لحظات النجاح والفرح رانا نشتركوا فيها ونعيشوها مع بعضنا.
0: نحييك على إحساسك الراقي يا أحلام، محليك وأنت هذا اللي أكدته لي صدقا وقت اللي نسقنا مع بعضنا لهذا اللقاء، وقلت لك أكيد لازم الكلام هذا يتقار، خلي توينس الكل يسمعوه يا أحلام، لأنه اللي تحكي فيه شيء رائع جدا. يعني شباب، أربعة شباب خرجتوهم يعني من الإحباط، من اليأس، من الألم، إلى مشهد كله أمل وكله فرح وكله سرور وكله ثقة في أنه غدوة باش يكون أفضل وأجمل. هكا ولا أحلام؟ يعني اللي قمت به ما هوش سهل، وخاصة أنها متأكدة فرحة العائلة، وأنت هذية أكدت لي فرحة الأم وفرحة الأب بأنه ولادهم بعد ما كانوا بالنسبة ليهم ضايعين. هكا ولا بأتم معنى الكلمة؟ اليوم الحمد لله طريق طريق النجاح، ويعني الحمد لله ترسم من جديد يا أحلام.
1: بالطبع مدام مليكة كي تكلمني أنا معناتها فارون كلمني ومعناتها ويشكرنا ويشكر الجمعية ويشكر الناس اللي كانت تسبب في أنه ولده صغير ومعناتها صغير وشد ثنية جديدة ويحلم حلمة جديدة وترجع ثقته في نفسه ويحكي لك يقول لك معناتها راو كان سمحني في الكلمة في الشارع ما هوش فيهم روحه، معناتها معرض للسلوكيات المخيفة بالمخيفة،
0: أي خطر، لأي انحراف،
1: معرض الانحراف، معرض الجريمة، معرض معناتها طرق أخرى معناتها يدخل فيها ما غير ما يشعر. وقت اللي أنت تأمن به وتحطه في طريق جديد العائلة ما تكون كان فرحانة، العائلة تبتسم، العائلة تشكر. الحقيقة أحساس معناتها هنا تحس ثمرة العمل نتاعك والعمل المشترك بالتضافر الجهود،
0: صحيح الحمد لله،
1: جمعية مع بعضها، جمعية معناتها جمعية في القرى الأطفال إسويسون عن طريق برنامج دعم الأسرة مع جمعية كلمة طيبة يخرجوا حاجة ما بيناتهم
0: ما شاء الله،
1: يخرجوا شاب ناجح.
0: أي هذا يعني بالحق انت عطيتني هدية اليوم في يوم جمعة، وإن شاء الله ربي الإحساس اللي يعني لمستو فيك ومررتو يعني بكلامك ليا أنا إن شاء الله ربي يستمتعوا بيه زادة سادة المستمعين. ما نعرفش كنت تفعلوا معنا لصفحة الإذاعة وتقولنا شنو تحسوا كي تسمعوا حاجة كمان هكا في تونس الحبيبة، مشهد تونسي 100% هكا ولا لا، مشهد بإمضاء تونسي مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسويس والجمعية الكلمة الطيبة، لأن نعرفها يعني نعرفها وحكيت معها سابقا في برشا مداخلات عبر إذاعة الزيتونة، نعرف السيد هادي هماني نحب نحييه من قلبي ونعرفه إنسان يعني إنسان بالحق كفؤ وإنسان تونسي أصيل وقلبه أكيد على تونس الحبيبة، وطبعا تحية ليه شخصيا وتحية لكل القائمين والعاملين بالجمعية الكلمة الطيبة، تحية ليكم من جديد. والحمد لله تضافر الجهود المجتمع المدني في تونس يثمر هذا المشروع، يثمر الاستثمار في أربع شباب، أربعة فقط ولا فما عدد آخر أحلام؟
1: هو ما زلت فما دورات أخرى
0: يعني أخرى مجموع الشباب اللي باش تتوجهوا لهم في هذا التكوين قديش؟
1: احنا الشباب اللي عنا منقطع كل مرة نوجه دفعة يقوموا هما بالمعنطة بالأنتروسيان والكل اللي ينجح ياخذ فرصه، فهمت، ياخذ فرصه في التكوين والدورات مختلفة، وعلى معنطة من الآخر العام ما زلنا معنطة في العمل مع الجمعية، كل ما يكون فما دورة نوجهولها للشباب المنقطع، دونك الخدمة متواصلة مازال.
0: ربي يوفقكم إن شاء الله، وطبعا ندعو من القلب أنه هالخدمة هذية والعمل الإنساني الراقي هذية يتواصل بإذن الله تعالى حتى يعني يستفيد أكثر عدد ممكن يا أحلام.
1: هذاك علاش أنا أختي مليكة بالمناسبة هذه الحقيقة نحب نستثمرها باش نوصل رسالة لكل تونسي يسمعوا فينا.
0: نعم،
1: نحب نقول لهم راهو أحسن استثمار نجم يصير هو استثمار في صغير في شيء.
0: صحيح.
1: أحسن معناتها استثمار معناتها تخدم أنت على شابك، تخدم على مشروع شاب وتخدم على مشروع عائلة كاملة ترجع فيها الأمل والفرحة وتبني مجتمع صحيح على أسس صحيحة وأسس متوازنة، خاطر كي تحمي شاب منقطع من الانحراف ومن الجريمة ومن المخدرات ومن الشارع وتحطه على طريق الصحيح، أنت بنيت مواطن صالح وبنيت إنسان صالح وإنسان فاعل للمجتمع التونسي ككل.
0: نعم،
1: وبنيت باش يكافحوا في الحاجة هذه.
0: صحيح.
1: ويعطيك الصحة.
0: بالعكس، أنت ربي يبارك فيك أحلام وكل القائمين على برنامج دعم الأسرة وقاية الأطفال من الأهمال واللي قائمين زاد على هذا المشروع الإصلاحي الإنساني الاستثماري والحمد لله التونسي بأتم معنى الكلمة. نحب نقول لك أنه بالحق هذا باش نبنيه في الدنيا، فما بالك اللي باش يتبنيه في دار الآخرة بفضل هذا العمل إن شاء الله يكون خالص لوجه الله. فإن بالحق صدقا من باب التفاعل معك في كل كلمة ذكرتها، من باب التفاعل مع هذا المشروع الرائع القائد التونسي، أرجو له من القلب كل النجاح والديمومة خاصة. فأحنا نحب ندعموكم، ندعموكم أنه هالمعلومة هذه توصل، وطبعا الدعم المعنوي أكيد مهم، لكن زاد الدعم المادي أهم هكا ولا. فأكيد مستحقين من يدعمكم ماديا، لأنه خاصة تقولي باش توفروا تكوين، وأكيد هذا ليه مصاريفه، وكذلك فما منحة مالية تعطيوها لكل يعني لكل طفل ولكل شيء باش يقوم بهذا التكوين، فهذا يتطلب أكيد دعم مادي. أحلام لو نختم بهذا
1: العمل هذا والنجاح ووقاية الطفل معناتها من الأهمال ومن الشارع، راهو ما نجم يكون كان بالعمل المشترك وبإيمان التوانسة معناتها بإيمانهم بالعمل الإنساني والاستثمار الاجتماعي هذا. معناتها أنت تقدم حاجة صغيرة، كلمة طيبة ولا مبلغ صغير، أي مؤسسة وإلا فعل خير وإلا رجال أعمال ولا أي حد معناتها يرى أنه الصغير هذاك يستحق دعم ويمن به ويدعمه، أراه مهم برشا ومهم برشا للجمعية. خاطر احنا بيع ديما التبرعات والدعم المادي هو اللي احنا نجم يعاوننا باش نرسموا نحققوا الأهداف.
0: نعم، جميل جميل يا أحلام، قدش الحديث معاك يدخل السرور على القلب، لأنك أعطيتنا أمل مزيان، وراه غدوة بإذن الله أفضل.
1: صار مدام ليك أنا بيجي نرجع لك ونعطيك أكبر صارة كيف شدوا طريقهم، كيف موظبين على القراية، كيف في التخرج متاعهم، هذا كل احنا نعيشوه
0: ونفرحوا بيهم إن شاء الله. أكيد لازم هالعودة بإذن الله تعالى، باش نفرحوا بشبابنا بإذن الله. كيفاش ربما اللي يحب يدعم أكيد نعطيه رقم المكتب الوطني، يقول لك أنا نحب ندعم شبابنا هذوما بمزيد كذلك من الأطفال والشباب للحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي، لأنه هذا واجبنا الكل مع بعضنا بإذن الله. أكيد نعطيه رقم المكتب الوطني 58 371 2. أحلام إذا عندك رقم آخر تحب تعطيه فمرحبا.
1: لا، رقم المكتب الوطني
0: يكفي. جيد، يكفي بإذن الله تعالى، فيه الخير والبركة. وموقع الجمعية www.sosve.tn. جزاك الله خير أحلام بذيب، بالحق حديثك رائع جدا ويطمن على تونس، وإن شاء الله يربي كلنا مع بعضنا معك ومعكم إن شاء الله تعالى، ومع جمعية الكلمة الطيبة بصفاقس، لنواصل المشوار خدمة لشبابنا ولضمان مجتمع آمن بإذن الله تعالى. فجزاك الله خير بالقبول إن شاء الله يا أحلام. إلى اللقاء في أمان الله تعالى وحفظه. إذن أحبتي في الله تعالى، خبر جميل نبدأ به هذا اللقاء في برنامج السابقون السابقون، ربي يجعلنا منهم. هذه دعوة لنشر هذه المكرمات لهذه المكارم لهذه الفضائل. ما تنسيوش لأحنا في اليوم 21 من شهر ذي القعدة، شهر حرام ويتبعه بإذن الله تعالى بعد أيام شهر ذي الحجة، نخليه حركتنا نحو الله سبحانه وتعالى بمثل هذا العمل الصالح الرائع، يعني من باب يعني من باب كذلك التشبه بحجاجنا اللي هما قاعدين يقوموا بهالخطوات هذه نحو الله سبحانه وتعالى بأداء فرض الحج. ما لهي يا أحبابي وين ما كنتوا، نشدوا الهمة، نتواصل مع الجمعية التونسية ليقرى الأطفال إسواس على رقمها 58 371 002، وإلا توا تدخلوا على موقعها www.sosve.tn. ونذكر هوني بحديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صلوا على الحبيب محمد. هي هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسوس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق، وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسوس. رجاؤنا أحبتي في الله تعالى أن نكون من المحسنين، كيف لا، والله تعالى يحب المحسنين. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل الأعمال التي تقربنا إلى حبك. واللي قاعدين نحكي فيه مع سيدة أحلام بالذيب مع الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس، أعمال يحبها الله تعالى، كيف لا، ونحن نستثمر في الإنسان، نستثمر في الطفل هذا الكائن الضعيف اللي اليوم هو الطفل لكن غدوة بإذن بإذن الله تعالى باش يكون شاب وشابة، فهيا ناخذوا بيديه توا في طفولته، عسى أن يكون إنسانا صالحا يحقق وظيفة الإصلاح والإعمار كما أمره الله سبحانه وتعالى. فهذه مسؤوليتنا أحنا اليوم، فهيا نتهيأ لهذه المسؤولية قبل أن يحاسبنا الله تعالى عليها وإحنا مسلمون والحمد لله تعالى. وينبغي أن نكون أصحاب نظرة استشرافية ليوم القيامة، عسى أن ننعم بجنة الرحمن. وحديثي في السابقون السابقون هو حديث بإذن الله تعالى باش يبلغنا جنة الرحمن بإذن الله. فتواصلوا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وتحية من القلب السيد رشيد الخبور وهو رئيس قسم الاتصال والتواصل بهذه الجمعية. يقول لي توا دخلوا 4 منخرطين في منظومة الاقتطاع الآلي القار، هيا الأربعة هذوما نحبوهم يتضاعفوا لأنه الأجر مضاعف في الشهر الحرام والاسم كذلك مضاعف، فنردوا بالنا ولننتبه حتى نكون من أهل الأجر ومن أهل الثواب ومن أهل الحسنات. وأنا باش نواصل مع الأخبار السعيدة، الأخبار اللي كلها بناء والحمد لله، مع سيد مراد الهرابي مربي شباب بقرة أسواس اليانا، باش يحكي لنا قصة نجاح جميلة لشاب تونسي والحمد لله تعالى لم ييأس وإنما واصل طريقه بنجاح. سيد مراد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم.
0: يا مرحبا ربي يبارك فيك مراد، سعيدة جدا بسماع صوتك لأنه هذا الصوت الجميل هذايا والصوت اللي باش يدخل السرعة على قلوبنا نحبوه يكون صوت واضح بإذن الله. يظهر لي لو كان تغير مكانك يكون أفضل باش يكون صوتك إن شاء الله تعالى يبلغ الرسالة الجميلة كما ينبغي خويا مراد.
2: شكرا، إن شاء الله يكون هكذا الصوت واضح شوي.
0: إن شاء الله أنت تتكلم بإذن الله لأنك باش تحكي لنا على قصة نجاح جميلة لشاب من شباب قرية أسواس سليانة، إن شاء الله ربي يوفقه بإذن الله وإن شاء الله بمزيد من النجاح والتوفيق. احنا نحب نفرحوا به، لكن بداية احكي لنا هالقصة الجميلة هذه يا سيد مراد.
2: شكرا لك أختي مديكة على هذه المساحة الجميلة. قصتنا اليوم الحقيقة إن شاء الله ديما متواصل نجاحنا ونجاح شبابنا، نحب نثني معناتها على مجهوداتهم ونشكرهم معناتها على إصرارهم على النجاح وتحقيق أهدافهم. اليوم إن شاء الله معناتها باش نحكيه على شاب معناتها اللي ما صعفهوش الحظ في امتحان البكالوريا لكن موقفش غادي معناتها، وإما بحظوظه واختار حاجة هو شغوف بها ويحبها ياسر اللي هي الحلاقة، طاقة تكوين معناتها في الحلاقة والتجميل، ونجح فيه معناتها بتحصل على شهادة. بعدين موقفش غادي معناتها، التحق بمكتب التشغيل وعمل دورة تكوينية في بعض المشاريع. اتصلنا بقسم تنمية الموارد بالجمعية التونسية لقرى الأطفال معناتها اللي ديما الحقيقة احنا فريق كامل ومتكامل ديما اليد في اليد باش نسعوا معناتها لنجاح شبابنا وإدماجهم اجتماعيا ومهنيا. شكرا للداعمين معناتها اللي أمنوا بقصة الشاب هذايا وعاونوه معناتها. اليوم معناتها تحصلنا على معناتها للماتريال معناتها نتاع الحانوت، سامحني في الكلمه، معناتها ادوات الحلاقه والتجميل. وان شاء الله على قريب معناتها في انتظار استكمال شويه الاصلاحات في معناتها في المحل باش يقع الافتتاح معناتها مركز معناتها محل قريبة. التجميل قريبا ان شاء الله، وهكذا تكمل معناتها الفرحه نتاع الشاب هذا ويكون اندمج اجتماعيا ومهنيا وحقق استقلاليته الماديه
0: ما شاء الله. يعني مع شابنا مع ابننا هذايا حققته والحمد لله تعالى الهدف اللي سعيتوا له منذ سنوات والحمد لله، ملي كان ولدنا هذايا طفل خويا مراد، يعني اكيد فما فرحه كبيره بانكم وصلتوا والحمد لله تعالى حققتوا هذا الهدف مع ابننا. اليوم ولدنا كيف ما قلت لم ينجح في البكالوريا، إلا أنه هذا ما خليهش يقف غادي وإنما شاف طريق آخر والحمد لله تعالى بغرام يحبه تكون فيه والحمد لله تعالى، خذ الشهادة ولقاكم أنتم كالعادة سند ليه والحمد لله، ولقاش كون يدعمه، واليوم المحل واقع والحمد لله تعالى وفيه كل ما لازمه باش يبدأ المشروع متاعه المهني، وهكا يكون عنده مورد يعني مورد مدر للدخل والحمد لله، يستقر يعني مهنيا وعاطفيا وكل شيء هكا ولا يا مراد.
2: نعم نعم، احنا معناتها الحقيقه في التاريخ بان اي طفل معناتها ثم مخطط نمو معناتها نرسمه الاهداف نتاعه في كل مرحله معناتها من مراحل معناتها العيش في قرى الاطفال سواس نعاودوا معناتها نحينوا كل مشروع هذاك ونشوفوا معناتها مخطط نمو جديد ونشوفوا استشراف مستقبل جديد نشوفوا طموحاته اهدافه وين يحب يوصل ونقفوا معاه معناتها وما نسيبوه ان شاء الله كان يكون متحصل على الشهاده وان شاء الله بخدمته باعث المشروع ومحقق استقلاليته الماديه والمهنيه.
0: الحمد لله، يعني مخطط النمو مع ولدنا والحمد لله تعالى وصل والحمد لله تعالى حقق أهدافه، يعني حققت المصلحة الفضلة مع ولدنا هذا والحمد لله، وأكيد هذا يدخل الفرحة على قلوبكم والفرحة لي أكيد فرحة خاصة وفرحة كبيرة، وإحنا من خيرك خويا مراد أكيد نفرحوا له ونهني ونقول له مبارك عليك وإن شاء الله ربي بالتوفيق والسداد إن شاء الله بالرزق الحلال يا رب العالمين، وأكيد خطوة كيف من هكا تعتبر طبعا خطوة أساسية باش تفتح له آفاق جميلة في حياته هكا ولا مراد وتتهنيوا عليه.
2: اي نعم، احنا الهدف نتاعنا معناتها هو ادماجه مهنيا واجتماعيا، معناتها نفرحوا الحقيقه نشوفوا شاب من شبابنا مستقل وحقق الهدف نتاعو، انسان معناتها تفتح له باب المستقبل معناتها باش يقف على ساقيه يعمل على روحه ونشوفوه مندمج مورد رزق مذر للدخل ان شاء الله.
0: يا ربي لك الحمد، صدقا حاجه تثلج الصدر والحمد لله تعالى، وهذا واللي كنت تحكي فيه هذا دليل على انه العمل نتاعكم قائم والحمد لله على خطوات ثابته على رؤيه واضحه والحمد لله مع كل طفل. انت تقولي كل طفل عنا، طبعا ما نحكيش هذا فقط في اسواس سليانة وانما في كل القرى وفي كل مكاتبها فما مخطط نمو لكل طفل وطفله والحمد لله، وتقعدوا تتبعوا وليداتنا والحمد لله تعالى مع كل خطوة مع كل مرحلة عمرية، بدليل هذه القصة اللي هي من مئات القصص والحمد لله تعالى سجلت نجاحات كثيرة إن شاء الله ربي نجاحات دائمة مع كل أطفالنا وشبابنا. أخويا الغالي، يعني مراد في هذا الباب نحب نقف ديما عند الرسالة، وقلت لي فما شكون يعني قسم الموارد المالية الحمد لله تعالى اللي مكن ولدنا من هذا المحل وفيه كل ما يلزمه باش يبدأ يخدم على روحه. هنية نقطة للداعمين أخي العزيز، لأنه الدعم المادي راه مهم جدا باش نمكنوا لديتنا من راس مال يبدأوا به وهما مطمئنين هكا، ولا لأنهم هما ما عندهم حد شيء، عندهم شهادتهم صحيح، عندهم أخلاقهم، عندهم طموحهم، عندهم الهدف، عندهم جهدهم البدني، لكن الفلوس هما اللي ما عندهمش هكا ولا. وانتم نعرف ربي يبارك فيكم، يعني بفضل الداعمين يعني بفضل الداعمين انتم مواصلين مع كل شبابنا مراد.
2: نعم نعم، هو لهنا الحقيقة بعد ما يتحصل على الشيء ومعناته وحتى من قبل ما يتحصل معناته احنا نجم نقدم التأثير التربوي دعم النفسي دعم الاجتماعي، نحاولوا بكل موارد اللي عندنا معناته باش نوصلوا به البر الأمان. والحقيقة معناته لهنا يجي الدور الكبير متاع الداعمين متاعنا اللي أمنوا بالطفولة متاعنا أمنوا بشبابنا معناته دعمهم هما وكل معناته القيمة المضافة اللي يعطوها هنا والموارد المالية اللي تجينا معناتها راهي هذيك هي اللي ورا نجاح شبابنا معناتها وهذيك اللي توصلنا احنا باش نحققوا له الهدف نتاعو في احسن الظروف.
0: الحمد لله، يعني بصفتك مربي شباب وانت طبعا ترافق شبابنا الشباب اللي تحت مسؤوليتك طبعا مراد ترافقهم بكل اهتمام وانت مؤمن طبعا بهذه الرسالة الإنسانية، انما نقولش يعني صفتك كمربي بالحق صفة جليلة والحمد لله، وما تبخلش عليهم بالنصح والإرشاد انا نعرف هذا، ويعني وما فماش صفة إدارية بقدر صفة إنسانية تتعامل مع شبابنا. ولدنا الغالي هذية كيفاش عشت معاه طبعا هل يعني الاستعدادات لفتح المحل وتقول لي الافتتاح قريب، كيفاش عشت معاه من اللي تحصل على الشهادة امتاعه وصولا إلى فتح المحل وصولا إلى كل هذه الإعدادات باش توصلوا لنقطة الافتتاح وبالتالي تتهنى على ولدنا، أكيد فرحة كبيرة يعني في شخصك أنت تستشعرها والولدنا زادة.
2: نعم والله الحقيقة فرحتنا احنا كنا أولادنا فرحين معناتها بدأت الحكاية وقت اللي مخذيش الباك معناتها اللي جاته نقول احنا كصدمة صغيرة لكن الحقيقة معناتها قوة شخصيته قوة طموحه وكل شيء، قال لي لا انا حياتي مش باش تقف معناتها لانا في الباك راني باش نختار حاجة اخرى وان شاء الله ننجح ونوصل للهدف متاعي. معناتها بدأت الرحلة من غادي معناتها وتشبثه بالتكوين متاعه وكل شيء، بعدين كيف معناتها تحصل على شهادة تكوينية وتحصل على شهادة في بعض المشاريع معناتها تبع نقولوا احنا المراحل الكل باش يستثمر في مشروع يكون حاضر معناتها كل شيء. معناتها الحقيقة بقى اللي معناتها بقى ثم تواصل كيفاش باش نجيبوا الحاجيات نتاع المحل كيفاش باش نوفروا له كيفاش كل شيء، بقى قاعد تبع معنا تنتبعوا فيه خطوة بخطوة دي من تمنونا بعثوا رسالة تمانا مع فريق تنمية الموارد وتكون داعمين مشكورين معنا في كل مكان. وقت اللي معناتها عطيتوا لكور معناتها اللي احنا سيبوه معناتها ان شاء الله وفرنا له المواد متاع والمعدات اللازمة وكل شيء معناتها ما تصورش الفرحة متاعه إنسان تولد من أول جديد معناتها كفرحة لتعني وحمد الله وباش نقف على ساقي باش نولي نخدم على روحي باش نعمل على روحي معناتها بالحق معناتها احنا نجاحنا وفرحتنا ما تكمل كان كنا راهو معناتها شبابنا ناجحين وهما ناجحين وقت باش تكمل معناتها.
0: وهذه إضافة لتونس الحبيبة بالحق وقديش جملتك تعبر كل شيء قلت لي تولد من جديد والحمد لله فجميل أن نبعث حياة على حياة هكا ولا يا مراد فأرجو من أصحاب المال نبعثوا الأمل إن شاء الله هذا دورنا بإذن الله تعالى كمسلمين والحمد لله كتوينسة مع بعضنا نقفوا لأطفالنا وشبابنا مع الجمعية التونسية اللي يقول الأطفال إسواس يعني والحمد لله ومع برنامج دعم الأسرة معاكم أنتم كذلك إن شاء الله يربي خطوة خطوة فأرجو من أصحاب المال يربي يكرمهم يعني بالمال ورزقهم بالمال وهو الرزاق ونحن مستخلفين طبعا في هذا المال إن شاء الله يا ربي يتوجهوا ليكم ويتصلوا بالجمعية على رقم مكتبها الوطني 58-371-002 وسألوا قولوا عندكم شي شاب يا هل ترى نجم أنا ندعمه بمبلغ مالي معين عسى أنه يفتح مشروعه أكيد وفما برشا أنا متأكدة فما المئات أنا سبق وعملت نداءات كثيرة لشبابنا اللي عندهم الشهادة يعني ومتكونين والحمد لله إنسانيا ومهنيا إلا أنه العائق الوحيد هو المال هو رأس المال اللي بش يعمر بيها طبعا يبدأ بيها المشروع. أرجو ذلك أرجو التفاعل من أصحاب المال في تونس وخارج تونس معكم حتى نمول إن شاء الله هذه المشاريع الشبابية وبالتالي نتهنيوا عليهم ونجعلوهم من الأحياء الأحياء وما يفقدوش الأمل في وطنهم الحبيب وبالتالي نخليهم هوني معانا كفاءات تونسية نعتز بها إن شاء الله. ربي بركنا فيك مراد.
2: شكرا مدام عليك وشكرا لك على
0: التقديم.
2: والله نحب نشكركم انتم ونشكر جميع الداعمين في كل مكان نقول لهم راهو دعمكم معناتها يغير برشا في شبابنا يغير برشا في اطفالنا وان شاء الله معناتها ربي يبارك لكم في كل ملي ما تدعموا فيه جمعية الفيل وقرارات فيه
0: ويبارك لنا فيكم مراد يبارك لنا في جهودكم وأكيد هذا بش يغير في شبابنا وبش يغير في مجتمعنا زيدا وهذا ما نريده نريد أن نضمن التغيير نحو الأقوم والأجمل ونخرج من ظلمات كثيرة إلى نور الخير والاطمئنان والاستقرار والتكاتف والتضامن بإذن الله تعالى والتآزف. فربي جزيك الخير مراد الهرابي وطبعا تحية من القلب لولدنا تهنيه وتسلمني عليه وندعو له انه ان شاء الله ربي يرزق الرزق الطيب باذن الله تعالى.
2: شكرا لك مدام
0: شكرا شكرا يا مراد الى اللقاء في امان الله تعالى وحفظه. اي شنو رايكم في الزوز قصص اللي بينا بيهم يعني حكايه التكوين اللي بدينا بيه مع اختنا احلام ارجعوا واسمعوا بالحق الفيديو تلقاوه على صفحه الاذاعه ومع اخونا مراد قصص نجاح والحمد لله تعالى. وليداتنا برشا انقطعوا عن الدراسه لكن لقاوا فرصتهم مع الجمعيه التونسيه لقلاء في الاسواس ولقاوا فرصتهم مع جمعيه الكلمه الطيبه بتكوين مع منحه دراسيه والحمد لله وهذا دخل السرور على قلوب وليداتنا وعلى قلوب عائلاتهم والديهم والحمد لله اللي قاعدوا متحيلين عليهم. لكن اليوم الحمد لله الجمعيات هذية ترجع لهم الأمل من جديد. خونا مراد يحكي لنا على قصة الشاب هذا اللي ما نجحش في البكالوريا إلا أنه لم ييأس وقال نعمل تكوين مهني وتحصل على الشهادة في الحلاقة. اليوم قسم الموارد المالية بي اس ويس سليانة يمكنه من فتح محل ويوفر له هذه الآلات طبعا ما لازمه في مشروع في محل الحلاقة والحمد لله وبش يبدأ قريب يعمل على روحه ويختم على روحه هكا نتهنيه وعليه ويواصل مشوار حياته بإذن الله تعالى بالحلال. فهيا نشجع وليداتنا حتى يسلكون طريق الحلال هذه مسؤوليتنا فمن طبعا يستطيع ذلك فلا يبخل مش على وليداتنا لا يبخل على نفسه لأنه احنا بحاجة إلى هذا العمل الصالح حتى يكون في رصيدنا في دار الآخرة. فكيف نسعى وبش نعبيه رصيدنا في دار الدنيا رصيد المال في في في في اي بنكة من دار الدنيا الا انه هي بنكة فينيا لكن خليه نظرتنا متعلقه بالبنكة الدائمه في دار الاخره. صلوا على الحبيب محمد ثم لنا عوده مع الشيخ الاستاذ خالد التلمودي لنتحدث عن عيد الاضحى. ربي يجعل كل ايامنا اعياد وربي ينصر امه محمد صلى الله عليه وسلم.

0: صدق الله العظيم.
1: هي الحضن الدافي ليحميه من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس.
2: هيا أحبتي في الله تعالى، هيا نقدموا ونسارعوا بإذن الله ونستبق الخيرات، عسى أن يقبلنا الله سبحانه وتعالى بعفوه ورضاه ورحمته. وسأتمم هذا الحديث الإيماني الجميل اللي دغدغ قلوبنا مع سيدي فضيلة الشيخ الأستاذ والعضو بلجنة الدعم بأكودة سيدي خالد التلمودي. أحييك من القلب، فسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مليها كيف الحال؟
2: ربي يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، أسعد كثيرا بسماع صوتك اللي بعث فينا شحنة إيمانية جميلة. نحب نعيش هالدنيا هذه والأيام المباركة هذه من هذا الشهر الحرام استعدادا للأيام العشرة من ذي الحجة بهذه الطاقة الإيمانية. سيدي خالد،
3: ربي يبارك لك ورب يحفظك إن شاء الله ويجعل لك سجل حسناتنا أجمعين إن شاء الله.
2: أمين. سجل حسناتنا نحب نهتم به أكثر وأكثر، ذلك عليش منذ قليل أشرت إلى مفهوم رائع وهو مفهوم الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين. وعن هذا سنتحدث بإذن الله تعالى من باب تحقيق الوصال مع مناسبة جليلة ننتظرها إن شاء الله تعالى بشوق، عيد الأضحى المبارك. هذا العيد الذي نريد أن يكون يوم يعني حجة لنا بإذن الله تعالى على أن نكون أصحاب أعمال يتعدى نفعها للآخر. سيدي خالد،
3: نعم، أقول بالله التوفيق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
3: الحقيقة أخت مليكة استوقفتني الآية، الحقيقة رجتني إلى بعض الحدود عندما قال المولى عز وجل: وأحسن كما أحسن الله إلي. عدت لسياق الآية فزدت أبهرتني أكثر فأكثر. شفت كيفاش أن قوم فرعون وقوم قارون قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخيرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. علاش حبيت نذكرها في سياقها؟ لأنه الناس الطيبين، الناس الخيرين اللي حلوا ويحب بلغوا كلمة الحق موجودين في كل زمان، معنا حتى في عهد فرعون وعهد قارون حبوا يوعيوا، حبوا يرجعوا الحقيقة. والآية هذه كما تعرف أن القرآن الكريم رغم أنه مرتبط بزمن وبظروف معينة، ولكن ديما هذه الآيات تبقى سريرة المفعول إلى أبد الآبدين، وهذه قوة القرآن الكريم. وخاصة أن هذه الآية استشعرت أنها توجه لكل واحد فينا يسمعها. وأحسن خطاب مباشر موجه لشخص بعينه. وأحسن كما أحسن الله إليك. فتسألت أنا، قلت أنا شخصيا يعني نجم زعمة كما ربي أحسنني نحسن؟ ما نجمش، معناها تحسها معناها أمر عظيم جدا جدا معناها. فقلت واحد المفروض أنه يراجع نفسه ويستذكر كل النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه، هي لا تحصى ولا تعد، ومع ذلك ربي رؤوف بعباده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإحسان مجالاته متعدة ومجالاته واسعة. تعرف أن الإحسان هو أعلى الدرجات، معناه يجي بعد الإيمان وبعد الإسلام باش نتحول إلى جانب إلى ذلك الجانب العملي التطبيقي. نقولوش الناس ديما النظر والإيمان في القلب ونكتفيه بالصلاة، معناه مشينا للجانب العملي، الجانب التطبيقي.
2: نعم.
3: اللي هو معناها لو أنه كل إنسان يشوف روحه وش عنده وش أعطاه ربي يخرج منه ولو بمقدار، وشوف حتى كنقيسوها مثلا بأموال الزكاة 2.5%، معنا مقدار ضئيل جدا رغم أن المال هو مال الله. كيف ربي أعطاك أنت القوة والصحة وخرج منه شوية من جهدك باش تعاون الآخر، اللي ربي أعطاك العلم وانت تساهم به بما أمكن، معنا من ناحية أنه خليت أعطتني برشا أمل أنه الخيرين موجودين في كل مكان، وأن هذا الخطاب هو موجه لشرذمة قليلة من الناس المقصرين في حق ربي، ولكن ديما الأمل موجود أن يمكن أن نغير، يمكن نعمل حاجة جديدة، يمكن ننفع الناس. وأنا الحقيقة قعدت نتبع فيكم من قبل وشفت هذه الآثار الطيبة، حسيت أن هذا الخطاب قدر ما أنه هو أنت كمذيعة معناها مليكة، رب يبارك لك باش تقوم بالدور هذا وتبلغ وتحسن الآخر من خلال هذه التوعية. هو كيف هو خطاب موجه إلى الناس اللي هما المفروض يكون عندهم إمكانات بمختلف مشاربهم، مختلف قدراتهم باش يمحوا الآخر. حتى الوليد هذا اللي عمل له مشروع باش يكون حلاق بعد ربما النكسة صغيرة اللي جات، ولكن خرج منه جهد كبير. كيف حتى الرسالة هذه تتوجه له هو، باش هو يقوم بالوظيفة هذه يحسن كما حسنوا الناس، وهكذا هذا الوليد. شوفك الاستمرارية، شوفك التواصل، شوفك المدد، شوفك الخير الكثير للعميل، باش الإنسان يفكر حتى والديه اللي أحسنوا له كيفاش ربوه كيفاش هو بدوره. وهذا اللي حشتنا به، لو أنه الإنسان يستشعر هذه الآيات ويعيشوا بها في وقعهم وفي حياتهم وفي مشاعرهم، والله سنرى الخير الكثير.
2: والله يا شيخ خالد قديش ما احليت فعلك مع هذا القول الكريم، احسن كما احسن الله اليك. ان شاء الله رب يكون ما نقول الشعار بقدر يكون تطبيق نحملوه كل واحد فينا يسمع فينا توا عبر اثير اذاعه الزيتونه، وان شاء الله رب يتحقق فينا خاصه في هذا المقام، ونحيا ايامنا المقدره لنا بهذا القول الكريم. ان شاء الله رب يتحقق فينا ان شاء الله تعالى مقام الاحسان. بالحق كلامك يوصل للقلب مباشره، وان شاء الله ربي هذا القلب يعطي الاوامر للجوارح حتى تتحرك وفق هذا الايقاع القرآني شيخ خالد، وطبعا لتحقيق هذا المعنى نريد أن نربطه طبعا بالعائلات التونسية الفقيرة اللي ماهيش قادرة بالحق إنها تقف على ولاداتها ماديا كما ينبغي. ونعرفوا أن الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس مقصدها الأساسي ذلك الطفل في عائلته، برنامج دعم الأسرة وقاية الأطفال من الأهمال هدفه أنه يخلي الأطفال يعني يعيشوا ويتربيوا مع والديهم، لكن يقفوا معهم ماديا حتى يعني يواصلوا المشوار بإذن الله تعالى شيخ. ففي عيد الأضحى فما حملة بعنوان في عيد الأضحى 2300 عائلة تنتظر فرحة لا تكتمل إلا بعطاء التونسيين شيخ خالد.
3: شوف كل التواصل مع نفس الآية هذه إذا كنا نستحضرها، وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني هذا الإنسان اللي ربي أقدره ومكنه من هذه الإمكانيات المادية باش ينجم يضحي، باش ينجم يفرح، باش ينجم يفرح حيالته، هو المفروض يحسن الآخر، معناه يقتسم معاه، يبلغ ما أمكن للناس المعزة اللي في أشد الحاجة لهذه الفرحة. لأن احنا كي نقولوا فرحة نحبوش يكون النطاق نتاعها ضيق، نحبوا النطاق نتاعها واسع. الحمد لله أن هذه الجمعية ما شاء الله، وأنا كما تعرف وظيفتها قاعد نشوف في هذه الفعاليات وتأثيراتها، معناها والجانب الإيجابي قاعد يعني نجنيه في ثماره، معناها يوما بعد يوم.
2: نعم.
3: هذا نحبه من خلال كل هذه المناسبات باش نفعلوه بشكل حقيقي، باش كل مواطن تونسي عنده القدرة باش يعاون يمد يد للآخر. والعدد مش كبير، يقولوا 2300 عائلة مش عدد كبير، صحيح العدد الأطفال صغار، ولكن عندما تحدث وين هذه العوائل باش ندخلوا على الفرحة بهذه المساهمة، ومجرد أن يدخلوا على الموقع نتاع الجمعية يشوفوا معناها طريقة المدد وطريقة المساعدة راهي متاحة وممكنة جدا جدا حتى بشكل مباشر.
2: نعم.
3: وإحنا الحمد لله رب العالمين النطاق بتاعنا لا ينحصر فقط في نطاق بلادنا والجمهورية بلادنا العزيزة، ولكن إحنا نحب نوسع هذا النطاق أكثر فأكثر حتى باش نسهلوا على الناس اللي من عمالنا بالخارج اللي نجموا ما يقدروش يضحيوا في البلدان الأوروبية. أما البديل عن ذلك موجود، معناه حتى المحية الشرعية.
2: نعم.
3: وكما نعرف أن سيدنا صلى الله عليه وسلم أعطانا النموذج الأمثل في ذلك عندما ضحى عن نفسه وضحى عن غيره، مما يدل على جواز النيابة في مسألة الأضحية. فالجمعية تكفلت بمثل هذه المهمة، يعني كل من يريد أن يضحى عنه باش يكسب أجر الأضحية كاملة وباسمه وينوى عنه وندخله الفرحة لهذه العائلة، هذا راهو امر اصبح ممكن واصبح متاح. اللي ربما بالنسبه للناس تلقوا صعوبات، انا كثيرا كامام نتصور اغلب الائمه في تونس يسالوهم عن مثل هذا الامر، خاطر برشا الناس حتى ظروف الاقامه بتاعهم ما تسمحلهمش باش يقوموا بالاضحيه على الوجه الاكمل.
2: نعم.
3: ها هو لقينا البديل، معناه لانه
2: الحل موجود.
3: نعم
2: طبعا. الحل موجود شيخ خالد،
3: الحل موجود. أي. والحمد أي. لله، معناه وهذه شفت معناه ما شاء الله على الجمعيه الحقيقه فعل على الاخر في هذه المجالات، والحمد لله التنسيق مع الجانب التشريعي الجانب الفقهي هو مهم جدا، ومش فقط في هذه المناسبات. احنا الحمد لله معناها حضورنا اصبح فاعل، معناها الاستاذ الائمه والاستاذ
2: المتخصصين
3: في المجال الفقهي باش كل معناها سواء كان الموارد الماليه او المآلات نتاعها تمشي في الاماكن نتاعها. هذا الامر يعني انسان يفرح له
2: طبعا،
3: يكون مطمئن باش يكون في عمل نتاعنا هي مجرد مناسبه نأديوها، هي مناسبه دينيه حقيقيه شرعية. الهدف نتاعها هو إرضاء ربي، هو الاستنان بسنة سيدنا صلى الله عليه وسلم، وهذه كل المسائل نأخذها بعين الاعتبار باش عندما نقوم بمثل هذه الحملة راهي تأكدوا يا توانسة اللي تسمعوا فيها أنه راهو الغداء هدف منها هو إرضاء ربي، هو إدخال الفرح على قلوب التوانسة اللي هم في أشد الحاجة لهذا الأمر.
2: نعم.
3: وهذا صدقني يحد إلى درجة كبيرة من ظاهرة العنف ومن ظهرت الفرقة.
2: صحيح.
3: يعني ويحقق المساواة الفعلية.
2: أكيد.
3: مثل هذا اليوم مش فقط معناه كعيد عيد الفطر اللي عنده الخصوصية متاعه
2: والحمد
3: لله زدا عيد الأضحى كيف عنده الخصوصية متاعه اللي احنا نفعله بما يحقق كل هذه الأهداف التامية
2: وفق الضوابط الشرعية. نعم
3: بالضبط وفق الضوابط الشرعية.
2: أكيد.
3: وإحنا يحقنا معنا الأئمة الأجلاء باش يدخلوا في كل حاجة باش يقولوا هذا صحيح وهذا غلط هذا شرعي وهذا مش شرعي.
2: ربي يبارك
3: لكم انتم وربي يجزيكم كل خير
2: ويبارك
3: كل التونس اللي ساهم إن شاء الله.
2: ربي يجزيكم كل خير. وأكيد تحية للأئمة الخطباء اللي حاملين هذه الرسالة رسالة الطفولة الفاقدة للسند مع الجمعية التونسية لقراءة أطفال إس أو إس. وجودكم يعني أكيد قدم إضافة وأثر جميل والحمد لله تعالى لأنه نحن نريد أن نسير في الدنيا وفق هذا الشرع السمح والحمد لله تعالى. ونحن مقبلون على شعيرة من شعائر الله فنريد أن نحققها كما أمرنا الله عز وجل. فالفرصة متاحة للتونسيين اللي عندهم صعوبة انهم يضحيوا. شي خالد كيف ما قلت لنا نعمل خلاصة سريعة بعد اذنك بمعيتك سواء في تونس او خارج تونس يتم التواصل يعني مع الجمعية التونسية لقراءة اطفال اسويس على موقعها تنعاد نذكر به وعلى رقم المكتب الوطني على اساس انه النيابة في هذا المقام يعني شرعا جائزة والحمد لله. ضيف حاجة شي خالد.
3: هذا هو يعني دعواتي لكل من يساهم لكل من بمختلف معناها قدراته. نرجع للآية مرة أخرى لشخص نردوها شعار كما
2: أنتم
3: شعار السابقون السابقون وأحسن كما أحسن الله إليك. ديما استحضروا هذه الآية شوف أنت شنو تنجم تنفع باش نجم تنفع الناس تنفع البلاد تنفع العباد. راهو حقيقة سيعم الخير حينها والفضل لله والحمد لله وربي يبارك لكم إن شاء الله فيما تقدم.
2: الحمد لله الحمد لله جزاكم الله خيرا نحبكم في الله سيدي خالد التلمودي. بارك الله فيكم وفقكم الله تعالى لكل خير. وأكيد مواصلين في هذه الحملة بإذن الله في قادم الحلقات إن شاء الله عسى أن يبلغنا الله تعالى هذه الأيام المباركة من ذي الحجة على خير وننعم بفضلها وخيرها. فجزاكم الله خيرا سيدي الغالي. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. ختامها مسك كذلك والحمد لله وفق هذا الإيقاع القرآني الإيماني الجميل إيقاع الإحسان أحبتي في الله تعالى مع مشروع داري الآخرة. نزين لساننا بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ثم نتمم هذا اللقاء الإيماني والإنساني. تونس بلسان رطب أحييك بساعد الجد أبنيك بسلامة قلب أحميك فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
4: كيف أحسن إليك يا تونس؟
2: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة لنرفع معا راية الوطن عاليا.
5: موطني موطني
2: ونقولها بصوت واحد حبك يا تونس يوحدنا.
4: حبك يا تونس يوحدنا.
2: طبعا أحبتي في الله تعالى نقولها بصوت عال نحن نحب هذا الوطن الحبيب نحب تونس ونحب أهلها ونريد الخير لها ولأهلها. لذلك نريد أن نحقق بإذن الله تعالى وظيفة الإصلاح والأعمار المنوطة بكل واحد فينا ومدام قادرين إن شاء الله فينبغي أن نحقق هذه الوظيفة الإيمانية عسى أن تكون سبيلنا إلى الفوز بجنة الرحمن. ومشروع دار الآخرة في انتظارنا لأنه كيف ما قلت فما رصيد بنكي في انتظارنا علينا أن نملأه لأنه هذاك هو الباقي اللي باش نصرفوه نعطيه للآخر هذا للآخر الفقير والآخر المحتاج والآخر الضعيف والآخر الطفل الفاقد للسند هو اللي باش نلقاوه بإذن الله تعالى في رصيدنا باقي. لكن اللي باش نصرفوه في متاع الدنيا هو فاني أحبتي في الله تعالى. السيد رشيد الخبوري قل لي توا عنا 11 منخرط جديد في منظومة الاقتطاع الآلي القار ما شاء الله والحمد لله ديما الزيادة موجودة وهذه من معاني الإحسان. فإن شاء الله ربي نحقق قول الله تعالى لأكد الشيخ خالد التلمودي. سيدتي زينب السميشي تحية لك والكلمة لك حتى نتعرف على تفاصيل مشروع داري الآخرة لنكون في عون هذه العائلة اللي بتحدثنا عنها. مرحبا زينوبة. السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام عليكم مدام مليكة.
2: يا مرحبا.
6: مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: وبيك أكثر يا زينب، كيف حالك؟
6: يفضلك. الحمد لله.
2: اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. إذا ختامها مسك معك في هذه الساعة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، أخصائية اجتماعية بقرية أسواس أكودة، أرجو لك كل التوفيق والسداد وربي يكون في عونك يا زينب. إذا صوتك اليوم باش يوصل أمانة عائلة تونسية تحتاج إلى أن نكون في عونها يا زينب.
6: أي
2: اليوم
6: باش نحكيو على عائلة تونسية حالتها توجع القلب. بيكنا في دار ملك متواضع، البو مقعد والأم مريضة بأمراض مزمنة. كيف الأم اضطرت إنها باش تقعد في الدار باش تلهي براجلها وتنجم ترعاه وتلبي له المتطلبات نتاعو الكل. لكن في الأثناء عندنا المعيل الوحيد للعائلة هو ولدهم الشاب اللي كان يخدم عامل يومي ويجري على القوت نتاعو هو وأخواته، اللي عنده جوج أخوات، عنده أخته تقرأ سنة أولى ثانوي وأخوه يقرأ ستة ابتدائي. للأسف الشاب هذايا تعرض لحادث قوي سبب له في مشكلة على مستوى ساقه اليسار. سبق إنه عمل عملية على مستوى معناها في أعلى الساق نتاعه. توه حاليا ساقه ناقصة ما عادش ينجم يقف عليها، خليته بالتالي ما عادش ينجم يخدم. الشاب هذي طبعا ما عادش ينجم حتى يقف بالباهي باش يخدم على روحه وعلى اخويته وعلى عائلته. قاعد كل يوم يحس في روحه إذية معناها نهار بعد نهار أكثر، بعد ما كان هو سند وحيد لعائلته اللي كان متكفل بيهم في كل المتطلبات نتاعهم. اليوم ولا هو بيدو لازم معناها في حاجة لشكون يسندو، هو بيدو اليوم ولا معناها يحس بالعجز، خاصة إنه كان هو اللي ليه بالدار الكل وقايم بيها، لدرجة إنه ولا يحس معناها في روحه عبء على الدار الكل.
2: نعم.
6: بعد ما كان هو معناها العقيد اللي يستندوا عليه ولا هو قاعد يحس في روحه اليوم عبء معناها.
2: الوضعية صعبة برشا، وبالحق ما قلتنا بالحق تأثر بالسلبي علينا، لكن هذا واقع هذه العائلة. أنا أعتبرها الوليد اللي حكيتنا عليه ولد صالح، لأنه كان سند الأم وبوه والأخوات والزوز اللي نحبوهم يكملوا قرايتهم هكا ولا يا زينب. ولدنا هذا يحتاج منا كل الدعم، الدعم المعنوي والدعم المادي. شنو نجمو نعملوا لولدنا هذي؟ شنو نجمو نعملوا لعائلتنا هذي يا زينب؟
6: أول حاجة نجم نبدأ بها ساعة بالنسبة للطفل معناها لازم معناها الشاب هذي لازم يعمل العملية نتاعه باش ترجع فيقه عادية وينجم يخرج عادي كيف الناس الكل ويباشر العمل نتاعه باش ينجم يحاول يعوض روحه على فاته وحتى يعوض عائلته ويصرف عليهم وكل شيء، بما أنه هو كان المعيد الوحيد للعائلة.
2: نعم به، فما الإمكانية يعني عملية هذه على مستوى الساق اليسرى؟ قداش كلفتها يا زينب العملية؟
6: بالنسبة للعملية هو باش يعملها في السبيطار، ولكن هو مستحق لي بروتيز معناها الساق، القيمة نتاعو 8000 دينار.
2: نعم 8 ملايين باش يتم ما شاء الله تعالى هالعملية هذه.
6: إن شاء الله إن شاء الله يتوفق إنه يعمل العملية هذه قبل ما يزيد الضرر يطلع أكثر الظهر والحوض نتاعو، وقبل ما زيد اصلا نفسيته بدي تتحطم، خاطر هو توا تقريبا رافض انه يخرج للشارع وحاس معناها بالنقص وكل، وحاس روحه ولا بالحق عبء على عائلته وعلى على الناس الكل. ان شاء الله ربي يحفظه هو والعائله الكل، ان شاء الله معناها نلقاو دعم التوينسة اللي ينجموا يعاونوه
2: متأكدة باش نلقى
6: العالم فيه.
2: متأكدة عندي يقين في الله تعالى يا زينب بإذن الله العملية باش تتم، وثمانية ملايين اللي انت حكيت عليهم باش يتم العملية هذية ويعمل إن شاء الله ويقوم بإذن الله ويقف من جديد إن شاء الله على ساقيه الزوز. أنا متأكدة أنه المبلغ هذية باش نلموه، لأنه نعرف قلب التوينسة خاصة فيما يتعلق بهالوضعيات الصحية، وخاصة أنه ولدنا الشاب هذية يستحق منا كل الدعم أنه نقف معه لأنه ولد صالح بالحق. ولد صالح، وهذه نعمة من المولى، فرب يجعل كل أبنائنا صالحين وبارين بينا. هذا الابن بار بأم وأبوه، وجزاء بره بأم وأبوه بأخواته الزوز اللي قاعدين يقراوا، يعني وليد ثلاثة ابتدائي هكا ولا زينب
6: أولى
2: ثانوي. بالحق نحبوا نقفوا معاه من باب أنه نجازيوه ببره لوالديه والأخوات. ونعطيه رقمك زينب بعد إذنك.
6: رقم سيد فرح مدير قرية الأطفال الأسوية
2: ذكرنا به قديش؟
6: 58 371 53.
2: 58 379 0353. هذا رقم سيد فرح بن سليمان مدير قرية سويس أكودا. هيا نشدوا الهمة 8 ملايين زلنا نلموهم. إن نرى إن وذي خطوة أولى وأساسية وأكيدة ومستعجلة يزلنا نقوم بها، ومن بعد يا رب نمكنوه من مورد رزق وفق الظرف الصحي نتاعو هكا ولا زينب.
6: أي باش نجم هو يعني يعاون عائلته ويعاود يخدم على التقيط ويخدم على روحه كيف ما قبل. 8000 دينار راهو مبلغ معنا.

0: 50 371 0 53. بارك الله فيك يا زينب، شكرا لك على هذا النداء الإيماني، إن شاء الله نلبيه في شهر ذي القعدة في ختامه ونحن في شهر حرام والأجر فيه مضاعف. أكيد نبشر السادة المستمعين بخبر رائع إن شاء الله في قادم الأيام. موافقة يا زينب، شكرا
1: لك مدام.
0: يعيشك لله. الشكر لك وللجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ادخلوا على موقعها www.sosve.an. سيد رشيد الخبوري يقول لي توا 11 منخرط، الحمد لله رب العالمين. اتصلوا برقم المكتب الوطني 58 371 0002. توا نكلموا سيد فرح بن سليمان، 8 ملايين يستحقهم ولدنا هذية، باش يقوم بالعملية على ساقه اليسار وينجم من جديد يقف إن شاء الله على ساقيه الزوز ويكون سند دائم لعائلته. بالحق العائلة هذية عفيفة عزيزة نفس كيف ما قالت زينب، فنرجو إن شاء الله تعالى أنه نقف معها المبلغ بالحق قادرين عليه، وأحسن كما أحسن الله تعالى إليك. فربي إن شاء الله يجعلنا من أهلي هذا القول الكريم. 58 371 0 53. يا ناس حبوا الناس، هذا نداءنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب. حمدي مصطفى الفسيلي بارك الله فيك، كريم أعطيك شكرا جزيلا، ربي تقبلنا الجميع وربي يوفقنا للخير وللإحسان.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.

0: بسم الله جل جلاله والحمد لله عمنا وآله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسانا إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم وإما كنتم تسمعوا في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به. نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا.
1: وعليكم السلام. أهلا وسهلا ومرحبا بي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد شمس المعالي. أيها الكرام، أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، أسعد الله أوقاتكم بالخير والهناء، وأسعد الله أوقات أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة بالخير والهناء.
0: أمين. والسادة المستمعين الكرام وكل من يقول أمين، صلى ربي يحفظني ويحفظكم ويحفظ السادة المستمعين الكرام بما يحفظ به عباده الصالحين. مازلنا مواصلين احنا في سبيل الهدى على الهجرة إلى الحبشة. حكينا الأسبوع الماضي على الهجرة الأولى وقلنا فمجماعة رجعوا، وبعد طلعت الحكاية ماهيش صحيحة، قال لهم رغم أسلموا لباس وهي الواش قاعدين، فالقاوا عذاب أشد أنكى من العذاب الأولاني، فما شكون حصل وفما شكون عاود هرب بدينه وخلالهم الدنيا الكل. اليوم مش نحكيه في سبيل الهدى على الهجرة الثانية، قبل الهجرة إلى المدينة، الهجرة الثانية إلى الحبشة.
1: وقت اللي تبين للصحابة اللي رجعوا من الحبشة كما تحدثنا الجمعة اللي فاتت للهجرة الأولى أن قريش لم يسلموا، وكانت إشاعة كما قلت سيادتك فكر وقت ذاك إيش عملوا، رجعوا للحبشة، وتتسمى هذه الرجعة بالهجرة الثانية للحبشة. إيش عملوا؟ غالب من آمن، يعني أكثر من آمن بالله ورسوله كانوا عند النجاشي. العدد متاعهم قالوهم أهل السيرة 380 راجل و18 امرأة تقريب، وكان من بين الرجال سيدنا جعفر ابن أبي طالب وزوجته سيدة أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس صحابية جليلة حبت سيدي النبي ياسر، وسيدي النبي حبها واحترمها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند النجاشي على أحسن مقام بخير دار عند خير جار.
0: هك
1: هو كرمهم وهو الجار متاعهم. سمعت قريش كيفاش النجاشي فرحان بها الصحابة وأكرمهم غديكة، أش عملته؟ بعثت ثم زوج من الناس بعثتهم، وهلا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيع المخزومي.
0: هك
1: بعثت زوز هذوما، وبعثت معهم هدايا كبيرة لعظماء الحبشة. الواه
0: رشوة.
1: رشوة باش يعينوهم على قضاء المطلب متاعهم. وبعثوا زادا للنجاشي فرس، فرس عربية جميلة وجبة حرير، وهداوا هدايا أخرى كبيرة ياسر للنجاشي والواه هذا الكل باش يردوا من جاء إليهم من المسلمين. هذاك الطلب. اش عمل عمرو بن العاص؟ طلب الإذن وتخلى على النجاشي هو وعبد الله بن أبي ربيع المخزومي. وقت اللي دخلوا على النجاشي قد اش عملوا؟ سجدوا له في القاع، سجود وسجود يعني رؤوسهم في القاع، وباش فرح بهم النجاشي قعدهم واحد على يمينه والآخر على يساره وقبل الهدايا متاعهم.
0: اي لانهم كانت عندهم علاقة. أيوة. من قبل يتهداوا.
1: أيوة.
0: وهو عادي معناه عمرو بن العاص. أيوة. كان صديقه معناه، كان ديما يمشي الحبشة ويهز الهدايا.
1: أيوة.
0: هو أبا سفيان كانوا ديما يمشيوا
1: الحبشة يعرفوهم معناه.
0: وهو يعرفهم.
1: هو يعرفهم. ايه اش عمل تو وقت اللي عاد كرمهم تو النجاشي؟ واحد حطوا على اليمين وحطوا على اليسار،
0: فرحوا شيء،
1: فرحوا شاخوا معناها تمت
0: الامور والهدايا تقبلت معناها لباس قريبه مقضيه معناها.
1: ايوه اش عمل؟ تلفت عمرو بن العاص قال وش باش نقول لك يا حضره الملك؟ ان عرف نفر من بني عمنا نزلوا ارضك، جماعه جاوا بحذاك انت، فرغبوا عنا وعن الهتنا، بعدوا علينا والالهه متاعنا، وراهم ما دخلوش في دينكم، وراهم جابوا دين مبتدع جديد. سيد النجاشي تلفت المقالهم وأينهم؟ وينهم هذوما؟ قالوا بأرضك موجودين. اش عمل النجاشي؟ برح عليهم الكل وجابهم. ايه ودع النجاشي. اش عمل النجاشي؟ برح الأساقفة متاعه، أكل رهبان متاعه وكل حاشية متاعه.
0: ايه جاب أهل الذكر مدام سمى دين جديد. ايه خلينا نشوفوه شنو هالدين
1: الجديد، شوفوا شنو هذا. واش عمل؟ قال لأهل الأساقفة متاعهم، قال لهم حلوا المصاحف متاعكم والكتب متاعكم. حلوا الكتب متاعهم وقاعدين دايرين بالنجاشي، حتى جي سيدنا جعفر والصحابة رضي الله تعالى عنه. وقت اللي وصل سيدنا جعفر للباب متاع النجاشي، اش عمل؟ صاح عيط وقال جعفر بالباب يستأذن ومعه حزب الله، وقال هالكلام هذا بقوة. فقال النجاشي شكون وضايا؟ قال وضايا راهو مجمع على قلتكم عليهم. قال يدخل بأمان الله وذمته، هكا قال الكلمة ذي. فقال الملك ألا تسجدوا؟ وقت جاءوا دخلوا ما سجدوش، سلموا عليه على النجاشي وكهو. قالوا أخي ما تسجدوش. فقال عمرو بن العاص، وني لوج عليها تو الوحلة ذي، قال عمرو العاص للنجاشي ريت تشوف أيها الملك أنهم مستكبرين عليك وما حيوكش بالتحية متاعك، يعني السجود ما باوش يسجدوا لك. فقال النجاشي ما منعكم أن تسجدوا لي؟ علاش ما سجدتوا ليش؟ فقال جعفر إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال ولما ذلك؟ قال لأن الله تعالى أرسل فينا رسولا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نسجد إلا لله عز وجل، وأخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام فحييناك بها. كذلك رسول هذا أمرنا بالصلاة، يعني صلي ركعتين بالغداة والركعتين بالعشية، أخطر الصلاة وقتها مازالت ما تفرضتش لم يكن فرضت قبل ذلك الوقت. فقال عمرو بن العاص للنجاشي اسمع يا حضرة النجاشي، راهم يخالفوك في عيسى بن مريم العذراء، وما يقولوش إنه ابن الله أو يخالفوا فيك. قال النجاشي فما تقولون في مريم وابنه وأمه؟
0: نعم.
1: في ابن مريم وأمه. قال جعفر نقول كما قال الله تعالى روح القدس الذي هو جبريل. فقال النجاشي لمن عنده من القسيسين ورهبان، تلفتوا للرهبان متاعو وكجمع على دايرين به، اش قال لهم توه؟ شوف الضربة مقوهني. قال أنشدكم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا مرسلا صفته ما ذكر هؤلاء؟ قلوا لي. فقالوا هذاكم القسيسين والرهبان اللهم نعم قد بشر به عيسى. فالحديث تو. فقال من آمن به فقد آمن بي، ومن كفر به فقد كفر بي. هذا سيدنا عيسى ايش قال؟ فعند ذلك قال النجاشي والله، شوف الكلام متاع النجاشي مقواه توا، والله لولا ما أنا فيه من الملك لاتبعته، نتبعه فأكون الذي أنا أحمل عليه، نهزل الصبات متاعه وأغسل رجليه قدام الزوز متاع المشركين وقتها. فقال للمسلمين إيش قال لهم؟ قالهم أنزلوا حيث شئتم من أرضي آمنين بها. وأمر لهم بما يصلح من الرزق، وإيش قال لهم؟ من نظر إلى هؤلاء الرهد نظرة تؤذيهم فقد عصاني.
0: شو كيفاش معناها فرح بهم النجاشي وأكرم نزولهم، وكي نقولوا جارهم، الجار هنا مش معنى يسكنوا بحذاه، لا، الجار يجيرهم بمعنى أنه حتى حد ما يعتدي عليهم أو يفكلهم أموالهم أو حتى وصل قال ما تنظروا لهم هكا تكسر فيهم العين ولا كذا، راك أنت عبارة كسرت العين فيها أنا وراك مطالب وباش نحاكمك لو كان تعمل فيهم أي حكاية حتى بالنظرة، مش حتى أنا تقول فيهم كلام كما جمع اللي قالوهم فيهم، لا، وعاشوا معززين مكرمين. وأكثر من هكا فيهم من خرج أرجع من الإسلام، أرجع للمسيحية، تنصر زوج أمه حبيبة اللي بعد باش تولي هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، بنت أبي سفيان اللي خليت أبو سفيان وهربت معناها، وكلهم رغم هذوم، وهي تجي تسمى بنت عمة سيدنا عثمان ابن عفان معناها. فهذا علاش اللي الصحابة الكرام وقتها أوذوا في الله أذن شديدا، والحمد لله بعد كل مينة اللي تعملت وكل المخطط اللي عملته قريش وبعثت الذهب وبعثت الفرس وبعثت الهدايا للوزراء وللحاشية نتاع النجاشي باش يقفوا مع عمرو بن العاص، إلا أن ربي جعل كيدهم في نحرهم وانقلب السحر على الساحر، وكان من النجاشي أنه قال لهم اذهبوا فأنتم مرحبون بكم في أي مكان في الحبشة. فاصل مستمعينا الأعزاء ورجعين مكملين معكم سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، فابقوا معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، وين نحكيه على الهجرة الثانية للحبشة، وكيفاش الصحابة الكرام اللي كانوا موجودين في الحبشة، وكيفاش الخطة اللي عملتها قريش لاسترجاعهم، وبعثت لهم زوز من أكبر الدهات متاعها، الدهات العرب، وأعظمهم عمر بن العاص، وبعث معه هدايا رشوة للنجاشي والحاشية متاعه باش يصدقهم، لأنه النجاشي ما سمعش من واحد برك، سمع من الطرفين، قال جيبوهم لي واسألهم على سيدنا عيسى وعلى السيدة مريم وشنو قال القرآن في المسيحية، وكي جاوبوه سأل الأحبار اللي جابهم معاه، قالهم فماشي حاجة تقول فما نبي يخرج في آخر الزمان وفي الحكاية هذه، وفما في الإنجيل، قالوا له فما في الإنجيل وفما في الصحف وفما في التوراة الشيء هذا كل. فكان منه أنه رفض الدعوة متاع عمر بن العاص وخليهم آمنين في الحبشة. نواصلوا سيد الشيخ.
1: شوف القرار اللي قروا النجاشي في كل وقت ذكايش، قال لهم، قال لهم من نظر إلى هؤلاء الرهط الجماعة ذوما نظرة، نظرة تؤذيهم، نظرة مش مسهم ولا كذا، تؤذيهم فقد عصاني. وبعتلش قال اذهبوا فأنتم آمنون، من سبكم اللي يسبكم غوري ماء.
0: أيوة.
1: الغرامة معناه كي اختية نقولوا احنا، قالها ثلاثا. قداش يدفع الاختية؟ 4 دراهم أو ضعفها. معنى قرر قرار نهائي النجاشي في كل وقت ذكايا،
0: يكونوا معززين مكرمين.
1: وش عمل النجاشي؟ أمر بهدية عمرو بن العاص ورفيقه فردها عليهما،
0: هزوا علي فلوسكم،
1: قالوا هزوا الهدية متاعكم ما حشيش بها. وقال النجاشي ما أحب أن يكون لي دير من ذهب، أي جبل من ذهب، وأن أوذي رجلا منكم، ردوا عليهم هداياهم. هيك قالهم ردوا عليه فلا حاجة لي بها. بعتلش قال فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي.
0: نعم.
1: شوف الكلام هذا، القصة اللي جابها هو زاد، فآخذ الرشوة. قال تو ما أخذاش علي ربي الرشوة وقت اللي رد لي الملك متاعي باش ناخذ الرشوة على هذومها، وما أطاع الناس فيا فأطيعهم فيه. وكان النجاشي أعلم النصارى بما أنزل على عيسى عليه السلام، وكان قيصر يرسل إليه علماء النصارى ليأخذوا العلم عنه. الرجل كان عالم النجاشي مش كوبرا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في قول النجاشي فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حتى رد علي ملكي فأخذ الرشوة. شنو حكايتها؟ وذلك أن والد النجاشي كان ملكا للحبشة فقتلوه. بو النجاشي كان ملك قتلوه، اش عملوا؟ ولوا اخاه الذي هو عم النجاشي، فنشأ النجاشي في حجر عمه لبيبا حازما، وكان لعمه 12 ولدا، عنده 12 طفل ولد عمه، لكن لا يصلح واحد منهم للملك، كلهم ما يصحوش، هذو مولاد النجاشي ولاد الملك.
0: مش ربي كتب له هو باش يكون هو
1: باش يرجع هو؟ ايه
0: يعني كان تعد واحد منهم تعدى، ربما قبل رشوة ورجع الصحابة.
1: رجع. فلما رأت الحبشة نجابة النجاشي خافوا، وهو كان اسمه أصحب راهو، خافوا أن يتولى عليهم فيقتلهم بقتلهم لأبيه، فمشوا لعمه، مشوا لعمه ما هو قال له، قالوا تعرفش كيفاش ولد خوك برا أخته خد ارتاحوا منه، وإلا خرجوا بيعوا عبد مملوك. قال لا ما نعملش العملية هذه. وبعتلي شقع قد يا ربي سبحانه وتعالى ينزل صاعقة على عمه فمات، تمت خرافة، مات تو النجاش عمه، معناه الأولاد ما يصلحوش للملك. أش عملوا أهل الحبشة في كل وقت ذكايا؟ قالوا لا يصلح أمر الحبشة إلا النجاشي.
0: نعم.
1: مشاولوا وجابوه من عند الأشراه وقرقوا به وعقدوا له التاج وملكوه عليهم، فسار فيهم سيرة حسنة.
0: شو سبحان الله،
1: رجعوا ربي للملك متعبوه. ومات النجاشي مسلما كما قلت سيادتك، مؤمنا بالله ورسوله، وصلى عليه سيد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا العلماء هنا إنه صلى عليه صلاة الغائب، وثم قول من أقوال العلماء يقول إن الله سبحانه وتعالى رفع النجاشي بكله وجابه قدام الرسول وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ومات مؤمنا، فجازاه الله بما جاز به عباده الصالحين، لأنه أكرم سيد النبي وأكرم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسانا إلى يوم الدين. هنيئا له النجاشي، وهنيئا له معاملته الحسنة للمسلمين في بداية الإسلام، وقفته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقفته مع الصحابة الكرام، وقفته مع الإسلام والمسلمين. وإن شاء الله ربي يجعل هذا كل في ميزان حسناته، وأيضا ميزان حسناتك أنت سيدي الشيخ اللي ذكرتنا بالنجاشي وبالهجرة الأولى والهجرة الثانية، وهذا كله في سبيل الهدى باش نتعلم احنا ونقرب من الله ونقرب من حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نخلي لك كلمة ختام سيدك العادة،
1: وبسكر ختام نقول يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء، وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، نعم اليتيم بدت مخايل فضله واليتم رزق بعضه وذكاء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، أما الجمال فأنت شمس سمائه وملاحة الصديق منك أياء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. صلي على سيد النبي لا تسعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المدني،
1: بارك الله فيك، ونشكرك أيضا ونشكر السادة المستمعين الكل.
0: نعم، وشكر موصول ليهم على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، نسائم إيمان وأنفاس قرآن ونور يضيء القلوب. في مساء الجمعة المباركة نفتح نوافذ النور ونصغي لحديث الروح ونحيا مع الكلمة الطيبة. من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذة عايدة باي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الجمعة 21 من شهر ذي القعدة 1447 هجري، الموافق 8 مايو 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحية حمدي الفسيلي في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي، والتنسيق العام للحصة، وعد بالي معكم من هذه اللحظات 4:09 إلى حدود 6:00 بإذن الله تعالى. وكنا قد رفعنا على أذان مسامعكم صلاة العصر، فصلاة متقبلة للجميع، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الفضاء المباشر عبق الجمعة. نتواصل معكم بإذن الله تعالى كالعادة كل يوم جمعة في زوز محطات خارجية، أولها تكون بإذن الله تعالى رفقة شيخنا صابر الهمامي بعد شوية إن شاء الله في حدود 6:47. شيخنا نواصل معه الحديث، الحقيقة احنا سيدنا سليمان وقصة سيدنا سليمان قسمناها إلى زوز أجزاء، أولها كانت الأسبوع الفارط، والأسبوع هذا بإذن الله تعالى نواصل مع هذا النبي عليه من الله صلوات وسلام، نتحدث عن قصة سيدنا سليمان مع الهدهد والملكة بلقيس. حديث أكيد باش يكون ذو شجون بما أنه شيخنا يتحدث معنا عن قصص واردة في القرآن العظيم، ثم نأخذ العبر من هذه القصص نسلطها على أرض الواقع، نبحث في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، علاقتنا بأنفسنا، علاقتنا بالآخرين، وبعض الوضعيات الخاصة ربما في مجتمعاتنا الحديثة، وكيف نعالج كل هذه الأحداث على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ثاني لقاء خارجي يكون رفقة الدكتورة جيهان ترقي معلة، تعودت بها كل أمسية يوم جمعة في مسك الختام، إن شاء الله تكون الدكتورة حاضرة معنا في حدود 5:36. نواصل معها الحديث في طريق اتخذته الدكتورة طريقا لها في التوجيه وفي الإرشاد، نتحدث عن تزكية العقل وتزكية النفس، التزكية عموما وما يمكن أن تجلبه لهذه النفس المطمئنة بالله من مزيد الطمأنينة، ومن مزيد السير نحو الله سبحانه وتعالى، ومن مزيد البناء والتشيد والإعمار في هذه الحياة الدنيا، وما خلقنا وما خلقنا الله سبحانه وتعالى وما خلقنا إلا لذلك، أن نعبد الله سبحانه وتعالى، وأن نكون خلفاء بعضنا لبعض، وأن نكون خلفاء لله سبحانه وتعالى، وأن نعمر هذا الكون، وأن نبني دائما حتى نكون يعني منتجين في هذه الحياة الدنيا، وذلك لا يتأتى إلا من خلال مفصل عظيم جدا من مفاصل هذه العقيدة، ألا وهو التزكية. وبين هذا وذاك نتحدث بإذن الله تعالى عن سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سننه العظيمة جدا، ولكن اليوم اخترنا أن نتحدث في أمر نرى وأنه على غاية من الأهمية، نتحدث عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، تحدث فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام كثيرا وفصل فيها كثيرا، وتقريبا كل من سأله أجاب بأسئلة بأجوبة مختلفة. هذا ليس من باب التناقض في السنة، يعني حاشاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن السنة كذلك هي وحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن كل حسب ظرفه. فتجد الأجوبة يعني تتعدد عن أحب وأقرب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. سوف نورد ذلك ونفرد هذا الأمر حيزا زمنيا محترما جدا حتى نتحدث فيه. ولكن قبل هذا دائما كما عودناكم سورة الجمعة اليوم بصوت القارئ أنور قضوم، ثم لنعبد بحول الله تعالى. تفضل.

صدق الله العظيم. 4:17. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا 71-136-1000 دائما وأبدا على ذمتكم والصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين والمشاهدين والمتابعين. أهلا وسهلا بكم جميعا. تحياتنا لأختنا شكرا قرطبي، أختنا ابتسام شريف عبد المولى على جميل تحياتهم، بارك الله فيكم جميعا وغيرهم أكيد اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. قلنا أننا سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وما حدثنا به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أراد بنا إلا خيرا عليه الصلاة والسلام. لذلك كان حريصا على أن يعلمنا هذا الدين على أسس قويمة، على أسس مضبوطة كذلك تغير كل مفاهيم أخرى ربما كانت مغلوطة. لأنه يعني في العموم الإنسان يعتقد أنه إذا كان الأمر بالكثافة، يعني نتحدث عن الكمية ونتحدث ولا نتحدث عن النوعية، يعني عن جودة ما نقدم، الإنسان دائما ينظر إلى الكمية. إذا كان هناك كمية أكبر فذلك أفضل، وإذا كانت أقل فذلك أدنى يعني من الأمر الآخر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى حتى يوضح وأتى حتى يضعنا على الطريق السوي الصحيح، حتى ينير العقول، حتى يحدث ثورة عظمى في مجال التفكير وفي مجال العقيدة وفي مجال علاقة الإنسان بربه، علاقة المؤمن بالخالق سبحانه وتعالى. فقال في حديث جميل عن طريقه، فهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عن طريقه هو هذا الحديث وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، بمعنى أنه يتحدث قليلا حتى يؤثر كثيرا، بأيسر الكلمات عليه الصلاة والسلام وبأقل الكلمات يبلغنا مفاهيم عظيمة جدا. فقال في حديث جميل جدا، حينما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني حتى وإن كانت تلك الأعمال قليلة ولكنك تداوم عليها وتصر على فعلها فإنها حبيبة عند الله سبحانه وتعالى. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني المتابعة، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني داوم على فعل الخيرات حتى وإن كانت قليلة، حتى وإن كانت إماطة الأذى عن الطريق، حتى وإن كانت طعام تعطيه لإنسان أو لحيوان أكرمكم الله، حتى وإن كانت ابتسامة على وجهك لأخيك في الإنسانية وأخيك في الدين، فذلك من الأعمال القليلة، ولكن إذا داومت عليها فإنها تصبح من الأعمال الجليلة ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وهذه الأعمال الثلاثة هي من أجل الأعمال ومن أعظمها عند الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا منذ قليل في بداية اللقاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش اختلفت أبدا، لا يختلف عليه الصلاة والسلام في حديثه، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن حسب ظرف السائل فإن النبي يعطيه الإجابة، لأن الأعمال المحبوبة والتي يحبها الله سبحانه وتعالى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحدها أو أن نحصرها، لأن كل فعل طيب، كل فعل سليم، كل فعل قويم، كل فعل من خلاله يرجو المؤمن مرضاة الله سبحانه وتعالى ويرجو البناء والإعمار وأن يكون إيجابيا وينشر هذه الإيجابية بين الناس، فإنها تكون من الأعمال الطيبة ومن أفضل الأعمال وأقربها عند الله سبحانه وتعالى. فحينما سئل مرة أخرى قال: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وهذا معلوم، أن تصلي في وقتك، يعني حينما يؤذن أنت سمعنا وأطعنا
فخاصة إذا لم يكن أو لم يحل بينك وبين الصلاة عذر في الوقت فالصلاة لوقتها. ثم بر الوالدين، وهو من أجل الأعمال على الإطلاق، لأنه محبة تنشر بين العباد، لأنه طريق خير ليس له حد، لأنها جنة. بر الوالدين هو جنة الأرض ثم جنة عند الله سبحانه وتعالى. ثم في الختام الجهاد في سبيل الله، وهذا من أفضل الأعمال الذي تقدمه بين يدي المولى سبحانه وتعالى، أن تجاهد في الله حق الجهاد. 24 دقيقة، هذا ما علمنا إياه النبي محمد عليه الصلاة والسلام خير خلق الله. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مازلنا مواصلين معكم عبق يوم الجمعة لهذه الجمعة المباركة 21 من شهر ذي القعدة 1447 هجري الموافق ل 8 ماي 2026 ميلادي. تحياتنا لكم جميعا دون استثناء مستمعين الكرام، تحياتي لأختي بنان التواتي، أختي كذلك زهرة وسلاتي، خونا لسعد زكور وكل من يتابعنا. مرحبا بكم جميعا، ما زلنا معكم نتحدث عن أفضل الأعمال كما قال عنها النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذه السنة المباركة، هذه السنة المشرفة. قال في أحد الأحاديث النبوية الشريفة: أحب الأعمال إلى الله أنفعها للناس، وأحب الأعمال إلى الله، ما أجمل هذا التعبير، سرور تدخله على مسلم. يعني ما أجمل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جمال كلامه كجمال طلعته البهية عليه الصلاة والسلام. فيحدثنا بحديث المحب عليه الصلاة والسلام، يحدثنا بحديث الذي يريد لنا الخير عليه الصلاة والسلام، يحدثنا بحديث أوحاه إليه المولى سبحانه وتعالى الذي أحبنا كذلك. سبحان الله، يعني هذا الحديث يدخل إلى القلب بردا وسلاما، فيدفعك دفعا نحو الاجتهاد. الاجتهاد في هذا الدين هو باب مفتوح، فيقول لك: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأنت تخير واجتهد تمام الاجتهاد في أن تكون نفاعا للناس بأي طريقة كانت، اجتهد في ذلك. الباب مفتوح للاجتهاد في هذا الأمر، فقط الحدود أن ترضي الله سبحانه وتعالى، الحدود أن تفعل دائما الخير، الحدود أن تقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى ما يسهل عليك الوقوف أمامه سبحانه وتعالى في يوم اللقاء، في يوم تحاسب فيه على كل ما فعلت. فاجتهد في ذلك تمام الاجتهاد، وابحث لنفسك طريقا، وابحث لنفسك بابا تدخل به على الله سبحانه وتعالى عن طريق ذاك الفعل، فقط أن تكون نفاعا للناس. ثم: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وابحث لنفسك عن هذا السرور وطريقة هذا السرور، وهناك من الناس من يرضى حتى بقليل، يعني أن تكون بساما في وجهه فذلك يعادل الدنيا وما فيها. يعني هناك من الناس من ينتظر فقط أن تبتسم في وجهه، لا يريد منك لا دينارا ولا درهما، يريد فقط أن تتبسم في وجهه. فانظر إلى مقدار النفع ومقدار ذاك العمل الطيب الذي قدمته يعني أمام الله سبحانه وتعالى في ذاك الفعل الذي تراه بسيطا، سرور تدخله على مسلم. أن تتبسم في وجهه وتكون تلقى الوجه في تلقى الوجه في وجهه، أن تعينه على نوائب الدهر حتى ولو بنصيحة. وهل النصيحة قليلة؟ أبدا، النصيحة كبيرة جدا لكل من يستحقها وينتظرها. أن تتفاعل معه في حديث طيب لا يذكر فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وهناك من الناس من يريد ذلك ويبحث عنه. أن تعينه بمال قد يكون مدخرا فتزيح عنه كربة من كرب

هذه الدنيا، فيزيح عنك الله سبحانه وتعالى كربة من كرب يوم الآخرة. فابحث لنفسك من أي باب تريد أن تدخل به وعن طريقه على الله سبحانه وتعالى حتى يغفر لك ذنوبك. ما أجمل كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونختم بهذا الحديث الجميل. سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله. ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ونحن في هذه الدائرة ندور حج مبرور، يعني في هذه الأيام المباركة، في هذه الأيام يعني التي يتشوق فيها المؤمن إلى حج بيت الله الحرام. فهذه من أفضل الأعمال لكل من يسر له الله سبحانه وتعالى حج بيته الحرام في هذا العام. نقول له: ما تفعل هو من أفضل الأعمال التي ترجو بها وجه الله سبحانه وتعالى. فألف صلاة وألف سلام على من حببنا في دين الله سبحانه وتعالى، وعلى من وضعنا على الطريق القويم والطريق السوي. اللهم صل وسلم وبارك عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: صدق الله العظيم. 4:49 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، تحياتنا الأختنا عليا، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين وكل من يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. لقيت هذا بالذات وكيفما أسلفنا ذكر باش يكون معنا شيخنا صابر الهمامي حتى نواصل معه في حقيقة الأمر احنا قصة سيدنا سليمان، قسمها شيخنا إلى جزئين، جزء الأسبوع الفارط وجزء الأسبوع هذا بإذن الله تعالى نواصل مع شيخنا. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: بارك الله فيك شيخنا، دائما ما تتحفنا ودائما ما تشنف أسماعنا ودائما ما هكا يركز هذا الدين أكثر فأكثر في القلوب، وذلك من خلال نقطة مضيئة أخرى في هذا الدين العظيم وجانب مهم جدا من جوانب فهمنا لهذه العقيدة شيخنا، من خلال القصص الواردة في القرآن العظيم، ولولا أهميتها ولولا مغزاها ولولا ما يمكن أن نفهمه من خلال هذه القصص لما أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولكن الله أوردها حتى نعتبر بها، حتى نفهمها، حتى نطبقها ويعني نفهم معالم ونفهم ربما مغازي القصص من خلال واقعنا اليوم. قصة سيدنا سليمان شيخنا مع الهدهد والملكة بلقيس، يعني مع كائنات، مع حيوانات أكرمكم الله، ومع أناس، وقد اشتركوا جميعهم في عقيدة واحدة، وقد اشتركوا جميعهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. ربما الأمر يختلف من هذا إلى ذاك، ولكن في نهاية الأمر الطريق هو نفسه شيخنا، والمآل ونقطة الوصول هي نفسها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى ونكران ما سواه شيخنا. بمعيتكم سوف نبحث في هذا من خلال قصة سيدنا سليمان مع الهدهد ومع الملكة بلقيس.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن أتينا على قصة سيدنا سليمان، وذكرنا له من المواقف من المناقب الكثيرة والمتعددة والتي استخلصناها من خلال كثير من القصص التي أوردها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن سليمان عليه السلام. سليمان على فكرة ذكر أكثر من 16 مرة في القرآن الكريم، في أكثر من 6 سور، في سورة البقرة، في الأنعام، في الأنبياء، في النمل، في سبأ، وفي صاد. وهذا قلنا أنه تنويه وتصحيح من الله تبارك وتعالى لعقيدتنا في سليمان، لما حرفه اليهود عن من قصته ولزعمهم بأنه كان ملكا وأنه كان يتعامل بالسحر. وكل هذه الآيات وكل هذه يعني في بيان براءة سليمان من هذا. فالأعظم من هذا أن الله تبارك وتعالى يعني أظهر لنا شجاعته وحكمته وحسن تدبيره وحسن حكمه في قضايا الناس والمداومة على شكر الله، صلاح التقوى، الأمان، العدل. سليمان كان حكما وكان صالحا وكان لبيبا وكان فهيما غيرها. ثم أن الله تبارك وتعالى بينا كيف أن الله عز وجل قد سخر له كثيرا من الأمور وآتاه من الملك ما لم يؤتي أحدا من قبله ولا من بعده. ورأينا كيف أنه ما ترك امرئ شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. فلما يعني أحب الخيل أو الخير عن حب ربه تبارك وتعالى طفق مسحا بالسوق والأعناق، وعوضه الله عز وجل الريح، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، فكانت تحرك بأمره، وسخر له الله عز وجل الشياطين أن يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، وأسال له النحاس وأسلنا له عين القطر فكان يصنع منها السلاح ويستخدمها في حروبه، وكل ذلك كان لسليمان عليه السلام. إذن هنا الله عز وجل فتح عليه، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، واستجاب له الله تبارك وتعالى وسخر له العباد والجن والإنس والطير وسائر المخلوقات، وكان له جنود من الجن والإنس والطير، يقول الله عز وجل فهم يوزعون، وكانت بجموع هائلة. ونبدأ قصتنا بقوله تبارك وتعالى وتفقد الطير. سليمان على الرغم من أنه كانت له جنود كثيرة، طير وأنس وجان وحيوانات ودواب، إلا أنه كان يعهد إلى تفقدها ساعة بعد ساعة. وهذا من حسن تدبيره صلوات ربي وسلامه عليه، وليتنا نأخذ بما يفعله سليمان مع ما نتكلفه أو مع ما يكلفنا الله عز وجل به من مسؤوليات، فنتفقد أحوال أبنائنا وأسرنا وزوجاتنا وأمهاتنا وآبائنا وعملنا، وكلها مسؤوليات لابد لنا أن نتحمل مسؤوليتها، ومن هذه المسؤولية التفقد. التفقد هنا يعني ينظر، وهنا الله عز وجل يقول وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد.
0: الله. أي نعم.
1: وما يكون الهدهد أمام هذه المخلوقات والجمع الغفير؟
0: صحيح.
1: حتى يكتشف سليمان غيابه لولا أنه كان خاطئا فلم تخطئه عينه عليه السلام. وهذا من حسن تدبيره جنوده، وعلى الرغم من أن الله عز وجل سخر له كل شيء. وهنا نأتي على قوله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا الراعي من هو الراعي؟ ليس الذي يرعى الأغنام، على الرغم من أن هذا بالمعنى الاصطلاحي كذلك راع، ولكن الراعي هو الحافظ المؤتمن الملزم بإصلاح ما قام عليه. الرجل راع في أهل بيته، والحاكم راع في عباد الله تبارك وتعالى، صاحب المؤسسة راع فيها، فيتوقف يتفقد أحوال يعني الموظفين، وكل من أوكل له الله عز وجل ويعني رعاية أمر من الأمور هو مؤتمن عليه. وهذا من حفظ الأمانة، والأمانة متعلقة بجنب الصراط، والأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا يعني أن الإنسان يعني إذا كثرت المسؤوليات فلا بد أن تحسن تدبيرها وأن تحسن رعايتها. وهنا لعلنا نأتي على أمثلة من هذا بعد حين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، كيف يغيب عني بدون إذني؟ إذ أن الجندي لا يتغيب بغير إذن، خاصة إذا كانت هنالك معركة في الآفاق، وهذا يستحق أن يقابل بعذاب. فبالتالي عندما نرى قوله قول سليمان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، لا نتعجب. لماذا؟ لأنه من أشد الأحكام هي الأحكام في المنظومات العسكرية. لماذا؟ لأنه خطأ في مؤسسة أو في إدارة، أو ليس كخطأ في مؤسسة عسكرية. لماذا؟ لأن هذه منظومة تحفظ الأمن، وبالتالي تتعامل بأعلى درجات الدقة والانضباط، ويعني هذا معلوم، معلوم قديما ومعلوم حديثا. وبالتالي هنا يعني لم يترك مجالا للعذر أول الكلام، ولكنه بعد ذلك أعذر غيابه أو لا يأتيني بسلطان مبين. وهذا يعني إذا جاءني بحجة تبين عذر غيابه فإنني لن أعذبه ولن أمسحه. وهكذا هو القائد، القائد يتعامل بحزم، يتعامل بشدة، يتعامل بمسؤولية، ولكنه يقيم العذر للغائب حتى يعني لا تنفلت الأمور. فنقص غير بعيد، هذا الهدهد لم يتأخر في العودة، ثم جاء ليلقي إلى سليمان بعبارات مهمة جدا بما حصل عند غياب هذا الهدهد وتأخره. فقال هدهد الهدهد لسليمان أحط بما لم تحط به، أنت النبي الملك الذي عندك الجنود والجن والإنس، أنا طائر صغير أحط أي علمت، وهذه عبارة عجيبة، من يعني من المعلومات ما لم يأتك. وهنا يعني نأخذ الدرس أنه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. والله لا تحقرن ضعيفا في مخصمة فإن البعوضة تدمي مقلة الأسد. وبالتالي هنا هذا الهدهد يعني يعني هو حكيم ومتعلم، ويعني يخاطب سليمان بكلام مهم، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أنت في فلسطين وفي بلاد الشام، وأنا جئتك من يمن من عاصمتهم سبأ، والمواصلات هنا تقارب 2000 كيلومتر، أتيتك بخبر وليس أي خبر بل هو خبر يقين. لن أحدثك لا بشك ولا بظن، ولكن أحدثك بخبر عاينته ونظرت إليه وأعلمك بالحقيقة. وهذا كذلك من فقه وهذا الهدهد. وسنأتي لعلنا نأتي نحاول أن نكمل القصة ثم نأتي على بعض اللعبة. فلما يعني هنا الإشكال أنه ماذا؟ أنه كثير من الناس يعتقدون بأن يعني الأنبياء أو بعض الصالحين أو وغدا يعلمون أمور الغيب، ولكن الحقيقة هنا الله عز وجل يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. فالجن والشياطين يعني لو كانوا يعلمون الغيب يعني
0: لعلموا يعني بموتي سيدنا سليمان،
1: ولكنهم لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة. وهذا نستطيع أن نسقطه على واقعنا، بعض الدجالين وبعض يعني الذين يعملون على بعض القنوات أو بعض وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك سيحدث كذا ويربطها بكذا وبالأبراج وبالنجوم والغيب لا يعلمه إلا الله. يعني هذا غيب واقع بعيد عن العين لم يعلمه سليمان، فما أدراك بغيب لم يقع هو لا يزال مدونا في لوح المحفوظ، وقد لم ينزل الأمر به بعد. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولله غيب السماوات والأرض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمهما حاولوا أن يتلاعبوا بعقول الناس فأمامك طريق الحق، ولا بد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الحق ويعلم السر وأخفى تبارك وتعالى. فمهما دعا من يدعي بأنه يعلم الغيب فهو من المدعين، ولا بد لك أن تنتبه من هذا، خاصة هؤلاء ضعفاء العقيدة وضعفاء الإيمان الذين يعني ترجهم أي مصيبة أو أي موقف، وبالتالي يعني يدرجون أمثال هؤلاء في اتخاذ قراراتهم ويعميهم حبهم للدنيا وغلبة شهوة على القلب إلى ماذا؟ إلى الالتجاء لهؤلاء. والحقيقة أنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه يعني فقد خرج يعني فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فالحذر الحذر من كل هذا. إذن إني وجدت امرأة تملكهم. هنا بعد أن درع في الدفاع عن نفسه وعرض العذر جاء بتقرير مفصل إلى سليمان في سبأ هذا الخبر اليقين، وجدت امرأة تملك القوم، تملك تلك القبيلة، وأوتيت من كل شيء. هذه المرأة لها المال، لها السلاح، لها الجنود، لها الحصون، ولها عرش عظيم، يعني لديها عرش تجلس فوقه للحكم وللقضاء بين الناس. فهذا الكرسي كرسي ضخم، وهذا تقرير موجز بما احتوته الأخبار، لا حشو لا إطالة لا ظنون لا أوهام لا إضافات لا توقعات لا تخرصات، وقدم الحقائق على الواقع التي على الذي يكون عليه الحال. وهذا كذلك يدرجنا إلى يعني أحيانا إلى كثرة القنوات وكثرة الإذاعات وكثرة الأخبار،
0: كثرة الحديث والثرثرة،
1: وكثرة الحديث وكثرة الثرثرة، وما يدرجون فيها من تحيز ومن توجيه للرأي العام ومن تأليب ومن غيرها من الأمور، ويدعون بأنهم وكالات أنباء عالمية. ولكن الإنسان أحيانا يكون الحق ظاهرا وواضحا وسهلا، والله عز وجل جعل للإنسان بصيرة وجعل له عقلا، وكل من كانت فطرته سليمة يعني يرشده الله تبارك وتعالى الحق، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ولكن هؤلاء أحيانا يقول لك تقرير، ويعني تقرير علمي بحث، ونكلمك من منطلق الواقع وكذا، ويفصل يحاول أن يفصل الدين والعقيدة عن هذه التقارير وعن هذه الأخبار. وآخر ما يقدمه هو حكم الله تبارك وتعالى فيما يتناول، ويأتيك هذا محلل اقتصادي ومحلل جيولوجي وفلكي وطبيب، ولكن أن يبين للناس حكم الله تبارك وتعالى في أمور دينهم في أمور شرعية واضحة. يعني يأتيك يدرس الاقتصاد ولكنه لا يتكلم عن الربا، يتكلم عن يعني غيرها من الأمور، مثال يعني السياحة، ولكنه لا يتكلم عن شرب الخمور، يتكلم عن أي أمر من الأمور، ولكن الحقيقة يحاول هؤلاء أن يفصلوا دين الناس عن واقعهم. وهذا حقيقة هو أمر مشين. هنا هذا الهدهد كان أمينا في تقريره إلى سليمان: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. فملخص التقرير أنه لم يتناول لا القوة الاقتصادية ولا القوة العسكرية وأثرها على النمو البيولوجي ولا الأنثروبولوجي وغيرها مما نسمعه، ولكن هو ما أتى به خلاصة تقريره أنه ما أتاهم الله عز وجل من مال من قوة لم يوظفوها في طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن ما تعجبت له يا سليمان أنها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وأعظم من هذا أن زين لهم الشيطان أعمالهم، يعني أنهم يعني فرحون بما يقومون عليه، فرحون بهذا الضلال الذي هم فيه ومصرون عليه. الله عز وجل يقول: أفمن زين له سوء عمله فيراه حسنا. فهنا زين لهم الشيطان أعمالهم، يعني الله عز وجل يقول الله عز وجل جعل الشيطان للإنسان عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذا الشيطان هو الذي يعني يزيغهم عن الصراط المستقيم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، صدهم عن دين الله، صدهم عن طريق الحق. بماذا؟ بالبهرجة، بالتزييف، بالتزيين، بتشويه الحقائق، بالخرافات، وأخرجهم عن العقيدة السليمة. وهنا يقول هذا الهدهد الفقيه العالم، وأسميه عالما، يعني صاحب العقيدة السليمة، ألا يسجدوا لله. هل سجدوا لله؟ لماذا لا يسجدون لله الذي يستحق العبادة، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ كل خبيئة في السماء وفي الأرض يعلمها، ويعلم سرها ومستودعها ومستقرها. بذور النباتات التي في الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، يعني كل مخبوء وراء الستار الله تبارك وتعالى يعلم غيبه وحقيقته وكيف يكون وكيف سيكون. هذا الهدهد بيّن حقيقة توحيد الله تبارك وتعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. واسع العلم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهذا يعني وكأنه ما يفهم من خلال السطور أن هؤلاء كانوا يسجدون للشمس حتى تخرج لهم الخب، يعني تخرج لهم ما يريدون، أن يعني ما تشتهيه أنفسهم أو ما يريدون تحقيقه من أمور حياتهم ودنياهم. وبالتالي هذا الهدهد يعني هنا الله عز وجل هو الذي يخرج الخبأ وليس أي شيء آخر. وهنا يعني مهما أوتي المخلوق من قوة فإن له نقصا. الغريب أن هنالك مناظرة صارت مع ابن عباس من رجل من الخوارج، وكان كثير الاعتراض عليه، فقال: يا ابن عباس، غلبت اليوم. قال: ولما؟ قال: إنك يعني يا ابن عباس تخبر أن هدهد سليمان يرى الماء في تخوم الأرض. وهذا تفسير ابن عباس للآية، أنه يعني الهدهد يعني هو أتى بالخبر لشدة نظره ولقوة استكشافه، فكان يعني يقول ابن عباس أنه يرى الماء في الأرض، في باطن الأرض. فجاء هذا الرجل من الخوارج وقال له: يا ابن عباس، كيف فاتت عليه الحبة التي يضعها له الصبي في الفخ الذي يطيبه له؟ نعم،
0: يعني لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: سبحان الله، يعني طفل صغير يجعله، وهذا نرى يعني مهما أوتي هذا الحيوان من فطنة ومن ذكاء ويرى وكذا، ولكن طفل صغير يوقع به،
0: تغيب عنه أشياء، يعلم أشياء وتغيب عنه أشياء.
1: سبحان الله. فهنا يعني لولا أن يذهب هذا، قال ابن عباس، فيقول: رددت على ابن عباس لما أجبت، ولكن قال يعني قال له مجيبا: ويحك، إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر.
0: أي والله،
1: سبحان الله، نحن نعيش بين مقادير الله. وبالتالي قال هذا الخارجي: والله لا أجادلك في شيء من القرآن، وهو ترجمان القرآن رحمه الله. فيقول يعني الشاعر: قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. فبالتالي سبحان الله، يعني القضاء إذا وقع لا راد له إلا الله تبارك وتعالى. فترى يعني الطبيب الذي يكافح الأمراض قد يموت بمرض، ويعني كل إنسان يعني سبحان الله مهما كان تركيزه، مهما كان تفكيره، مهما كانت رؤيته، لا يستطيع أن يغيب عليه شيء إلا الله تبارك وتعالى، لأنه هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا سليمان قال للهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قبل أن يعني ينظر في مملكة سبأ، يعني أراد أن يتأكد، على الرغم من ثقة سليمان في جنده، وعلى الرغم من أن هذا الهدهد يعني نرى حكمته وبصيرته وعلمه وفقهه، ولكن سليمان يعني أراد أن يتثبت حتى لا يصدر الحكم بشهادة فرد واحد. وهذا من فهمناها سليمان، وهذا من فقه سليمان ومن فهمه، حتى لا يأخذ يعني القوم بخبر الواحد. فهنا أعطى الهدهد رسالة وأمره بأربعة أوامر: اذهب بكتابي هذا، يعني أول شيء أن تذهب بهذا الكتاب، هذا الأمر الأول. ألقه إليهم، يعني تعطيهم هذا الكتاب، ثم تولى عنهم، تبتعد عنهم، ثم تنظر ما الذي يعني فانظر ماذا يرجعون، انظر يعني كيف يعود. هذه أوامر واضحة، وهذا نظام يعني سبحان الله عجيب من سليمان عليه السلام. فهنا الهدهد حمل الكتاب وتوجه به من فلسطين إلى اليمن، قام بالمهمة الأولى، ألقاه إليهم وبينهم ملكتهم، الأمر الثاني، ثم تولى عنهم، تأخر وتربص وابتعد قليلا ونظر ما الذي سيكون. هنا ابن كثير رحمه الله يقول: فحمله الهدهد وذهب إلى بلادهم، فجاء إلى قصر بلقيس، إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها، فألقاه إليها فسقط بين يديها، ثم تولى ناحية أدبا فتحيرت مما رأت وهالها ذلك. ما الذي فعلته؟ جمعت قومها، قالت: يا أيها الملأ. وكذلك سبحان الله سليمان كان رشيدا، ولكن هذه كذلك مرأة حكيمة.
0: صحيح.
1: جدا.
0: أي نعم، تستشير،
1: يعني تستشير وقصف علي سبحان الله، يعني المرأة
0: الصوت غير واضح شيخنا، لو كان تغير شوي من المكان اللي انت فيه حتى نسمعك بأكثر وضوح.
1: يعني قد يعني يكون لبعض النساء عقل راجح وحكم يعني تكون أفضل من الرجال، وهذا ما راح حقيقة حتى في بلدنا. هنا الأكفاء أصحاب المسؤولية وأصحاب العفاف وأصحاب يعني القرارات الصحيحة في كثير من الأحيان. وقالت: يا أيها الملأ، رجعت إلى مستشاريها، إلى كبرائي، إلى الرؤساء، والملأ هم علية القوم. الملأ هم الذين يستشارون في كبار الأمور، يعني الأمور التي تتعلق بالأمور المصيرية كما نقول. يعني ألقي إلي كتاب كريم، فلا خاب من استشار ولا خسر من استخار. فكانت الحقيقة أنه لم تتخذ قرارا بمفردها، وهذا أمر كذلك جميل، لأن القرارات المصيرية يعني لا يتحمل فيها الفرد مسؤولية كاملة، بل لابد أن يستشار، لأن معك الكبير ومعك الصغير ومعك ذو الحاجة ومعك الفقراء ومعك الأغنياء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمل ما استشار فيه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا قبل يعني قبل أحد، ورأى نفسه بدرع حصيمة وبسلمة في سيفه، فأول صلى الله عليه وسلم أول الدرع بالمدينة. ولكن يعني الصحابة أصروا وقالوا، يعني يقولوا: يا رسول الله، لأنهم قالوا جبنا يعني ولا نخرج إليهم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس لباس الحرب وخرج، ثم أنهم بعد ذلك تشاوروا فندموا، قالوا: لعلنا يعني أجبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لا يحبه، ولكنه يعني استجاب لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى الرغم من أنه نبي ويعني خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى الرغم من أنه أحد لم تكن يعني عاقبتها كبدر، بل كانت يعني قتل فيها من المسلمين وكذا، ولكن هذا لم يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لإلقاء اللوم على الصحابة ولا إلى الندم على الخروج ولا غيرها، بل زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه هي القرارات اجتماعية تكون عادة قرارات راشدة حتى إن لم يعني لم يوفق الإنسان فيها، ولكن هي قرارات يعني طيبة. وهكذا علمتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى بعدها صلى الله عليه وسلم أنه على الرغم من أنه يعني وقعت الهزيمة في أحد، لأنه في الخندق بعد ذلك استشارهم وأشار سلمان بحفر الخندق، واستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وهو يعني حبيبي وحبيبكم وحبيب أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
0: كثيرا ما كان يستشير عليه الصلاة والسلام حتى على أمهات المؤمنين، يعني سيدة عائشة سيدة خديجة، كثيرا ما كان حتى يستشيرهم.
1: هنا لسائل أن يتساءل هل كان بحاجة إلى
0: أبدا، ولكن ليرسي قواعد أخرى في هذا الدين. شيخ
1: سؤال بمنطق أحلى، هل لو أن لرجل في على هذه الأرض القدرة على عدم الاستشارة
0: لكان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا، بعد إذنك فقط احنا باش نمروا إشهار ونرجعوا لك حتى نكملوا حديثنا إن شاء الله.
2: إشهار.
3: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة، كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة، نأمنوا ونحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
0: نعم نواصل معكم شيخنا، ومسألة الاستشارة والله مهمة جدا، هذا المفصل الجميل في هذه في هذا الدين العظيم، مسألة الاستشارة ما خاب من استشار. صحيح شيخنا، حتى يعني وعلى جلالة قدره عليه الصلاة والسلام كما قلتم شيخنا، أنه لو وجد على هذه الأرض رجل يأخذ برأيه فقط ولا يستشير أحدا ويكون يعني مسددا في رأيه لكان النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أراد أن يعلمنا نحن شيخنا، أراد أن تصبح سنة فينا أن نستشير غيرنا في كل الأمور، ما خاب من استشار. صحيح.
1: نعم، وهنا اللي هو يعني وحتى طريقة الاستشارة، هنالك من يستشير استشارة المتكبر فهو لمجرد العرض فقط، ولكن نعم. القرار هو متخذ
0: ثم أي والله شيخنا يستشير نعم. وبعد يأخذ رأيه هو فقط، ولكن شكلي معناه استشارة شكلية هذه،
1: ولكن هل ننظر إلى هذه المرأة كيف استشارت؟ إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني عرضت الإشكال عرض واضح، كتاب من أكبر ملوك الأرض وهو سليمان، ومختوم بخاتمه ومختوم في أوله، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهنا عرضت الرسالة، رسالة بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وهذه رسالة مختصرة من سليمان ضم فيها الموجز العجيب، يعني بسم الله الرحمن الرحيم لا يمنعكم كبر، أتى مباشرة إلى الأسباب التي قد تدفعهم إلى ماذا؟ إلى عدم القدوم والاستجابة للإسلام وترك ما يعبدون. وهذا خطاب ذكي جدا، يعني وكأنه يختصر، لكن نعود مفتتحه بالبسملة، يا أيها الملأ أفتوني في أمري، هذا ما قالت، ما هو رأيكم؟ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، حتى تشاركوني في الرأي. وكأنها قالت الأمر إليكم، فليدي كل واحد منكم بدلوه، فليعطي كل واحد منكم، فليشر كل واحد منكم علي، فليأتي كل واحد منكم برأيه. وهذا هي حرية يعني تعبير وحرية اتخاذ القرار وعدم كتم الأفواه. وهذا أمر مهم جدا، خاصة ونحن يعني خاصة، وهذا أريد أن أسقطها على الواقع، هذا يطبق خاصة على الشباب.
0: نعم.
1: والله أنا عشت فترة يعني خاصة في الإدارات، وقد يعني يرونهم وينظرون إليه نظرة الاستصغار.
0: صحيح.
1: وكم كان أنا اشتغلت 35 سنة و40 سنة في الإدارة، وأنت
0: ما شاء الله
1: متى كان
0: ما شاء الله
1: هم يتكلمون هكذا كلامه يقول أنا اشتغلت وكذا، ويعني متى قدمت أنت وما كيف كان حضورك وما الذي تعرفه من الدنيا، ويعني يحقر من شأنك على الرغم من أنه التغيير لا يستطيعه إلا الشباب.
0: صحيح.
1: والله العظيم
0: والله.
1: والله. والله سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصارني الشباب والشاب فيه حماس فيه شعلة.
0: وما زال ذهنه صافي شيخنا وما زال يعني قادر لأنه يريد أن يغير زاد شيخنا
1: يريد أن يغير ولكن لا تحكمه العقدة ليس له ليس أمامه عوائق معنوية تمنعه من التغيير لأنه من اعتاد على شيء وعاش واقعا ويرى يتجرع من مرارة ما يراه يصل في بعض الأحيان إلى ماذا إلى أنه التغيير قد يكون صعبا قد يكون مستحيلا ولابد أن نتعامل بما كنا عليه إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثار مخزون للأسف للأسف ولا يستطيع أن يغير ماذا لأنه يعيش من الأمر من الداخل على الرغم من أنه تكلمت في هذا كثيرا وقلت أنه يعني لا ننسى لأصحاب الفضل فضلهم فهم أصحاب الخبرة ويعني كبير ولديه الخبرة ولديه التدرج ولكن كذلك
0: لا بأس من أن نترك المجال لغيرنا صحيح
1: خاصة إذا أنه خاصة أنه لابد أن نحسن تشخيص قبل قبل العلاج إذا كان التشخيص أنه ليس هنالك ما ليس هنالك حس ليس هنالك مردودية ليس هنالك فاعلية فلابد هنا لابد من قرارات جذرية يعني قرارات سطحية والمعاملة بما هو وهذا نعود إلى قصتنا يعني هنا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا تشاركوني في الرأي يعني وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وشاورهم في الأمر هنا ماذا قالوا؟ قالوا نحن أولو قوة ما ينقصنا شيء وأولو بأس شديد يعني إذا أردت القتال فنحن مستعدون لذلك وهذا تثبيت منه لمملكتهم وهذا أمر محمود فيهم كذلك وهؤلاء هؤلاء الملأ يعني تكلموا بواقعهم ولكن الأمر إليه هنا فانظري ماذا تفعلين نحن كذلك عرضنا عليك واقعنا واستعدادنا والأمر إليك ولكنها هنا نظرت في الرسالة وتمعنت فيها وقرأت في الرسالة ما لم يقرؤوه هم لا تعلوا علي هم عندما قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد هذا علو منهم وهذا تكبر منهم وهذا هم لم ينظروا إلى الواقع بحقيقته فهم لم ينظروا إلا إلى القوة البدنية إلى السلاح ولكن هي كانت تحمل أكثر من هذا أرادت أن تهادنه ماذا قالت؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وهنا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة بالقتل وبالأسر وبالمعاملة المرهنة وكذلك يفعلون الله عز وجل يقول يعني الله عز وجل يؤيد قولها لماذا؟ لأن الملوك يعني إذا كان القتال فهنا لا تحمد العواقب لماذا؟ لأنه قبل القتال شيء ولكن بعد القتال أشياء أخرى هنا صحيح أن الحاكم العادل من السبعة الذين يذلهم الله يوم لا ذل إلا ذله وهو لا يظلم الناس ولكن في المعارك أمر آخر لماذا؟ لأنك أنت مددت يدك إلي لتقتلني فبالتالي أنا حكمك بعد ذلك إلي يعني قد أغاف منك غدرا وهذا يعود إلى من؟ إلى هنا يعني أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وإني مرسلة إليهم بهدية هات ننظر إلى الصلح وهات نأتي إلى طريق آخر إلى المهادنة لماذا نواجه لماذا ندخل دائما في يعني هو رسالته قالت يعني ائتوني مسلمين يعني أدوا إلي يعني فروض الطاعة وبالتالي لم يقل أعطوني مالا ولم يعطي أو أعطوني كذا وبالتالي هي أرادت ماذا أرادت أن تهدينه وتقول لك هذا أسلم لي ولقومي وهذا من رجحك عقلها كذلك وهنا يقول الشاعر هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة وتزرع في القلوب هوى ودا وتكسوهم إذا حضروا جمالا فهذا الهدية تأثر القلب ويعني تمد
0: تهاد وتحاب وهكذا قال عليه الصلاة والسلام
1: يعني تنزع الخصوم الشحناء يعني تهذب النفس والله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن فهنا الله عز وجل يقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولكن هنا هذه الهدية يعني هدية نظر إليها سليمان بمشهد آخر. سليمان لم يكن مقصده من قوله يعني أتوني مسلمين أن تدينوا إلي بالولاء، لا، هو سليمان كان يحمل قضية وكان يحمل عقيدة، عقيدة الإسلام، يعني فإذا أسلموا منعوا منك دماءهم وأموالهم، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني هو ماذا قال؟ غضب سليمان، أتمدونني بمال؟ لماذا؟ لأنها هذه ليست هدية، هذه رشوة، يريدون أن يعطوا المال، أن يهادنوا مقابل ماذا؟ مقابل أن يبقوا على ما هم عليه من عبادتهم للشمس والسجود لها. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم
0: تفرحون.
1: أنا لا أفرح بهديتكم، أنا عندي أضعاف هذا، أتاني الله من كل شيء. ولو سكت عنهم بهذه المصافحة لكانت رشوة. وهنا نأتي على حكم الهدية. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث ابن اللتبية قال هذا أهدي إليكم وهذا أهدي إليه، قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى يعني يقول يهدى إليه. يعني هدايا العمال غلول، والهدية هذا هدية لا تكون مع مصلحة، الهدية لا تكون مع مصلحة، لأن هذا يعني يعطيك هدية ولكن مقابل يعني مقابل أن تمكنه ما ليس من حقه، أو أن تعطيه يعني ما لا يستحق، أو أن تجعله أسبق من غيره، أو أن تؤدي إليه مصلحة فيها يعني فساد مالي أو فساد إداري، أو أن يعني تمكنه من من من من من من ملك الدولة أو من يعني قوت الضعفاء والمساكين. وهنا هذه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فبالتالي أحيانا يحاول بعض الناس أن يلبسوا على الناس بتسميتها هدية، ولكنها هي رشوة، هي رشوة. متى تكون الهدية؟ الهدية تكون لله ولله، وهنا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية، وهي تقبل ولو كانت من كافر ما دام لم يكن فيها مهانة للإسلام، كما الحال التي يعني أرادوا فيها مع سليمان، أنت تقبل الهدية، ولك أن تهدي حتى الكافرا، أن تحببه بذلك الإسلام. فهنا الهدية تقبل وتعطى، ولكن بأدابها. هنا قال له ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، هم مهانون مدحورون. وأظهر العزم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولما رجع الرسول وأخبر تلك الملكة ما عند سليمان من القوة، عرفت هنا أنه لا بد لها من الإسلام، وأنه لا طاقة لها بماذا؟ بسليمان وجنوده. هنا سليمان لم يكن مقصده إذلال هذه الملكة، ولكن أراد أن يعبدها لله تبارك وتعالى. فقام سليمان وقال يا أيها الملأ، حتى سليمان له ملأ علية قومه، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ والله عز وجل سخر له الجن، سخر له الشياطين، كل بناء وغواص، ويعملون له ما يشاء. فهنا يعني قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، والمسافة 4 أشهر، شهران ذهابا وشهران إيابا، ولكن هو مستعد أن يقضيها في هذا الوقت القصير. وإني عليه لقوي أمين، سبحان الله، لا يعلم جنود ربك إلا هو، له قدرة عجيبة. فهنا يعني الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، الله عز وجل لديه من المخلوقات، لديه الملائكة، لديه. لكن هنا قال الذي عنده علم من الكتاب، وأكثر المفسرين على أنه أحد الصالحين كان يعرف اسم الله الأعظم، ولم يذكر لنا اسمه ولا هويته، لأن ذلك لن يفيدنا، ولكن ما يفيدنا حقيقة أن عنده علما من الكتاب، ولو كان يفيدنا لذكره الله تبارك وتعالى. فهنا الله عز وجل أعطاه كرامة بهذا الولي،

0: فينا من يتباهون اليوم بالسرعات الخارقة، وماك 2 وماك 3 وماك 5 ومركبات فضائية ومركبة فضائية أكثر من 50 سنة تجري لم تجاوز بعد النظام الشمسي، ولكن وما يعلم جنود ربك إلا هو. فسبحان الله، وسرعة البرق وسرعة الصوت وسرعة الضوء، ولكن يعني هنالك من السرعات ما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى.
1: صحيح شيخنا، شيخنا للأسف شديد الوقت انتهى معكم. هي قصة جميلة ممتعة ماتعة جدا، وإضافتك كانت جميلة جدا. إن شاء الله احنا إذا كنا من الأحيان واصل فيها الأسبوع القادم بإذن الله، لأنها مهمة جدا أن نبحث في تلك العبارة التي احتوت هذه القصة. بارك الله فيكم شيخنا صابر الهمامي، إن شاء الله في مواعيد قادمة بإذن الله تعالى. باش نمر إشهار، ثم بعدها علي دبارة في سورة الحشر، ثم دخلت الدكتورة جيهان ترقم على، نختم معها بإذن الله تعالى. تفضلوا.
2: إشهار.
3: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: صدق الله العظيم. 5:36 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسك الختام أكيد بشكون رفقة الدكتورة جيهان ترقيم على اللي هي معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم دكتورة. مرحبا.
1: أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما يصلكم صوتنا، بتحية الإسلام أهديكم السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أختي عايدة وعلى جميع السادة المستمعين.
0: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة جيهان، نسعد كثيرا بملاقاتك كل أمسية يوم جمعة في هذا الفضاء المباشر، ونسعد كثيرا وكثيرا جدا بحديثك الجميل جدا والراقي والرائق والذي ينعش في حقيقة الأمر القلوب التي نريد من الله سبحانه وتعالى أن تتزكى، والله هو الذي يزكينا ولكن نحن نتخذ الأسباب لذلك. كنا تحدثنا الأسبوع الفارط دكتورة عن المجاهدة، وقلنا أنها رياضة النفس والقلب على القرب من الله سبحانه وتعالى، ثم تحدثنا عن اضطراب النفس من وساوس الشيطان، وتحدثنا أننا يعني طرق محاربة الشيطان والعياذ بالله نحاربه بالذكر، نحصن أنفسنا، وذلك لا يتأتى إلا من خلال العبادة، لا يتأتى إلا من خلال الذكر، لا يتأتى إلا من خلال الصلاة، الصمت والمراقبة. دكتورة، في هذا سوف نبحث أكثر ونواصل بإذن الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، عود على بدء مواصلة لما بدأناه في الأسبوع الفارط، يعني توقفنا عند العلاجات عند العلاجات، وتحدثنا عن الإدمان، وقلنا أننا سنفتح هذا الموضوع الإدمان المعرفي تحدثنا فيه، وقلنا يعني هو هناك العديد تفكير للسادة المستمعين، العديد من أنواع الإدمان. قلنا إدمان الشاشات حقيقته هو استهلاك بصري دائم، تبديل سريع، انتباه مجزأ، أثره على العقل يأكل التركيز، يضعف الذاكرة العميقة، يسطح التفكير. وقلنا هذوما كلهم معناها أنا ربي سبحانه وتعالى ميزني على بقية المخلوقات بالعقل حتى أهتدي إلى الله عز وجل، وحتى يكون هذا العقل يعني يعيش، معناها هذا العقل يقودني في التأمل وبي يعني سبحان الله بالنظر في الكون، في آيات الله الكونية وآيات الله سبحان الله المكتوبة اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاه لنا الآيات التشريعية نتاعه، حتى أتدبر بها القرآن لكن في هجرة يجرى أن أحنا هيك الرصيد نتاعنا، رصيدنا من الوقت ومن القدرة العقلية تستهلك على خاطر الشيطان. إذا كان مقدرش أنه يخليني نمشي في المعصية، فأول حاجة يعملها هو أنه يستهلك لي وقت، يضيع لي وقتي بما معناه. تذكروا قبل مثلا تلقى مساعد برامج تفرج فيهم، برامج كانوا قبل يجيبوهم يقول لك مثلا شكون مش يربح اللي يستغل الوقت اكثر، هو اللي مش تلقى فما ديما يجيبوا له معناها يجيبوا له ديما ديزوبستاكل كيما نقولوا
0: عوائق،
1: اي عوائق مش يخليوه يستغل في الوقت نتاعو، الغايه نتاعو هو يحب يربح ولكن في الاثناء يخسر. وهذه هي المثال هذا كي نعطيوه موجود يوميا قاعد يصير لنا احنا مع الشيطان اللي هو والعياذ بالله هذا العدو المبين اللي احنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، يعني يرانا وسبحان الله يعني يشوفه، يعني لا يكل ولا يمل ولا يموت وديما معناها ايه، ولكن كيد ربي سبحانه وتعالى قال ان كيد الشيطان كان ضعيف، وقلنا من تقواه كان بما قوانا به المولى عز وجل وبما ارشدنا اليه الوحي، ارشدنا الله الطريقه كيفاش، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اتخاذك انت للشيطان عدو وقت اللي انت تعرفه وتعرف اللي هو غايته الوحيده ما يخليك تتقدم في طريق ربي سبحانه وتعالى، وحتى لو كانك انت شوفوا سبحان الله يعني حتى لو كان انت مش يخليك تخرج من دائره الايمان ولا دائره ويدخلك لدائره الكفر والعياذ بالله والا الشرك والعياذ بالله والا اي الموبقات والكبائر وال عنده مصائد وعنده مكائد وعنده شراك وعنده يعني سبحان الله معناها مخططات كبيره، واحنا ايش عاملين؟
0: احنا نتبعوا فيه. اي نعم، نسمع في كلامه.
1: اي احنا ماناش فايقين برواحنا. احنا ما خديناش التحذير على محمل الجد. علينا ان نتخذ هذا التحذير على محمل الجد.
0: نتخذه عدوا.
1: اي نتخذه عدوا ولازمنا نفهمه احنا مش نخرج من هذه الدائره الا ربي سبحانه وتعالى ما ينجينا منها. وما ينجينا ربي سبحانه وتعالى منها وقلناها في الاسبوع الفارط هو التمسك بحبل الله المتين، هو القران العظيم، لانه هذا الوحي. وكل ما غاب عن الحس والادراك هو من عالم الغيب لا يمكن الوصول اليه الا بالوحي. الوحي الوحيين اللي هو القران والسنه النبويه المطهره. احنا توبيك وقت اللي ربي سبحانه وتعالى اعطانا الادوات والنبي عليه الصلاه والسلام اعطانا الادعيه واعطانا كيفاش نكونوا معناه وكيفاش معناها لازمنا نطبقه. ما لازمناش كيما نقولوا نحن والله الانسان هو من يمشي يجيك الشيطان يجيك من كيما قلت لك يلقي في نفسك الوساوس الخبيثه والا يلقي في نفسك الاحزان والا يخوفك من الفقر ويخوفك من غدوه ويخوفك من المستقبل. فيلقى الانسان نفسه خايف وكيف يعمل هو كيبدا خايف تلقاه يحبك ينسى كما نقولوا نحن. فيلقى يحل التليفون نتاعو ويبدا في الاستهلاك نتاع الشاشات. هو كان قبل تو تليفون وكان قبل زاد لعبات تستهلك تلقاها تتفرج في المسلسلات تتفرج في كذا وكان ما فماش حتى تلفزيون المسلسلات تلقاهم قاعدين يلعبوا كما قبل كذا كان الرجال الكبار يقول لك يلعبوا في الحومه هكا يبداو يلعبوا بالالعاب هذوك عرفتوهم ها معناها ديما في كل وقت اساليب الشيطان تتغير لكن ديما الفكره الاساسيه هي انه يعمل لك يضيع لك الوقت. اول حاجه هو ما يعرفش احنا قداش الاجل نتاعنا وما حتى حد ما يعرف كان ربي سبحانه وتعالى لكن هو في الاثناء عسى انه يكون هكا وياخذنا والعياذ بالله يقول لك لا ان شاء الله يا رب العالمين نكونوا فايقين يعني فايقين باش ما تفيقوا ما نكونوا اقوياء كان بالله عز وجل. فاني نعرف المشاكل اللي هذه راهو ادمان الشاشات راهو ياكل لي التركيز راهو يضاعف لي الذاكره نتاعي راهو يسطح لي تفكيري اي مش يعمل لي ويضيع لي وقتي. الاهم من هذا الكل والاثر نتاعو يجرى على التزكية نتاعي مش ياسر الأثر واللي عبادة بلا حضور على خطرك المشاهد ساعات تبدأ تقلب في مخه الإنسان تلقى الإنسان يحل يبدأ يسمع معناها تلقاه يقرأ الاستاتيو هذا مات هذا جرال وهذا صلاح هذا كذا هذا مشي للخارج هذا كذا إيه هذا اللي عمل هذا بالكل شنو نفعك أنت هذا يعني أنت فهمته أنت هذا زادك أنت في معلوماتك زادك في دينك زادك في حياتك. لا ما هو هيك حب الاطلاع مش الاطلاع على أحوال الناس. فأنت بالعكس تولي تقارن روحك ويجي نقول لكم الستوري والحاجات اللي تخرج في الانترنت كما نقولوا يخرجوا أحسن لحظات وإلا أخيب اللحظات يعني ما هيش حياة حقيقية. فالإنسان يلقى روحه في كل فكرة التجزئة شنو يجرى شنو يصيب القلب
0: باش نعرفوا شنو يصيب القلب بعد الفاصل هذا دكتورة باش نمروا إشهار ثم نرجعوا نتحدثوا بإذن الله تعالى.
2: إشهار هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهرباء مع مصرف الزيتونة واصل بالكهرباء اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهرباء ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: إشهار
0: رجعنا معك دكتورة وهذا يؤثر أكيد يؤثر على القلب لأنه وسيدنا تحدث كثيرا عن القلب المضغى قال عليه الصلاة والسلام
1: يؤثر على القلب فيجعل العبادة بلا حضور ويجعل الذكر بلا خشوع. سبحان الله إدمان الألعاب وإدمان تضيع الوقت هذيك حقيقته أنه الإنسان يحب يحفز مخه بالتحفيز الدوباميني السريع
0: والكفاءات
1: ثورية يحسها كي ويحس روحه مرتاح وهو في الحقيقة مش مرتاح هو بالعكس قاعد يأجل فك المشاكل والمشاكل قادرة تتراكم عليه. وهو لو كان توكل واستعان بالله ولم يعجز ودخل إلى ميدان الحياة في قرايته وإلا في خدمته وإلا في مشاكله الموجودة واستعان بالله لوجد الله سبحانه وتعالى مجيب لأنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف لك كل سوء وقت اللي تتوجه ربي سبحانه وتعالى بالدعاء وبالذكر وتكون اسمع الشيطان يجيك في كل مرحلة مش قاعد يسمع فيك، ما هوش كذا، مش بيعمل تجاري كذا. هو ديما يعد والعياذ بالله الفقراء ويأمر بالفحشاء والعياذ بالله، ولكنه ربي سبحانه وتعالى وعدنا بفضله وعدنا بمنه وعدنا ربي سبحانه وتعالى احنا لازمنا نصدق وعد ربي سبحانه وتعالى، وكان وعد الله مفعولا سبحان الله.
0: وانا عند ظني عبدي به،
1: هي الظن حسن الظن بالله، هذا اهم نقطه، هذا كل ريت التسكية. احنا تور ربي في قلوبنا ربي سبحانه وتعالى بالتربيه، بس احنا نستطلع في تجارب سابقه للذين سبقونا بالايمان سبحان الله، وهما كتبوا في الكتابات نتاعهم وراونا عقبات الطريق. كما الانسان شوفوا سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويجتبي من يشاء، اجتباء طريق الاجتباء، انسان ربي اجتباه هزه طول حطه في النقطه نتاع السكينه والطمأنينة ومعناها واختاره الله من عباد الله المخلصين طول، كما نقولوا طار، كما نقولوا إنسان مشى من مكان إلى مقام بالطيارة، ما مشيش بالكرهبة ويقف في كل محطة ويشوف فما والذي هداه الله. الهداية يبدأ بشوية بشوية، يعني كل مرحلة أنت تشوف مراحل الطريق وطار نكباته وطار الصعاب اللي تعرضك. شنو قالوا العلماء الربانيين؟ قالوا اللي ربي سبحانه وتعالى يستبيه من الجنس يكون هو يعني يعلم العباد طريق كيفاش بالضبط، أما اللي يمر بنكبات الطريق والعثرات ويعرفهم يبدأ كما أنت توفيقية، تبدأ أنت كما واحد يمشي مثلا من مكان إلى مكان، مثلا قولوا تونس فاقس بالطيارة، كما نمشي تونس فاقس باللوتوروت وبالكهرباء،
0: الأخرى أسرع،
1: الأخرى أسرع، ولكن اللي اللي اللي بالكهرباء
0: يفهم الطريق أكثر،
1: يفهم الطريق، يقول لك اسمع من وين جاي، من الشعور كيفاش باش تمشي، كيفاش باش تتعدى، فأنت تولي نجم يدلك على الطريق. ودلينا على طريق ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى خلينا النبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج اللي هو الكامل سبحان الله الذي وصل في طريق الله إلى الكمال. وكل إنسان معناها في طريق ربي سبحانه وتعالى ماشي يقتبس من نور النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل موقف من مواقف حياته، وشوفوا المواقف اللي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا ما صعبها، شوفوا كيفاش كان، كيفاش معناها اليتم، كيف معناها واجه اليتم وهو معناها في بطن أمه تتوفى، معناها وهو ما زال ابن 6 سنوات، جده كيف سبحان الله يتعرض في طريق الدعوة إلى العديد من يعني الصعاب والعديد من النكبات، يعني تخيل في الطائف يعني ما خليه ما عمله ولا قالوا عليه ولا ضربوه بالحجر سبحان الله، وهو ثابت على طريق الله عز وجل. شوف وقت اللي سبحان الله في في في أحد، وكيفاش جرى، وكيفاش رباعيته كسرت، وكيفاش يعني مر بالعديد والعديد والعديد من المحن، ولكن سبحان الله ثابت. شوف هيك الثبات، احنا تو في بعض الاحيان الانسان يعني دوب اللي مثلا يجي افكار سلبيه صغيره يولي انا متقلق وما نجمش نعيش وانا شي جرالي وانا، اثبت اثبت اثبت، توكل على ربي، الحياه قصيره مهما طالت، والحياه هذه ربي عطاها لنا هبه من عنده، والحياه هذه هي مزرعه الاخره، علينا نزرع فيها، نزرع فيها شنية؟ الكلمة الطيبة، تزرع فيها الفعل الباهي، تزرع. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فيما أقامك ربي أزهر وأنبت وخرج الحاجة الباهية اللي فيك. حاول كل حاجة تعرضك معناها في حياتك حتى تقلقك، استعين بالله، استعين بالله ولا تعجز. ريتوا الإدمان، علشان نحن ركزوا على الإدمان، الإدمان يصرفك عن هذا، وهو معناها من مزالق الشيطان ومن مصائده ومكائده. شنو يعمل هذا؟ يضعف الصبر. تعرف الإنسان يضعف الصبر نتاعو، يولي ما عادش ينجم حتى تلقاه يحب كان التحفيز ويحب كذا وكذا، يولي ما عندوش صبر، يولي عنده نفور من الواقع، يولي عنده ملل في العبادة. تخيل هذا الكل يدخل من خلال الإدمان على الشاشات وعلى الألعاب، ومعناها ومن أخطر إنه الإنسان من أخطر الإدمانات، هذا الإدمان موجود، هذا إدمان الدوبامين أخطرها، إنه طلب المتعة الذهنية السريعة
0: الوقتية،
1: يحب الإشعارات، أي يحب الإشعارات، يحب المقاطع، يحب النقاشات، ساعات يبدأ واحد يريق يعمل تليفونه تن يعمل
0: يهزتول
1: ما ما عرفتك كل ما انت عرفت حتى بيش يرقد ليلة مش تنهز من غير ما يشعر يحب يهز
0: صحيح والله صحيح
1: والله أنا سبحان الله وهذه علامتها لا يستطيع العقل السكون يستطيع العقل معك الجميع يسكن
0: صحيح دائما مضطرب وهذه من آفات العصر يعني هالاضطرابات العقلية هذه ساعات
1: يتقلق الإنسان يولي ديما عرفت متقلق ديما يحب في ساعة في ساعة وهي عطي تو ما فهمت واصبر على ما أصاب الصبر شوفوا في كتاب الله قديش ربي سبحانه وتعالى أرشدنا للصبر ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولعل من الله واش
0: نعم
1: معناها قال لك اصبر وصابر صبر على صبر زيد ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون مش تجم تقاوم مش تجم تكمل الطريق الصبر يقول العلماء أنا قلنا اللي الشيطان عنده جندين أساسيين اللي هما الشهوات والشبهات قدامهم هذوما ربي أعطانا حتى احنا جندين قويين من عند الله عز وجل اللي هما اليقين والصبر الصبر على الشهوات واليقين ضد الشبهات وقال الأئمة من نال الصبر واليقين نال الإمامة في الدين الصبر وإن الله لمع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم
0: بغير حساب
1: الصبر هذا يولي بالإدمان يولي معاش الإنسان عنده صبر حتى تلقاها أنت بش يعمل حاجة صغيرة ما لازم يعملها
0: نحبها توتو هذي عند صغارنا اليوم دكتور حبوا كل شيء في ساعة في ساعة
1: التليفون يتقاها يمشي توكلوا تفطروا فطوروا تقولوا يتفرج يبدأ يتفرج في الريل يتفرج في الحديد يتفرج في الكوميك ويبدأ يتفرج ومخه هذاك هي في مخه مش ترتاح شوية شنو مش ترتاح مش ما يبكيش مش ياكل المفيد ياكل ايه
0: في المقابل
1: في المقابل شنو اللي جرى العقل لازمنا نقاوم عليه شو خاطر هو قلة صبر فينا نحن على أولادنا هكا الأولانية خاطر الإنسان الثقة تعب يعني يصل من الخدمة تعب نهار كامل كذا ويحب فيسع ينجز المهمة نتاعه وماذا به فيسع معناها يلقى روحه هي يحب ريتك يعني نقولوا نحن الطريقة السريعة نتاع الحياة والنسق السريع نتاع الحياة كيفاش يدخل الإنسان فيك الدائرة اللي أنت تلقى روحك فيها من غير ما تشعر تلقى أنت ما تصبرش واللي صغيرك بيدو ما يصبرش وتلقى روحك على بعض وعلى بعض وعلى بعض إيه لازم ديما راهو ديما كيف احنا في برنامجنا لهنا ديما نعطيه المشكل على خاطر المشكل كيف يظهر نجمو نشخصه لانه سر التشخيص هو انك تعرف المشكل هذا ايه ومن بعد شنو اللي يجرى من بعد وقت اللي الانسان عقله لا يستطيع السكون مش يجرى الاثار نتاعو على التفكير نفور من الذكر فقد الصلاه فقدان اللذه في الهدوء يحب ماذا به ديما حتى حس بحدي حتى شي تكه حتى التلفزه خليها تتكلم حتى حاجه تحكي انا سمع عباد ولات ما تنجم ترقد كما تسمع الحصه
0: صحيح
1: ايوه بعد هذوما الحاجات اللي احنا حكيناهم مش كان هذم الادمان اما ادمان فرط التفكير ادمان فرط التفكير هي العقل يدور بلا توقف يحلل بلا قرار يعني انك لازم تفهم انه التفكير هو وسيله وفرط التفكير هو قهر شوف التفكير هي وسيله مش تلقى حل لكن تخيل روحك فرط التفكير شنو يعمل يولي الانسان يدخل في حلقه نتاع قهر معناها قهر معناها مخه ما عادش ينجم يركز في موضوع يعاود يفكر نفس الموضوع قالوا لي اعاود لي الحكايه هي نفسها نعاودوها الاثر نتاعو قلق وارق وشلل القرار تعرف معناتها يعني الإنسان نو يجرى له من مكايد الشيطان هذي فرط التفكير قلت لك من مكايد الشيطان شنو يعمل لك كما قلنا أنه الشيطان معناها لا يشترط وقوع الإنسان بشرطه في الفاحشة لكن ساعات يكفيه أن يعطله لأن يسلك طريقه
0: فإذا يثبته
1: أيوة يثبته يعطيك الصحة، إذا عجز على إسقاطه في الحرام حاول أن يشغله في المباحات المستنزفة لوقته لطاقته لتفكيره، ها؟ حتى لا يجعله ميجعلوش ميخليش يخرج أحسن نسخة فيه، ها؟ ولو كان وكان ما يقدرش هو يمنعه من الطاعة، يحاول ديما يدخل على قلبه المشتتات والعقل نتاعو يرد مشتت وقلبه مرهق، حتى كيف يجي للصلاة ويجي للعبادات يلقى روحه تاعب على الله، فيقضي يعني الإنسان يومه يفكر لكنه لا ينجز، يبيت مهموما ولكنه لا يتغير تغييرا إيجابيا نحو الأفضل. النفس ساعات تدور مع الفكرة، علاش؟ على خاطر لعدة أسباب خفية، هي الشيطان كي يلقي لها الفكرة وهي تسترسل معها، علاش؟ خاطر النفس كي تبدأ غير مزكية واللي عندها وهم السيطرة، تظن أنها إذا فكرت كثيرا ستتحكم في المستقبل، تو نشوف كيفاش نعمل وتو نشوف، ونسيت أنه المدبر هو الله عز وجل.
0: صحيح.
1: الهروب من الفعل، على خاطر بعض الناس يعتقد أنه التفكير يعني أسهل من الفعل.
0: منهم
1: صعيب كما نقولوا نحن. تغذية الأنا، فما تغذية الأنا؟ تلقى الإنسان يشد إعادة مواقف قديمة لإثبات أنه كان مظلوما أو أذكى من الآخرين، ويبدأ يعود تكل واحد شفت عملي ويتحبس في هيك في هيك الفكرة. ديما قلت لكم الفكرة في حد ذاتها تمنعني من أني نقدم، من أني نتقدم القدام. هم عباد تعتاد على القلق، واللي عندهم إدمان عاطفي على القلق
0: والشك كذلك. دكتورة الشك حتى والله يدخل حتى في العبادات وهي من وساوس الشيطان، يعني يشكك حتى في صلواتك، يشكك في عباداتك، يشكك هل قمت بصلواتك ولا لا.
1: إذا كان الشيطان، إذا كان سبحان الله اللذوء عنده شيطان خاص اللي هو
0: والله حول ولا قوة إلا بالله،
1: معناه قاعد مصباح الليل مش يشكك في الواحد. عندي تتوضى لا مسحت ساقيك بالماء وما غسل دم، لا انت هيك، انت هيك خدمة، هيك هي طول الوقت. انت وانت تجي تقف في الصف مش تصلي، يجيب لك يعني خنزب، يعني يجيب لك الاحداث اللي صارت لك في الدنيا ويجيب لك احداث الاخره زاد. ينجم راهو يشغلك بهكا ولا بهكا، راهو يخليك مثلا تلقى مثلا روحك تقرا في ايه، مثلا ايه قرانيه، يعني تلقى روحك تروح في الاخره وتروح ونسيت اهم عباده لازمك تقوم بها، بانك تتفكر بانك واقف قدام ايدين المولى عز وجل وتستحضر هيبه الله وانت في الصلاه. يعني لازمك تفهم انت قدام من تقف، تقفوا على أعتاب الله، تقفوا أمام باب الله، ربي قاعد ينظر لي وينظر لك في ذات في تلك اللحظة. لازمنا ما نغيبوش لا على الدنيا ولا على الآخر، خاطر خنزة بيت هو.
0: نعم
1: هذا خدمته، يعني هذه
0: خدمته. نعم الله يباركنا فيك. الله يباركنا فيك دكتورة جيهان تلقي مع الله، والله في كل أسبوع تمتعنا بما تقولينه، هو لكن الوقت دائما يسارعنا. إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل في هذا النهج وهذا الطريق. الله يباركنا فيكم إن شاء الله دكتورة جيهان، ونختم معك ونختم اليوم لقانا تحية حمدي الوسيلي في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي، التنسيق العام للحسا عادة بلي، كنت معكم منذ الرابعة السادسة. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إلهي، كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك، وخلتي لا يسدها إلا طولك، وحاجتي لا يقضيها غيرك، وكربي لا يفرجها سوى رحمتك، وضري لا يكشفه غير رأفتك، وغلتي لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لا يطفئها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون دنوي منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك، وسقمي لا يشفيه إلا طبك، وغمي لا يزيله إلا قربك، وجرحي لا يبرئه إلا صفحك، ورين قلبي لا يجلوه إلا عفوك، ووسواس صدري لا يزيحه إلا أمرك. فيا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين، ويا أعلى رغبة الراغبين، ويا ولي الصالحين، ويا أمان الخائفين، ويا مجيب المضطرين، ويا ذخر المعدمين، ويا كنز البائسين، ويا غياث المستغيثين، ويا قاضي حوائج الفقراء والمساكين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، لك تخضعي وسؤالي، وإليك تضرعي وابتهالي، أسألك أن تنيلني من روح رضوانك، وتديم علي نعم امتنانك، وها أنا بباب كرمك واقف، ولنفحات برك متعرض، وبحبلك الشديد معتصم، ولنفحات برك متعرض، وبحبلك الشديد معتصم، وبعروتك الوثقى متمسك. إلهي، ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليل والعمل القليل، وامنن عليه بطولك الجزيل، واكنفه تحت ظلك الظليل. يا كريم يا جميل، يا كريم يا جميل، يا كريم يا جميل.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: من أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: لك
1: لا
0: الملك لا شريك لك.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: من الدمع، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. في فضل الأشهر الحرة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا عن الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا أن الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم أنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموماً. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن،

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريباً 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا مدت إلي أكف العبد كفاه.

نشكد جاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته ومعناه أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم، كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يصوغ منها ابتهاله ونجواه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: رجعون.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استعتذروا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
3: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
4: مع الشيخ بلال بن محمود.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، صلي يا ربي وسلم يا ربنا وزد وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. اليوم يوم الجمعة 21 ذو القعدة 1447 للهجرة، اللي يوافق 8 ماي من عام 2026. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا، وربي سبحانه وتعالى يفتح على بصائرنا جميعا. محادثكم بلال بن محمود من أستاذ إذاعة زيتونة للقرآن الكريم في حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن. وكما نعلم أن حصة تعاهد القرآن حصة مخصصة لتصحيح التلاوة للأطفال والرجال والنساء مباشرة عبر أثير إذاعتنا الإذاعة المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نبتدئ فيها بالصلاة والسلام على سيد السادات صلى الله عليه وسلم، اللي قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وحبنا وقرة عيوننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نبدأ الحصة متاعنا بأبيات شعرية للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، حيث يقول قائلها: الشوق حركني بغير ترددي، والحب أبحر في غرام محمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي، فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره صلى الله عليه وسلم نكفى الهموم ونهتدي. وإلهنا أوصى فهيا رددوا، يا ربي صلي على الحبيب محمد. يصحبني في إخراج هذه الحصة المباركة سيدي سلم الشعري، أهلا وسهلا ومرحبتين.
6: سلام عليكم، عليكم سلام، أسلم عليكم فردوا سلام.
5: طبعا مدام قلنا السلام عليكم هو رد علينا بالسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ربي يحفظك سيدي سلم. وكذلك في الإخراج الرقمي سيدي أحمد الطبابي، أهلا وسهلا ومرحبا، وربي سبحانه وتعالى يفتح جميعا. عاود نقول على بصائرنا، والتحية موصولة لكل المتابعين والمتابعات وكل الذين يستمعون إلينا في أي مكان هم، اللي في السيارات واللي في الطرقات واللي في الإدارات واللي في البيوت، وكل من يستمع إلينا الآن حياكم الله وبياكم جميعا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح جميعا على بصائرنا. يوم موفق، يوم مبارك، يوم سعيد جديد إن شاء الله. نحن في شهر حرام وفي يوم حرام وفي يوم المحبين ويوم المتلذذين بالصلاة والسلام على سيدنا الأمين صلى الله عليه وسلم. أي واحد يسمعني اليوم ما يقولوا لي كيف كانت صلاة الصبح اليوم، حاضرة في وقتها قبل الشروق ولا بعد الشروق؟ كان قبل الشروق احمد ربي سبحانه وتعالى ومشي خرج صدقة وقل اللهم لك الحمد انعمت علي اني صليت الصبح حاضر. كان ما صليت الصبح حاضر انعم زيد حتى انت خرج صدقة، ما يسالش بنيتي انه يا ربي انا قصرت، فانا مانيش باش نكون شحيح، نعم نخرج صدقة باش يا ربي تعاوني على قيام الصلاة في أوقاتها. وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وليداتي بدأوا ما شاء الله، وبنياتنا وخياتنا بدأوا في الاختبارات، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقهم وربي ينجحهم وربي يفرح كل طالب وكل مجتهد. إن شاء الله ربي يوفقه وينجحه باش يكون من الأوائل إن شاء الله في دراسته، والنجاح إن شاء الله يكون حليف لكل الطلبة وكل الأبناء والبنات إن شاء السميع العليم. ثم نحن ما شاء الله البارح بدأت أول رحلات حجاجنا الميامين إلى بيت الله الحرام لأداء الشعيرة المباركة، شعيرة الحج اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أبائنا وأمهاتنا البارح شفنا الصور ما شاء الله، وكأنه الواحد كي شفنا الصور جيت أنا نحكي على شخصي، جاي لخاطري يا مكة شورك نداني يا حسرة ما شاء الله. فكل واحد منا ينبغي أن يكثر من التلبية، هذه هي اللي علمها لنا سيدنا عليه الصلاة والسلام. أنت في بيرويك، أنت في الدار توا تسمع فيا، أنت في الخدمة متاعك ردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنت في الخدمة، أنت في الدار، أنت في السوق تسمع فيها، توا في السيارة، ليمت هذه الكل ديما التلبية. مدام بيت الله الحرام بدأ يستقبل في الحجاج، نحن نكون بأرواحنا إذا كان ما كتبناش ربي باش نقفوا على عرفات، بأرواحنا إن شاء الله نبدأ بالتلبية، خليها ديما على لسانك. اليوم صيغة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من حج بيتك الحرام يا رب العالمين. هو خير من حج ولب وطاف واعتمر صلى الله على سيدنا رسول الله. فكنا مع بعضنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحن مش نبدأ بعد شوية برقم 71-36 الاتصالات، لكن سيدي سالم مش يزيد شوية في الصوت متاع التلبية. نحب كل واحد يلبي ويستشعر أنه قاعد يشوف الكعبة ويطوف بالبيت إن شاء الله وفي جبل عرفات، استشعر فقط استشعر وردد لبيك اللهم لبيك، واسمع روحك بربي وقولي شنو حسيت وانت قاعد تلبي وانت في هذه اللحظة. ومسيلش كان لزمك تمنى في التعليق غاديك في حس صفحة الإذاعة حتى مع بعضنا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا. يلا مع بعضنا بسم الله.

0: شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بزيارة بيته الحرام، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا أجواء حصة تعاهد القرآن مع أخوكم بلال دوما وأبدا، فيها تعلق بالقرآن، تعلق بسيدنا صلى الله عليه وسلم، وفيها تعلق بما أوصانا به ربنا تبارك وتعالى. هذه هي أصل تعاهد القرآن، لا نقف فقط على الحروف من حيث نطقها، هذا واجب، لكن ينبغي لنا أن نعلق أحبابنا وأحباب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباب ربي تبارك وتعالى بديننا القويم. الحمد لله لنعمة القرآن، الحمد لله لنعمة الإسلام. أنا كنت شوف توا شكون في التعليقات يقول راني قاعد نحضر في روحي راني باش نمشي إلى عرفة، يعني هذه نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى أنه شكون معانا بإذن الله أنا نطلب منه أو منها باش يدعينا إن شاء الله. غاديك أقول يا ربي أهل تعاهد القرآن اللي مع بلال إن شاء الله واللي خدموا الناس كلها تخدم في القرآن، ادعونا دعوات خير إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا. نبدأ بالاتصال الأول اللي هو بالصلاة والسلام على سيدنا، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: شهاب الدرويش من تونس.
0: أهلا وسهلا سيدي شهاب، حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. سيدي الباهي منين مشتقران؟
1: أوائل سورة الجاثية يا سيدي.
0: وصبحك حاضر اليوم ولا؟
1: الحمد لله،
0: الحمد لله رب العالمين. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: نعم بسم الله تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: يوقنون.
1: وفي خلقكم وما يبث من دابة

0: يعقلون.
1: نقرأ قل عين آية لقوم يعقلون. قول ترى.
0: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
1: نعم.
0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
1: فتح الله عليك ووفقك لما يحبه ويرضاه، آمين. نمشي الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم سجي بلال.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. أهلا وسهلا بسيدي
2: أحمد،
1: مرحبا، نشرفوا بك يا سيدي الباهي. يا سيدي منين ما اشتقران؟
2: عندي تحية لسيدي سالم.
1: أي
2: أنا ما قدم هنا.
1: هاي سيدي سالم.
2: وسيدي أحمد.
1: سيدي أحمد.
2: ربي يبارك لنا فيهم ويبارك لهم فيهم.
1: والصحة
2: من دار ربي يعاونهم.
1: آمين إن شاء الله. وأنا معاهم عاد.
2: أنت
1: الحمد لله.
2: صدقني تو ما قلت له أنا فكرتني أنا هذي بكيت في الكعبة، ماني دعيت لك في الكعبة وليت في
1: إن شاء الله
2: في الروضة، ماني مشيت
1: ما شاء الله ربي يتقبل. أي
2: ماني قلت أنا ولا صدقني نبكي تو، والله نحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيشها تو.
1: الحمد لله نحن هذه هي المهمة متاعنا هذه إن شاء الله ربي يوفق.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أحج واعتمر وأدى الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم. آمين.
2: اللهم احشرنا في زمرة وسخيرة من حوض وشربة ماء مع بعض احنا والدين ونقول لا إله الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: هذه الآية مثلا اخترتها اليوم، هذه صلى الله عليه وسلم نزلت عليه في حقه بالضبط.
1: نعم صلى الله عليه وسلم محمد. أيوة سيدي منين باش تقرأنا؟
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين
1: ما نقولوش واصبر نفسك واصبر
0: نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي.
1: لا لا سيدي محمد شو ها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات مش بالغداوات بالغدات. قول ترى
0: ما واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي.
1: لا لا مش الغداوتي
0: بالغداتي.
1: ايوه بالغداتي.
0: اي بالغبات والعشي يريدون وجهه
1: والعشي يريدون
0: وجهه ولا
1: وجهه كما اشتق عليها وجهه
0: يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم يريد زلة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن
1: من أغفلنا
0: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وتبع هواه وكان أمره
1: واتبع هواه
0: وكان أمره فرطا.
1: فتح الله عليك يا سيدي محمد. نمشي الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يقول عنا بعد شوي إن شاء الله يحضرنا الاتصال.

0: سيدي سالم يقول راهو هذايا الجماعه هذا اللي كلموه جماعه شادين الطريق وقصدي ربي للمطار باش يدعونا، حاب يشيخهم هما في الاظن في الحافلات وفي السيارات ان شاء الله ربي ييسر. لكن يا سيدي احمد يقول الصوت ضعيف على الفيديو، يقولوا ما نعرفش الاشكال. على كل نعم ان شاء الله ربي يكرم كل واحد. اكيد اللي تعرفوه ماشي للحج، اللي ماشي للحج قل له ادعي لك بالحق. هز تليفون تو بعد الحصه وهز تليفون وقل له ادعي لي دعوه خير وشد فيه الصحيح باش شد لك دعوه خير ان شاء الله وربي ييسر لنا ان شاء الله.
1: رايح ان شاء الله للحرم وادعي لي وسلم لي على هذه الامم.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيدي سالم اليوم شيخ ما شاء الله، ان شاء الله ربي يكرمنا جميعا ان شاء الله ربي يفتح علينا. نحن طبعا عندنا شكون من الاذاعه ايضا ربي يسله ان شاء الله وماشي لبيت ربي سبحانه وتعالى، ان شاء الله ربي يتقبل منه كثير من الاخوه والاخوات اللي نعرفوهم، ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا. محلاها بيت ربي ومحلاها ديننا، وان شاء الله ربي يوفقنا ويثبتنا ونشد الصحيح ان شاء الله سلم عليه. ناخذ اتصال. حاضر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: معك ربح من سليان.
0: اهلا وسهلا بامي ربح واهلينا في سليان. يا امي ربح ان شاء الله ربي يجعلنا من الرابحين. مش كلمتني قبل امي ربح؟
2: اي كلمتك
0: قبل. مش قلت لك هكا ما ثم صيغه وضب عليها؟
2: إيه.
0: اللي هي ترى ذكرني بها.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الربيع.
0: احسن الله يفتح على منتي. الله يفتح على منتي. نبدا بس نقرا ان شاء الله من مشتقره. تفضلي
2: خليني نصلي على محمد شوي وبعدين نقرا.

0: آمين.
1: واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا.
0: آمين.
1: وعن أيماننا وعن شمائلنا.
0: باهي أمي ربح. هو الدعاء ما شاء الله به، لكن مش نخلو زاد المساحة لخيانا. نختصره يعني شوي وندون نقل ربي سبحانه وتعالى. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والموريات قدحا.
0: نعم.
1: فالمغيرات صبحا.
0: فالمغيرات
1: صبحا. فأثرنا به نقعا. فوسطنا به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ
0: لخبير. ميم ربح. إن ربهم بهم. قول.
1: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
0: أحسن. فتح الله عليك وأواك. أي يا جماعة الخير إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. نحن نحضر رواحنا مش نعملوا ختمة إن شاء الله في الأيام العشر إن شاء الله يا رب العالمين. نحن كما قلنا بدينا في أبواب هالشهر المبارك الشهر العظيم هذايا شهر ذي القعدة، ما زالوا منه أيامات معدودات، يعني اليوم ما شاء الله 21 ذي القعدة، ماذا بينا نبدأ الجمعة هذه نعملوا ختمة، وأول ما يجي إن شاء الله شهر ذو الحجة نبدأ في ختمة أخرى في خلال أيام معدودات إن شاء الله، كما متعودين كل عام مع بعضنا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معي؟
2: أم أمن الله من نفطة.
0: من نفطة، أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة نفطة الكوفة الصغرى توزر، أهلنا وأهالينا وإخوتنا في الجنوب التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: يعيش أخويا بليل ربي يبارك لك.
0: وانتم زادة ربي يحفظكم. أيوة. منين باش تقرأنا
2: أخويا؟ باش نقرأ ما تيسر من سورة المعارج.
0: سورة المعارج. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا الذي الله. أنزلت عليه هذه السورة ونقرأه يلا.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من حج بيتك المحرم.
0: أمين يا رب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج.
0: انتبهي، ليست من الله نا، لا، من الله ذي المعارج.
2: من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم.
0: لا ننتبه، لأن هك عندنا نحن قاعدة قالها الإمام الجزري على الضاد والظاء، قال وإن تلاقى البيان لازم. أيضا نجم نأخذها زادا هذه القاعدة على حروف المد، إذا كان الحروف العفو المتماثلة إذا كان أولها حرف مد، كيما قالوا وهم، كيما في يوم. نهك ما نقولوش في يوم في يوم، لا، في يوم في يوم. عاود.

0: ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه
1: نفس الملحوظ،
0: قريبا.
1: ونراه ونراه قريبا.
0: ونراه قريبا
1: نعم.
0: يوم تكون السماء كالمهل.
1: لا لهنا برشا غلطوا فيها، وين هي اللام؟ يوم تكون السماء كالمهل، ريتها كالمهل. عاود.
0: حاضر خويا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن.
1: وين هي النون؟ وتكون الجبال كالعهن.
0: وتكون الجبال

0: يسألك الإهن ولا يسأل حميم حميما.
1: فتح الله عليك قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نمشي الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قص الهاتف. إن شاء الله ربي يسر الأمر. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. سبحان الله، عندما يتأمل الإنسان، سيدي معز مرحبا بك، أهلا وسهلا ومرحبتين، عندما يتأمل الإنسان أن صلاته على سيد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ستعرض عليه صلى الله عليه وسلم، يستحي أن يكون قليل البضاعة، صحيح ولا قليل العدد؟ فنحن كما قلت أول الحصة، اليوم يوم المحبين، خلينا نقول اليوم ما ترقد، نحب كل واحد يسمعني توا، ما تغمض عينك اليوم إلا ما تجيب أكثر عدد خلط له في الصلاة والسلام على سيدنا. يعني أنت متعود دم أكثر حاجة جبت 300 مرة مثلا، نحبك اليوم مثلا تجيب تقول أنا مش نعمل تحدي مع روحي، ما نجيب 500 مرة مثلا صلاة على سيدنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، حابك تعمل كما هك وتتوكل على ربي سبحانه وتعالى. بعدين كملت العدد هذاك، اتعدى بعد لبيك اللهم لبيك، شو محلاها أنك تلبي ربي سبحانه وتعالى، يعني يا ربي ولبي طلبك في كل شيء، في بنية أنه ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي ثبتنا وربي سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو سبحانه وتعالى اللي يقول لنا على هذا. تعرف علاش أنا ديما نقول على الذكر وعلى كذا؟ ربي في آية في سورة الزخرف، والله آية تخوف واسمعوها مليحة، قال ربي سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يا ربي احفظنا، يعني إذا خفت يعني خلينا نقول الذكر الواحد يرد باله، يعني إذا خفت نور الذكر في القلب تسرب إليه ما يعتمه، فيهيأ له قرين يلازمه، يزين له الزلل حتى يألفه، ويثقل عليه سبل الحق حتى تبعد عنه. يا خويا يا ولدي يا بنتي، اجعل الذكر نور قلبك، به يحيا وبغيره يذبل. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا. عندنا اتصال. حاضر سيدي سالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، شكون معانا؟
2: سمية المهدية.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين بأختي الباهية. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأنا. بسم الله.
2: نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم تفضل.
2: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
1: ولا الأسماء لنا هكا أربع حركات نمدهم بالباهي، عاودها ترى. أيما تدعو قول،
2: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا.
1: لا رد بالك، ماهيش وبتغي، وبتغي بين ذلك، وبتغي بين ذلك،
2: وبتغي بين
1: لا
2: ذلك.
1: يا أختي، يا أختي سمية، الغين ماهيش ممدودة، لأن الخطاب لهنا لسيدي النبي عليه الصلاة والسلام، ديما الخطاب لما يكون للمذكر من تحذف حرف العلة، قش وبتغي بين ذلك، لا نا وبت فعل الأمر لأن هكا مجزوم بحذف حرف العلة، شو ها؟ وبتغي با، وبتغي با، قول
2: وبتغي با.
1: لا مش وبتغي، اسمع روحك، الغين ما نمدوهاش، مش غي، لا وبتغي با،
2: وبتغي با،
1: ترى اسمع روحك،
2: وبتغي با،
1: هذيك غلطة، اسمعني انا ها، وابتغي بين ذلك، وابتغي بين، وابتغي بين، غي بين، وابتغي بين ذلك سبيلا. هاني مش نغلط توا، مش نغلط، وابتغي بين ذلك، اسمع ركز على حرف الغين عايش اختي، وابتغي بين، انت تقول كما هكا هذا خطا، هو صحيح، وابتغي بين ذلك سبيلا، قول
2: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: فتح الله عليك، الله أكبر وكبيرا. طبعا هذه الآية الأخيرة من سورة الإسراء تسمى آية العز. من أراد العزة، من أراد أن يكون عزيزا، فعليه أن يقرأ هذه الآية بتدبر. شو قال فيها ربي سبحانه؟ وقول الحمد لله، قولوا الحمد لله، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جيني سؤال سيدي توه ويقول لي صباح الخير سيدي بلال، يا أخي النجم ندعي الناس وأنا مذنب مقصر؟ إنعم إنعم يا ولدي، يا طيب يا مبارك. ما أتذكر الآن أنه سيدنا أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول إني لآمركم بالأمر وما أفعله ولكن لعل الله يأجرني فيه. هذا يذكره الإمام الذهبي أظن في سير أعلام النبلاء، حتى أحد الأفاضل من سادتنا العلماء يقول لو لم يعظ إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لأنه لا عصمة لأحد بعده. ولذلك نحن يا سيدي بالعكس نحن مقصرين، نحن في حق ربي ما زلنا، خليني نقول مناش قد مرة هكا هذيك حكمة ربي. لكن كي تلقى أنك باش تقول للناس الخير والكلمة الطيبة إنعم قولها وانت معاصي، ما هوش مشكل بإذن الله ربي يؤجرك على هذا إن شاء الله، وربي يفتح عليك فتحا مبينا. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم سيدي بلال.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله الحمد لله. ورحمة الله، شكون معنا؟
3: ربي فضلك. منظر من رد.
1: منذر من رادس، اهلا وسهلا باهالينا في مدينه رادس. يا سيدي منذر، صلاه الصبح مريق لليوم الحمد لله.
3: الحمد لله
1: ربي يتقبل ان شاء الله. اي منين مشتقران؟
3: ما تيسر من سوره ال عمران.
1: نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقرا.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من طاف وصحى ولب.
1: امين يا رب. تفضل.
3: عايز نبدا. الم ترى؟
1: اي تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الذين أوتوا
1: سيدي
3: منذر نصيباً.
1: سيدي منذر
3: نعم.
1: قريتها ألم ترى، هذيك هي أصلها ترى، كي دخلت عليها اللم هذيك
3: أيوة.
1: حذفت حرف العلة، ما عادش نقول أيوة. ترى إلى.
3: ألم ترى إلى الذين.
1: أحسنت.
3: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم
1: لا.
3: بينهم.
1: لا يحكم بينهم. لا يدعون إلى كتاب الله، مش إلى كتاب الله.
3: إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم.
1: لا هنا يتولى بالمد.
3: ثم يتولى.
1: الميم فوق شدة ننزل عليها بالباهي. ثم يتولى.
3: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
1: زيد انزل ما تخافش.
3: معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا.
1: لا أوزني شو للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سيدنا ابن الجزري يقول واللفظ في نظيره كمثله، يعني الغنن نجيبهم كلهم كيف ترعود هذه الآية.
3: قالوا لن تمسنا النار.
1: لا شو ها نبدأهم الأول. أسمعني أنا شو ها.

0: كانوا يفترون.
1: فتح الله عليك يا سيدي، ربي
0: يا
1: يحفظك ان شاء الله. امين امين.
0: نعم
1: بدي اتصل معالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: عسلامة سيدي بلال، محمد من منوبة.
1: أهلا وسهلا بسيدي محمد، ومرحبا بأهالينا في مدينة منوبة. اليوم قاعد نشوف ما شاء الله الحظ للرجال اليوم ما شاء الله. أيوة سيدي محمد.
2: عايز سيدي بلال، عايز.
1: هاي سيدي، إيش حالك مع ساعة الصبح؟
2: الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر.
1: أما لما خرجت صدقة ولا ما زلت؟
2: والله خرجت صدقة، واليوم المؤذن ما جاش بقدرة ربي، أذنت يا أخويا. قدمت وأذنت.
1: ما لا يلزمك تمشي ما لا تخرج صدقة بعد ما تقرأ إن شاء الله. باهي.
2: ازاي سيدي بيلي؟
1: ربي يعزك ان شاء الله. نبدا بالصلاه والسلام على سيدي.
2: والله توتحتي الصدقه هاي، هاي باهي.
1: كيفاش سيدي؟
2: قلت لك توتحتي الصدقه، خرجتها من شريك وبدو صدقه.
1: برا ربي يتقبل وربي يفتح عليك ان شاء الله.
2: امين يا رب العالمين.
1: ايوه سيدي. نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا ونقرا سيدي محمد. اي.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: تفضل بسم الله.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

0: بهم
1: يلحقوا بهم، مد القاف.
0: يلحقوا بهم
1: لا لا، نقف عليها عادية سيدي محمد، مش بهم. لما يلحقوا بهم، أقف غادي، عاود.
0: لما يلحقوا بهم،
1: لا مش بهم، بهم عادية.
0: يلحقوا بهم
1: أحسنت.
0: وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
1: فتح الله عليك، ربي يكرمنا بالفضل العظيم، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا على بصائرنا، وربي وفقنا إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، شجرة الأصل النورانية، ولمعة القبضة الرحمانية، وأفضل الخليقة الإنسانية، وأشرف الصورة الجسمانية، ومعدن الأسرار الربانية، وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية، من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كبيرا، والحمد لله رب العالمين. محلها صلاة وسلام على سيدنا، ربي سبحانه وتعالى يكرمنا وربي وفقنا. نعود نقول كل واحد اليوم يخرج صدقة بنية الفتح، بنية التيسير للحج، بنية الصحة والعافية، بنية أنه مقصر باش يتقوى، بنية أنه إذا كان يعمل في الطاعات باش ربي يتقبل منه. أي واحد يسمعني الآن سواء توا وإلا في الليل في الإعادة، خرج صدقة وتو تشوف بعدها ربي سبحانه وتعالى كيفاش يفتح لك أبواب الخير. علاش؟ خاطر يقول سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: معك هاجر يا شيخ سليل. اللهم يجبر بخاطرك جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض.
1: أمين أمين، ما شاء الله. والله
2: يعطيك الصحة يا شيخ بليل. أنا حقيقة إذا كان اليوم قمت بتلاوة سورة الفجر تلاوة سليمة فهي بفضل الله وبفضل
1: الحمد لله كله من فضل ربي، إن شاء الله ربي يعطينا القبول. من كلم فينا أختي الباهي؟
2: من تستور.
1: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة تستور، الأهل الطيبين، إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ أهلينا في الشمال الغربي الكل يا رب العالمين. أيوة، منين باش نقرأ؟
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من حج ولبدأ. وباش نضيف إضافة شيخ: وعدد من حج ولبدأ من الحجين.
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يتقبل منا. نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر.
1: لا، الرام فخمة. والفجر. والفجر.
2: والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟
1: لا، نقرأها من غير يغنى يعني. هل في ذلك قسم لذي، قسم لذي حجر.
2: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق.
1: لا ما فيش خلق. لا مش يخلق. التي لم يخلق. مي يخلق يعني القلق لا في القاف، أما الخاء ما فيهش
2: إن شاء الله. التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد.
1: لا، الرام فخمة. لبالمرصاد.
2: إن ربك لبالمرصاد.
1: سبحان الله، جاءت نقف الحد انها أختي الباهية. إن ربك لبالمرصاد. أنا يحضرني الآن أن الراء يعني حكمها التفخيم صحيح، لبالمرصاد، لأن يعني الراء ساكنة سكون أصلي جاء بعد حرف مفخم، والقاعدة التجويدية تقول بأن الراء تفخم، لكن لهنا ثم لفتة تربوية ينبغي لنا أن نتعلمها. محل نظر الرب سبحانه وتعالى لا إلى ظواهرنا في الحقيقة، وإنما محل نظر الرب في قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محل نظر الرب القلب، إن ربك لبالمرصاد. اليوم نحن إشكالنا أن القلب تلقاه ساعات يتقلب كما يقولوا سادتنا المربين، ولذلك الله يفتح عليك كيما نحاولوا باش نركزوا على تفخيم الراء، خاطر جا بعد حرف صاد في كلمة لبالمرصاد، زاد حاول وركز في القلب متاعك، هل هو في محل رضا ربنا تبارك وتعالى أم لا؟ لأن هذا مهم جدا، ولذلك حفظوها من العبد الفقير وخذوها عندكم وكتبوها، وأي واحد باش نقول لتو الكلمة هذه يشوفها يحطها على ميزان الخاطر متاعه، هل هي في صالحه وإلا مش في صالحه؟ كان في صالحه يحمد ربي سبحانه وتعالى، كان مش في صالحه يحاول أنه يسعى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شنو هي الكلمة يا بلال؟ سليم الصدر معافى وسليم النية موفق. كتبوها عندكم في خواطركم وفي كراساتكم وافهموها مليح. سليم الصدر معافى وسليم النية موفق. باش نزيد نعاودها، كل واحد كي يسمع مني الكلمة هذه يحطها على الميزان متاع الخاطر متاعه، هل أنه أنا قلبي سليم أم لا؟ هنيتي سليمة أم لا؟ واضح شو ها؟ سليم الصدر معافى وسليم النية موفق. إن شاء الله ربي يسلم نياتنا ويسلم صدورنا يا رب العالمين. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معي؟
3: أشرف من القصرين.
1: أشرف من القصرين، أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة القصرين. سيدي أشرف، كيف حالك مع صلاة الصبح اليوم؟ قل لي في وقتها، صلاة الصبح في وقتها اليوم
3: إن شاء الله.
1: ما شاء الله، ربي يتقبل وربي يفتح على سيدي البيه. أيوه سيدي، منين باش تقرأنا؟
3: أوائل سورة مريم.
1: أوائل سورة مريم، القول متاع مريم الراء. اسمعني، هذه قاعدة تجويدية، وقد نص عليها سادتنا العلماء أن كلمة مريم راه القول الذي عليه العمل هو تفخيم الراء. ثم قول يقول لك مريم الراء مرققة، لكن هذا لا نعمل به، ولكن قولوا سورة، قول سورة شنو؟
3: سورة مريم.
1: أيوة، لأن ربي قال واذكر في الكتاب مريم. أهلا وسهلا أستاذ أسم، مرحبا بكم. بسم الله، تفضل سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها
1: لا عين. لا لا لا، هذاك سيدي زمن نضبطه بالباهي، هاني مش نقرها لك أنا، واضبطها سيدي أشرف بالباهي. بسم الله الرحمن الرحيم. عاود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عاود.
1: كاف
0: لا لا،
1: ها
0: ست
1: يا
0: ريت انا قديش بقيت مدد ست حركات، هذه اطول مد في القران. ها كاف ها عاود.
1: كاف ها يا عين صاد.
0: لا مش نسيبك سيدي اشرف، لان كلمه نجيبوها قد قد، ركز معايا مليح ونحبك تبدا ما شاء الله عليك يعني تضبط الاستماع مليح، الله يستر حالك. شو ها كاف ها يا قول اللي يقول وين عاود.
1: كاف ها يا
0: ركز معي شو ها اطول مد شو ركز ركز ها كاف ريت قديش انا بقيت مدد كاف هيا قول
1: كاف هيا
0: ممتاز. اسمعني توي عين صاد قول
1: عين صاد
0: مش نصلح حوجة بركة ما شاء الله عليك. شو ها عين ريت بقيت نجيب في الإخفاء عين صاد قول
1: عين
0: لا لا طويل طويل طويل المد عين قول
1: عين صاد
0: صاد
1: صاد
0: باهي توا مش نربطوه مع بعضهم. ركز معايا ناخذ نفس بالباهي اوزر انا قديش مديت الكاف مديت الهاء والياء كيف كيف العين مدها كيما الكاف قد قد والصاد كيما الكاف شو ها

0: قول.
1: كافها يا عين صاد.
0: أحسنت. به به أحسنت. واصل. إيه؟
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى
0: لهنا
1: ربه.
0: لهنا لهنا نمدوها الياء وننطق الهمزة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قول.
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: لا مش زكريا. علاش هذيك؟ زكريا.
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: أيوة.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: لا لا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قول.
1: إذ نادى ربه نداء.
0: إذ نادى ربه. مد الهاء.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: هذه نقولها نداء خفيا.
1: إذ نادى ربه نداء
0: يا سيدي خفية. سيدي أشرف أي عاد ركز معايا. موش نداء. نداء. مد الدال.
1: نداء.
0: أحسنت. هاي عودها. إذ نادى. يلا.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: لا يا ريت ماكش مركز معايا. انا ما قلتش هكاك. شو ها؟ نداء خفيا.
1: اذ نادى ربه نداء
0: نداء خفية. مد مد الدال. دال. نداء
1: خفيا.
0: فتح الله عليك وأواك ونصرك يا سيدي أشرف. ينبغي لك أن تذهب إلى أقرب مدرسة قرآنية لتتعلم نطق السليم لكلام ربنا سبحانه وتعالى. طبعا قبيلة قلنا أنه وأبائنا وأمهاتنا وأخواننا بدأوا يهلون بالتكبير والتلبية إلى ربنا تبارك وتعالى إلى مكة، وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. عنا جماعة ما شاء الله توا خارجين من الولايات جايين للمطار وهم في الاستماع إلى هذه الحصة إن شاء الله، ويبعثوا لي في الرسائل إن شاء الله توصل سلامات. ربي يوفقكم، ربي يحفظكم، ادعونا دعوة خير. فالإنسان يعني يطلب من الذين هم في ضيافة رب العالمين تبارك وتعالى، فإن الدعاء مستجاب في الحقيقة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظنا جميعا. ونعود نقول قبيلة قلت سليم الصدر معافى وسليم النية موفق. أنا نحكي على شخصي، تزيد قناعتي مع الأيام أن النية الطيبة أصل كل توفيق. ريت إذا كان ربي سبحانه وتعالى موفقك راه النية متاعك طيبة. مع النية شيء خفي، إلا أنه الإنسان يجد أثرها والله في تفاصيل حياته، بل ثمرتها تعود إلى إليك. خلي نقول أنت من خير وتوفيق وفتوح، فانتبه للنية متاعك، الله يستر حالك حتى تؤتيك حتى يؤتيك ربنا تبارك وتعالى العطايا من كل حدب وصوب. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا، ونحن مدامنا على باب ربنا من خفوش. والله هذه هي النية راه الأصل. مدامني أنا قاعد نزاحم في الحياة وفي تقلبات متاع الحياة، وندعي في ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والله ما تخافش. مدام النية طيبة ما تخافش، مدامك ما تحسدش ما تخافش، مدام تحب الخير للناس ما تخافش. وقتاش تخاف على روحك؟ إذا كان تعمل في العمل رجاء رضا الناس، إذا كان تعمل في عمل باش يقولوا فلان اعمل، إذا كان باش تعمل باش يقولوا إنسان ما شاء الله عليه. لا، ربي سبحانه وتعالى قال لا لا لا. أوصيش قال فاذكروني أذكركم. سادتنا العلماء يسموها ليا العزة، هذيك أن يعني تذكر ربي سبحانه وتعالى من غير حتى شريك، هذيك يا العزة. فأنت لما تذكر ربي وأي عمل باش تعمله، فأنت ينبغي أن تكون متصلا بالله رب العالمين تبارك وتعالى. ونعاود نقول سليم الصدر معافى وسليم النية موفق. إن شاء الله ربي وفقنا ويسلم صدورنا. عندنا اتصال آخر أخير يقول لي سيدي سالم في هذه الحصة، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
2: حميدة من حي التضامن.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في حي التضامن. أيوة أختي الغالي، من مش تقرأنا؟
2: نقرأ سورة عبسة.
0: سورة عبسة، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه، يلا.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
0: سبحانه، نعم، بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره.
0: شو عندنا وقف ممتاز، هذا يغفل عليه كثير من الناس يا معلمي القرآن، الله يفتح عليكم، بلغوا الأوقاف هذه لخيانا وأخواتنا. شو محلاها الآية؟ شو ها يعني كرام بررة؟ شو أسمع؟ قتل الإنسان ما أكثره، خير قتل الإنسان ما أكفره، يعني كان الواحد يقرأ في محفوظات سامحني، لهنا يزم يتعامل مع الآية شو قتل الإنسان ما أكفره، قول
2: قتل الإنسان ما أكفره.
0: فتح الله عليك قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا، ربي يبارك لك سيدي سالم سيدي أحمد مع وزادة تحضر معنا أختنا أسماء شاقون، إن شاء الله ربي يحفظها يبارك فيها، وربي يبارك لكل المستمعين والمستمعات. محلها القرآن، والله مع القرآن كل شيء مختلف، القلب الروح البدن الحياة كلها، فلنعش مع القرآن بقلوبنا وأرواحنا تلاوة وتدبرا وفهما وحفظا وتطبيقا، إن شاء الله ربي يجعلنا من أهل القرآن. نحن بدينا حصتنا بالتلبية ومش نهيوها بالتلبية، لأنه نحب الناس كلها في الليدارات في السيارات في الأسواق في البيوت في المستشفيات في كل بقعة، نحب نعيشوكم معانا التلبية ونحن نلبي لربنا تبارك وتعالى. شو محلاها؟ مش نقولها أنا الكلمات، لكن بربي كل واحد يستشعر الكلمات هذه شو محلاها. شو ها؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما شاء الله، يعني الإنسان لما يبدأ يذكر في ربه ويبدأ يفهم شنو قاعد يقول، والله يرفرف خليني نقول مع ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولله سبحانه وتعالى لما قال لنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن شاء الله ربي يسلم قلوبنا حتى تكون أوعية لذكره وتكون أوعية للقرآن. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسويس، جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسويس. السابقون. من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.
1: احنا الجود، احنا الكرم، احنا الشهامة، احنا الهمم.
2: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله افتتحت، على الله توكلت، إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله تعالى، مستمعين الأعزاء، مشاهدين الكرام، أينما كنتم أحييكم في هذا اليوم الجليل والعظيم، وحييكم عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، وحييكم بالسلام والرحمة والبركات، وأرجو لكم أينما كنتم كل الخير. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التونسي الحر الأصيل، شامخ على كل القمم، وهذه هي تحيتي ليكم أحبتي في الله تعالى، من القلب إلى القلب، تحية كلها خير بإذن الله تعالى، تحية كلها جمال، كيف لا، والله جميل ويحب الجمال، وأنا من خلال هذا المصدح أنشر جمال دين الإسلام، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. تحية الإسلام موصولة إلى أخي الكريم سالم الشعري. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاك الله خيرا سالم. التحية موصولة إلى أختي العزيزة كريمة عتيق، أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير، تؤمننا التنسيق العام لهذا اللقاء والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ساعة من الزمن أحبتي في الله تعالى نتواصل فيها مع هذا العنوان القرآني بامتياز، السابقون. فهيا أحبتي في الله تعالى في هذا التوقيت بالذات من يوم الجمعة نحقق الانتشار المحمود، نحقق الانتشار الجميل، نحقق الانتشار الذي يحبه منا الله سبحانه وتعالى. فهيا ننتشر على أرض تونس تحقيقا للنفع، تحقيقا للخير الذي طبعا يحتاجه الفقراء والمساكين في هذا المقام. ونحن مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس نمد أيدينا ونمد قلوبنا للأطفال الذين فقدوا سندهم العائلي. الأطفال اللي نحكي عليهم هم أطفالنا أحبتي في الله، لذلك نريد أن نتأدب معهم ونريد أن نقدم لهم طبعا أخلاقا كريمة، احتذاء وطبعا تأسيا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهيا نحقق مكارم الأخلاق على أرض تونس بأن نكون سندا حقيقيا لأطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. عنواننا الجمعية التونسية لقرى أطفال أسويس كالعادة في برنامج السابقون في هذا الموسم السادس من هذا البرنامج الإذاعي الزيتوني. والبداية أحبتي في الله تعالى مع طبعا إحياء هذه القيم وهذه المكارم، نريد أن نكون شركاء فاعلين للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. نجم تتواصلوا معها على رقم المكتب الوطني 58 371 0002، أو على موقعها www.swsve.tn. إذن هيا أحبتي في الله نعمر هذه الساعة وما تبقى من ساعات يوم الجمعة بالأعمال الصالحة، بالأعمال الطيبة، بالأعمال التي يتعدى نفعها للآخر، كيف لا، وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ربط هذا العمل طبعا بالإيمان بالله تعالى. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، هذا هو حديثه الذي طبعا يحفزنا لنحقق هذا التراحم فيما بيننا ونحقق هذه الرحمة لأطفالنا. وطبعا في هذا المقام أحاديث نبوية كثيرة تحفزنا على أن نسلك طريق الخير، فسنذكرها تباعا بإذن الله تعالى. والبداية مع سيدتي الكريمة السيدة الأخصائية الاجتماعية بأسوأ المحرس أحلام بالذيب، سنؤكد بإذن الله تعالى هذه القيم لأنها قاعدة تتحقق والحمد لله تعالى على أرض الواقع. أحلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: السلام عليكم، شنو أحوالك؟
2: الحمد لله رب العالمين، طمني عليك. أحلام،
3: الحمد لله بخير عايشه
2: ان شاء الله موافقه يا ربي في العمل اللي تقوم به اخصائيه اجتماعيه باسواس المحرس. اكيد دوركم على غايه من الاهميه فربي يوفقكم وخاصه انه دوركم ميداني حكى ولا احلام فربي يكون في عونكم باذن الله لانه العمل ماهوش سهل مسؤوليه كبيره كان الله تعالى في عونكم.
3: عايشك ماما مليكة شكرا
2: ربي جزيك كل خير. اليوم باش تحكي لنا بإذن الله تعالى على طبعا سعي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس على أن تفتح أبواب الأمل وأبواب الفرح في نفوس أطفالنا وشبابنا ربما اللي فقدوا الأمل يا أحلام. والحمد لله تعالى اليوم باش تمر لنا مشهد جميل في هذا الباب والمشهد هذا باش يأكد كذلك تضامن وتكامل بين الجمعيات اللي تسعى ل إسعاد أطفالنا وشبابنا وبالتالي تمكينهم من فرصة يعني فرصة حياة جديدة في هذه الدار الفانية. أحلام
3: عايشك مدام مليكة. أنا ساعة نحب نشكركم ونشكر إذاعة الزيتونة على الاستضافة والفرصة اللي ديما تعطيوها لنا باش نحكيو على البرنامج دعم الأسرة ووقاية أطفال من الإهمال والخدمات اللي يقدمها والمواضيع اللي تخص شبابنا وأطفالنا.
2: هذا واجب هذا واجبنا يا أحلام ربي قدرنا عليهم ما نكونوش مقصرين معاكم إن شاء الله.
3: عايشك. اليوم نحب نحكي كأخصائية اجتماعية مسؤولة على برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال مكتب المحرز على متابعتنا ومرافقتنا للأطفال والشباب المدرجين بالبرنامج وهما معناتها منقطعين عن الدراسة. الحقيقة احنا في التدخل متاعنا وفي الخدمة نحاولوا نقوموا بالأساس بالقرب معناتها من الطفل أو الشاب، نحاولوا نفهموا الاحتياجات متاعه ونفهموا خصوصياته، نفهموا معناتها شنو ميولاته شنو الاحتياجات وشنو يحب هو يكون وكيف يحب يواصل المسار متاعه. دونك ما نخدموش كان على الشاب اللي يكون يقرأ وإلا معناتها يتابع في مسار الدراسي بطبيعته، لا نحاولوا نتوجهوا زيادة للأطفال المنقطعين نعطيهم فرصة خاطر مدام مليكة مش معناتها صغير انقطاع على الدراسة لأسباب معناتها نفسية ولا أسباب اجتماعية وإلا معناتها
2: اقتصادية مادية زيادة
3: مش معناتها مش وقت صحيته ولا ما فماش فرص أخرى، لا بالعكس احنا في إطار الخدمة نتاعنا وفي إطار المرافقة والمتابعة نحاول نوجهوه نحاول نسمعوه نحاول نوفروا له الفرص ونأمنوا به خاطر صغير انقطاع اليوم تنجم انت كيف تأمن به وتقف معاه تحاول تبني معاه مسار جديد وتريد نجاح جديد وأمل جديد. هذاك اللي صار الحقيقة ما هوش معناتها عمل خاص وإنما عمل مشترك في إطار انفتاحنا على مكونات المجتمع المدني وفي إطار العمل التشاركي وفي نقوم به مع مؤسسات الدولة مع مكونات المجتمع المدني اللي تشاركنا نفس الأفكار وتشاركنا نفس التوجهات ونفس الأهداف النبيلة والإنسانية اللي احنا نخدم معاها. نجم نذكر الجمعية هي جمعية الكريمة أي جمعية الكريمة الطيبة بالساقس. الحقيقة احنا ديما نتعاونوا مع بعضنا اتصلوا بينا حبوا معناتها طرحوا علينا فكرة انه احنا نخدموا مع الصغيرات المنقطعين. دونك قمنا معناتها بالوضع القائمة للصغيرات نعرفوهم انقطعوا هما معانا في البرنامج توجهوا للجمعية صار خطوة أولى ثم أنتروتيان صار وتيست. الحمد لله نشفوا 4 صغيرات في التيست كذا وإن شاء الله يوم 11 مي يعني الاثنين المقبل باش يفتحوا مقاعد الدراسة.
2: ممتاز. قديش العدد سامحني أحلام قديش العدد ذكرني به؟
3: أربعة شباب
2: به 4 شباب باش يبدأوا إن شاء الله تعالى
3: قريبا يوم الاثنين إن شاء الله. أنا كنت حكيت مدام مليكة على الوضعية معناتها إنه شاب كان منقطع ماهوش فاهم طريقه العائلة ماهيش فاهمة كيف تتصرف معاه بعد أنت تحكي معاه حاوروا تسمعوا توجهوا ومعناتها يلقى روحه في ثنية واحدة أخرى في طريق جديد طريق إنه هو باش يعمل دورة تكوينية باش ياخذ دبلوم باش يدخل سوق الشغل حلمة جديدة وأمل جديد. الحقيقة أنا معناتها
2: ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله يا أحلام.
3: عايشك مدام مليكة وهذا الحقيقة زيادة راهو معناتها نجاح مشترك ونجاح صغير من نجاحنا احنا مجتمع مدني من برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال المحرز وكذلك الجمعية مشكورة اللي احنا أهدافنا مشتركة ونحاولوا نفيدوا بالصغيرات هذو نحاولوا نسمعوهم نحاولوا نوجهوهم نحاولوا نخفوا زيادة من العبء على العائلة خاطر الفورماسيون هذه معاها منحة مدرسية.
2: ما شاء الله يعطيكم الصحة. نعم يعني باش يتكون ومعاها منحة مدرسية.
3: معاها منحة مدرسية باش معناتها مصاريف النقل والكل تكون مأمنة وباش الشاب يمشي يقرأ يكون متهني يكون مرتاح ما يكونش زي ده العائلة تخمن في المصاريف كيفاش باش تتحرك كيفاش تنقل كل شيء معناتها فيه
2: ممتاز.
3: طبعا معناتها مش احنا صغيرة نبقاو نتابعوا فيه الدعم المعنوي ودعم نفسي نسمعوه ونتابعوه حتى في الدورة التكوينية اللي جاء انا نهار الاثنين ان شاء الله باش نرافقهم صغيرات باش
2: نمشي معاهم. ربي يبارك لكم. انا علاش قلت لك العمل نتاعك يعني عمل انساني راقي جدا وجبار وماهوش ساهل يعني عمل ميداني. انت تقولي ان شاء الله نهار الاثنين باش نرافق وليداتنا هذوما خطوه خطوه، فما دعم مادي فما دعم نفسي والحمد لله تعالى، وباش نتبعوهم حتى لين يكملوا هذا التكوين باذن الله.
3: نتابعوهم باش نمشي معاهم نهار الاثنين باش يشوفوا ليزاتوليي اللي باش يخدموا فيهم، خاطر هي الدوره التكوينيه تجمع ما بين الدروس الحضوريه وتجمع زيادة ما بين الأشغال التطبيقية.
2: هم
3: باش يعملوا دورة باش يشوفوا ليزاتوليي اللي باش يخدموا فيهم باش يتعرفوا على بعضهم باش ياخذوا معناتها لهم في الوان نتاعهم باش يتعرفوا على السيد معاهم. انا باش نرافقهم، نحب انا الحقيقة كيما نعيشوا معناتها لحظات ساعات نتاع ألم ولا حزن مع العائلة في خصاصة ولا في حاجة، حتى لحظات النجاح والفرح رانا نشاركوا فيها ونعيشوها مع بعضنا.
2: نحييك على إحساسك الراقي يا أحلام محليك. وأنت هذا اللي أكدته لي صدقا وقت اللي نسقنا مع بعضنا لهذا اللقاء وقلت لك أكيد لازم الكلام هذا يتقار، خلي توينس الكل يسمعوا يا أحلام، لأنه اللي تحكي فيه شيء رائع جدا. يعني شباب، أربعة شباب خرجتوهم يعني من الإحباط من اليأس من الألم إلى مشهد كله أمل وكله فرح وكل سرور وكل ثقة في أنه غدوة باش يكون أفضل وأجمل. هكا ولا أحلام؟ يعني اللي قمت به ما هوش سهل، وخاصة أنا متأكدة فرحة العائلة وأنت هذية أكدت لي فرحة الأم وفرحة الأب بأنه ولادهم بعد ما كانوا بالنسبة ليهم ضايعين هكا ولا بأتم معنى الكلمة اليوم الحمد لله طريق النجاح، ويعني الحمد لله ترسم من جديد يا أحلام.
3: بالطبع مدام مليكة كي تكلمني أنا معناتها فارون تكلمني ومعناتها ويشكرنا ويشكر الجمعية ويشكر الناس اللي كانت تسبب في أنه ولده صغير ومعناتها صغير وشد ثنية جديدة ويحلم حلمة جديدة وترجع ثقته في نفسه ويحكي لك يقول لك معناتها راو كان سمحني في الكلمة في الشارع ما هوش فيهم روحه معناتها معرض للسلوكيات المحكمة
2: أي خطر لأي انحراف
3: معرض الجريمة معرض معناتها لطرق أخرى معناتها يدخل فيها ما غير ما يشعر. وقت اللي أنت تأمن به وتحطه في طريق جديد العائله ما تكون فين فرحانه، العائله تشكر. الحقيقه احساس معناتها هنا تحس ثمرة العمل نتاعك والعمل المشترك بالتضافر الجهود
2: الحمد لله
3: جمعيات مع بعضها جمعيه في القرى الاطفال اسويسون عن طريق برنامج دعم الاسره مع جمعيه كلمه طيبه يخرجوا حاجه ما بيناتهم
2: ما شاء الله
3: يخرجوا شباب ناجح.
2: أي هذا يعني بالحق انت عطيتني هدية اليوم في يوم جمعة وان شاء الله ربي الاحساس اللي يعني لمستو فيك ومررتو يعني بكلامك ليا انا ان شاء الله ربي يستمتعوا بيه زاد السادة المستمعين. ما نعرفش لو كنت تفعلوا معنا لصفحة الإذاعة وتقولنا شنو ما تحسوا كي تسمعوا حاجة كمان هكا في تونس الحبيبة، مشهد تونسي 100% هكا ولا لا، مشهد بإمضاء تونسي مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسويس والجمعية الكلمة الطيبة لأن نعرفها يعني نعرفها وحكيت معها سابقا في برشا مداخلات عبر إذاعة الزيتونة، نعرف السيد هادي هماني نحب نحييه من قلبي ونعرفه إنسان يعني إنسان بالحق كفؤ وإنسان تونسي أصيل وقلبه أكيد على تونس الحبيبة. وطبعا تحية ليه شخصيا وتحية لكل القائمين والعاملين بالجمعية الكلمة الطيبة، تحية ليكم من جديد والحمد لله. تضافر الجهود المجتمع المدني في تونس يثمر هذا المشروع، يثمر الاستثمار في أربع شباب أربع فقط ولا فما عدد آخر أحلام؟
3: هو ما زلت فما دورات أخرى
2: يعني أخرى مجموع الشباب اللي باش تتوجهوا لهم في هذا التكوين قديش؟
3: احنا الشباب اللي عنا منقطع كل مره نوجهوا دفعه يقوموا هما بالمعنصه بالانتروسيان والكل اللي ينجح ياخذ فرصته فهمت ياخذ فرصته في التكوين والدورات مختلفه وعلى معناتها من الاخر العام ما زلنا معناتها في العمل مع الجمعيه كل ما يكون فما دورة نوجهوا للشباب المنقطع دونك الخدمة متواصلة مازال.
2: ربي يوفقكم إن شاء الله، وطبعا ندعو من القلب إنه هالخدمة هذية والعمل الإنساني الراقي هذية يتواصل بإذن الله تعالى حتى يعني يستفيد أكثر عدد ممكن يا أحلام.
3: هذاك علاش انا اختي مليكه بالمناسبه هذه الحقيقه نحب نستثمرها باش نوصل رساله لكل تونسي يسمعوا فينا.
2: نعم
3: نحب نقول لهم راه احسن استثمار نجم يصير هو استثمار في صغير في شيء احسن. معناتها استثمار معناتها تخدم انت على شيء بدك تخدم على مشروع شاب وتخدم على مشروع عائله كامله ترجع فيها الامل والفرحه وتبني مجتمع صحيح على اسس صحيحه واسس متوازنه. خاطر كي تحمي شاب منقطع من الانحراف ومن الجريمه من المخدرات ومن الشارع وتحطه على الطريق الصحيح انت بنيت مواطن صالح وبنيت

0: نعطيه رقم المكتب الوطني يقول لك اننا نحب ندعم شبابنا هذوما بمزيد كذلك من الاطفال والشباب للحد من ظاهره الانقطاع المدرسي، لانه هذا واجبنا الكل مع بعضنا باذن الله. اكيد نعطيه رقم المكتب الوطني 58 371 002. احلام اذا عندك رقم اخر تحب تعطيه فمرحبا.
1: لا، رقم المكتب الوطني
0: جيد يكفي باذن الله تعالى، فيه الخير والبركه. وموقع الجمعيه www.sosve.tn. جزاك الله خير احلام بذيب، بالحق حديثك رائع جدا ويطمننا على تونس، وان شاء الله يربي كلنا مع بعضنا معك ومعكم ان شاء الله تعالى ومع جمعيه الكلمه الطيبه بصفاقس لنواصل المشوار خدمه لشبابنا ولضمان مجتمع امن باذن الله تعالى. فجزاك الله خير بالقبول ان شاء الله يا احلام.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء في أمان الله تعالى وحفظه. إذن أحبتي في الله تعالى، خبر جميل نبدأ به هذا اللقاء في برنامج السابقون السابقون. ربي يجعلنا منهم. هذه دعوة لنشر هذه المكرمات لهذه المكارم لهذه الفضائل. ما تنسيوش لأحنا في اليوم 21 من شهر ذي القعدة، شهر حرام ويتبعه بإذن الله تعالى بعد أيام شهر ذي الحجة، نخليه حركتنا نحو الله سبحانه وتعالى بمثل هذا العمل الصالح الرائع، يعني من باب كذلك التشبه بحجاجنا اللي هما قاعدين يقوموا بهالخطوات هذه نحو الله سبحانه وتعالى بأداء فرض الحج. ما لهي أحبابي وين ما كنتوا، نشدوا الهمة نتواصل مع الجمعية التونسية ليقرأ الأطفال إسواس على رقمها 58 371 002، وإلا توا تدخلوا على موقعها www.sosve.tn. ونذكر هوني بحديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صلوا على الحبيب محمد.

0: قسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكل الأطفال أسوس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق، وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع أمريكا قسام الشريف والجمعية التونسية لكل الأطفال أسوس.
1: رجاؤنا أحبتي في الله تعالى أن نكون من المحسنين، كيف لا، والله تعالى يحب المحسنين. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل الأعمال التي تقربنا إلى حبك. واللي قاعدين نحكي فيه مع سيدة أحلام بالذيب مع الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس، أعمال يحبها الله تعالى كيف لا، ونحن نستثمر في الإنسان، نستثمر في الطفل، هذا الكائن الضعيف اللي اليوم هو الطفل لكن غدوة بإذن الله تعالى باش يكون شاب وشابة، فهيا ناخذ بيديه توا في طفولته، عسى أن يكون إنسانا صالحا يحقق وظيفة الإصلاح والإعمار كما أمره الله سبحانه وتعالى. في هذه مسؤوليتنا أحنا اليوم، فهيا نتهيأ لهذه المسؤولية قبل أن يحاسبنا الله تعالى عليها، وإحنا مسلمون والحمد لله تعالى، وينبغي أن نكون أصحاب نظرة استشرافية ليوم القيامة، عسى أن ننعم بجنة الرحمة. وحديثي في السابقون هو حديث بإذن الله تعالى باش يبلغنا جنة الرحمن بإذن الله. فتواصلوا مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وتحية من القلب السيد رشيد الخبور وهو رئيس قسم الاتصال والتواصل بهذه الجمعية. يقول لي توا دخلوا 4 منخرطين في منظومة الاقتطاع الآلي القار، هيا الأربعة هذوما نحبوهم يضعفوا لأنه الأجر مضاعف في الشهر الحرام والإثم كذلك مضاعف، فنردوا بالنا ولننتبه حتى نكون من أهل الأجر ومن أهل الثواب ومن أهل الحسنات. وأنا باش نواصل مع الأخبار السعيدة، الأخبار اللي كلها بناء، والحمد لله مع سيد مراد الهرابي مربي شباب بقرية أسواس سليانة، باش يحكي لنا قصة نجاح جميلة لشاب تونسي والحمد لله تعالى لم ييأس وإنما واصل طريقه بنجاح. سيد مراد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك، ربي يبارك فيك مراد، سعيده جدا بسماع صوتك لانه هذا الصوت الجميل هذايا والصوت اللي باش يدخل السرور على قلوبنا نحبوه يكون صوت واضح باذن الله. يظهر لي لو كان تغير مكانك يكون افضل، باش يكون صوتك ان شاء الله تعالى يبلغ

0: الرسالة الجميلة كما ينبغي خويا مراد.
1: شكرا، إن شاء الله يكون معك الصوت واضح شوي.
0: إن شاء الله أنت تتكلم بإذن الله، لأنك باش تحكي لنا على قصة نجاح جميلة لشاب من شباب قرية SOS سليانة. إن شاء الله ربي يوفقه بإذن الله، وإن شاء الله بمزيد من النجاح والتوفيق. احنا نحب نفرح به، لكن بداية أحكي لنا هالقصة الجميلة هذه يا سيد مراد.
1: شكرا لك وقسم عليك على هذه المساحة الجميلة. قصتنا اليوم الحقيقة إن شاء الله ديما متواصل نجاحنا ونجاح شبابنا. نحب نثني معناتها على مجهوداتهم ونشكرهم معناتها على إصرارهم على النجاح وتحقيق أهدافهم. اليوم إن شاء الله معناتها باش نحكيه على شاب معناتها اللي ما صعفهوش الحظ في امتحان البكالوريا، لكن موقفش غادي معناتها وأمن بحظوظه واختار حاجة هو شغوف بها ويحبها ياسر اللي هي الحلاقة. بقى تكوين معناتها في الحلاقة والتجميل ونجح فيه معناتها وبتحصل على شهادة. بعدين موقفش غادي معناتها التحق بمكتب التشغيل وعمل دورة تكوينية في بعض المشاريع. اتصلنا بقسم تنمية الموارد بالجمعية التونسية لقرى الأطفال معناتها اللي ديما الحقيقة احنا فريق كامل ومتكامل ديما اليد في اليد باش نسعى معناتها نجاح شبابنا وإدماجهم اجتماعيا ومهنيا. شكرا للداعمين معناتها اللي امنوا بقصة الشاب هذايا وعاونوه معناتها. اليوم معناتها تحصلنا على معناتها للماتريال معناتها نتاع الحانوت، سامحني في الكلمه، معناتها ادوات الحلاقه والتجميل. وان شاء الله على قريب معناتها في انتظار استكمال شويه الاصلاحات في معناتها في المحل باش يقع الافتتاح معناتها مركز معناتها محل التجميل قريبا ان شاء الله. وهكذا تكمل معناتها الفرحه نتاع الشاب هذا ويكون اندمج اجتماعيا ومهنيا وحقق استقلاليته الماديه
0: ما شاء الله. يعني مع شابنا مع ابننا هذه حققته والحمد لله تعالى الهدف اللي سعيت له منذ سنوات والحمد لله ملي كان ولدنا هذا الطفل خويا مراد. يعني اكيد فما فرحه كبيره بانكم وصلتوا والحمد لله تعالى حققتوا هذا الهدف مع ابننا. اليوم ولدنا كيف ما قلت لم ينجح في البكالوريا، إلا أنه هذا ما خليهش يقف غادي وإنما شاف طريق آخر والحمد لله تعالى بغرام يحبه تكون فيه والحمد لله تعالى خذ الشهادة. ولقاكم أنتم كالعادة سند ليه والحمد لله، ولقاش كون يدعمه، واليوم المحل واقع والحمد لله تعالى وفيه كل ما لازمه باش يبدأ المشروع متاعه المهني، وهكا يكون عنده مورد يعني مورد مدر للدخل والحمد لله، يستقر يعني مهنيا وعاطفيا وكل شيء. هكا ولا يا مراد؟
1: نعم نعم، احنا معناتها الحقيقه في التاريخ استقبلنا اي طفل معناتها ثم مخطط نمو معناتها نرسموا الاهداف نتاعو في كل مرحله معناتها من مراحل معناتها العيش في قرى الاطفال سواس، نعاودوا معناتها نحينوا كل مشروع هذاك ونشوفوا معناتها مخطط نمو جديد ونشوفوا استشراف مستقبل جديد، نشوفوا طموحاته واهدافه وين يحب يوصل ونقفوا معاه معناتها وما نسيبوه ان شاء الله كان يكون متحصل على الشهاده وان شاء الله بخدمته باعث المشروع ومحقق استقلاليته الماديه والمهنية.
0: الحمد لله، يعني مخطط النمو مع ولدنا والحمد لله تعالى وصل والحمد لله تعالى حقق أهدافه، يعني حققته المصلحة الفضلة مع ولدنا هذا والحمد لله. وأكيد هذا يدخل الفرحة على قلوبكم، والفرحة ليه أكيد فرحة خاصة وفرحة كبيرة، وإحنا من خيرك خويا مراد أكيد نفرحوا له ونهنيه ونقول له مبارك عليك وإن شاء الله ربي بالتوفيق والسداد، إن شاء الله بالرزق الحلال يا رب العالمين. وأكيد خطوة كيف من هكا تعتبر طبعا خطوة أساسية باش تفتح له آفاق جميلة في حياته، هكا ولا مراد؟ وتتهنيه عليه.
1: نعم، احنا الهدف نتاعنا معناتها هو ادماجه مهنيا واجتماعيا، معناتها نفرحوا الحقيقه كنشوفوا شاب من شبابنا مستقل وحقق الهدف نتاعه، انسان معناتها تفتح له باب المستقبل معناتها باش يقف على ساقيه يعمل على روحه ونشوفوه مندمج مورد رزق مذر للدخل ان شاء الله.
0: يا ربي لك الحمد، صدقا حاجه تثلج الصدر والحمد لله تعالى. وهذا واللي كنت تحكي فيه هذا دليل على انه العمل نتاعكم قائم والحمد لله على خطوات ثابته على رؤيه واضحه والحمد لله مع كل طفل. انت تقولي كل طفل عنا، طبعا ما نحكيش هذا فقط في SOS سليانة وانما في كل القرى في كل ما كتبها فما مخطط نمو لكل طفل وطفله والحمد لله، وتقعدوا تتبعوا وليداتنا والحمد لله عليه تعالى مع كل خطوة مع كل مرحلة عمرية، بدليل هذه القصة اللي هي من مئات القصص. والحمد لله تعالى سجلت نجاحات كثيرة، إن شاء الله ربي نجاحات دائمة مع كل أطفالنا وشبابنا. أخويا الغالي، يعني مراد في هذا الباب نحب نقف ديما عند الرسالة، وقلت لي فما شكون يعني قسم الموارد المالية الحمد لله تعالى اللي مكن ولدنا من هذا المحل وفيه كل ما يلزمه باش يبدأ يخدم على روحه. هنية نقطة هنية للداعمين أخي العزيز، لأنه الدعم المادي راه مهم جدا باش نمكنوا لديتنا من راس مال يبدأوا به وهم مطمئنين هكا، ولا لأنهم هم ما عندهم حد شيء، عندهم شهادتهم صحيح، عندهم أخلاقهم، عندهم طموحهم، عندهم الهدف، عندهم جهدهم البدني، لكن الفلوس هم اللي ما عندهمش هكا ولا. وانتم نعرف ربي يبارك فيكم، يعني بفضل الداعمين يعني بفضل الداعمين انتم مواصلين مع كل شبابنا مراد.
1: نعم هو لهنا الحقيقه بعد ما يتحصل على الشات ومعناتها وحتى من قبل ما يتحصل معناتها احنا نجم نقدموا تاثير تربوي، دعم النفسي، دعم الاجتماعي، نحاولوا بكل الموارد اللي عندنا معناتها باش نوصلوا به البر الامان. والحقيقه معناتها لهنا يجي الدور الكبير نتاع الداعمين نتاعنا اللي امنوا بالطفوله نتاعنا، امنوا بشبابنا، معناتها دعمهم هما وكل معناتها القيمة المضافة اللي يعطوه هنا والموارد المالية اللي تجينا، معناتها رأيها هذيك هي اللي ورا نجاح شبابنا، معناتها وهذيك اللي توصلنا احنا باش نحققوا له الهدف نتاعو في احسن الظروف.
0: الحمد لله. يعني بصفتك مربي شباب وانت طبعا ترافق شبابنا، شباب اللي تحت مسؤوليتك طبعا مراد ترافقهم بكل اهتمام، وانت مؤمن طبعا بهذه الرسالة الإنسانية. انا ما نقولش يعني صفتك كمربي بالحق صفة جليلة والحمد لله، وما تبخلش عليهم بالنصح والإرشاد، انا نعرف هذا، ويعني وما فماش صفة إدارية بقدر صفة إنسانية تتعامل مع شبابنا. ولدنا الغالي هذية كيفاش عشت معاه طبعا هل يعني الاستعدادات لفتح المحل وتقول لي الافتتاح قريب، كيفاش عشت معاه من اللي تحصل على الشهادة امتاعه وصولا إلى فتح المحل وصولا إلى كل هذه الإعدادات باش توصل لنقطة الافتتاح، وبالتالي تتهنى على ولدنا. أكيد فرحة كبيرة يعني في شخصك أنت تستشعرها والولدنا زادة.
1: نعم والله الحقيقة فرحتنا احنا كنا أولادنا فرحين، معناتها بدأت الحكاية وقت اللي مخذيش الباك، معناتها اللي جاته اللي نقول احنا كصدمة صغيرة، لكن الحقيقة معناتها قوة شخصيته وقوة طموحه وكل شيء، قال لي لا انا حياتي مش باش تقف معناتها لانا في الباك، راني باش نختار حاجة اخرى وان شاء الله ننجح ونوصل للهدف متاعي. معناتها بدأت الرحلة من غادي معناتها وتشبثه بالتكوين متاعه وكل شيء، بعدين كيف معناتها تحصل على شهادة تكوينية وتحصل على شهادة في بعض المشاريع معناتها تبع نقولوا احنا المراحل الكل باش يستثمر في مشروع يكون حاضر معناتها كل شيء. معناتها الحقيقة بقاك اللي معناتها بقى ثم تواصل كيفاش باش نجيبوا الحاجيات نتاع المحل، كيفاش باش نوفروا له، كيفاش كل شيء قاي طبعا معناتها نتبعوا فيه خطوة بخطوة، ديما نطمنوه نبعثوا كرسالة طمأنة مع فريق تنمية الموارد وتكون داعمين مشكورين معناتها في كل مكان. وقت اللي معناتها عطيته لكور معناتها اللي احنا سيبوه معناتها ان شاء الله وفرنا له المواد نتاعه والمعدات اللازمه وكل شيء، معناتها ما تصورش الفرحه نتاعه، انسان تولد من اول جديد معناتها الفرحه اللي تعني والحمد لله، وباش نقف على ساقي باش نولي نخدم على روحي باش نعمل على روحي معناتها بالحق، معناتها راهو احنا نجاحنا وفرحتنا ما تكمل كان كنا راهو معناتها شبابنا ناجحين وهما فرحين هكا وقت باش تكمل معناتها.
0: وهذه اضافه لتونس الحبيبه بالحق، وقداش جملتك تعبر كل شيء، قلت لي تولد من جديد والحمد لله، فجميل ان نبعث حياه على حياه هكا ولا يا مراد، فأرجو من أصحاب المال نبعثوا الأمل. إن شاء الله هذا دورنا بإذن الله تعالى كمسلمين والحمد لله كتوانسة، مع بعضنا نقفوا لأطفالنا وشبابنا، مع الجمعية التونسية لقول الأطفال إسواس يعني والحمد لله، ومع برنامج دعم الأسرة معاكم أنتم كذلك، إن شاء الله يربي خطوة خطوة. فأرجو من أصحاب المال يربي يكرمهم يعني بالمال ورزقهم بالمال، وهو الرزاق ونحن مستخلفين طبعا في هذا المال، إن شاء الله يربي يتوجهوا ليكم ويتصلوا بالجمعية على رقم مكتبها الوطني 58 371 0002، وسألوا قولوا عندكم شي شاب يا هل ترى نجم أنا ندعمه بمبلغ مالي معين عسى أنه يفتح مشروعه. أكيد فما برشا، أنا متأكدة فما المئات، أنا سبق وعملت نداءات كثيرة لشبابنا اللي عندهم الشهادة يعني ومتكونين والحمد لله إنسانيا ومهنيا، إلا أنه العائق الوحيد هو المال، هو رأس المال اللي باش يعمر بيها طبعا يبدأ بيها المشروع. أرجو ذلك، أرجو التفاعل من أصحاب المال في تونس وخارج تونس معكم حتى نمول إن شاء الله هذه المشاريع الشبابية، وبالتالي نتهنيوا عليهم ونجعلوهم من الأحياء الأحياء وما يفقدوش الأمل في وطنهم الحبيب، وبالتالي نخليوهم هوني معنا كفاءات تونسية نعتز بها إن شاء الله. ربي بركلنا فيك مراد.
1: شكرا مدام مريكا وشكرا لك على
0: هذه
1: المساحة. والله نحب نشكركم أنتم ونشكر جميع الداعمين في كل مكان، ونقول مره دعمكم معناتها يغير برشا في شبابنا، يغير برشا في أطفالنا، وإن شاء الله معناتها ربي يبارك لكم في كل ملي ما تدعموا جمعية الفيل وقرارات الفيل.
0: ويبارك لنا فيكم مراد، يبارك لنا في جهودكم، وأكيد هذا باش يغير في شبابنا وباش يغير في مجتمعنا زادة، وهذا ما نريده. نريد أن نضمن التغيير نحو الأقوم والأجمل، ونخرج من ظلمات كثيرة إلى نور الخير والاطمئنان والاستقرار والتكاتف والتضامن بإذن الله تعالى والتآزف. ربي يجزيك كل خير مراد الهرابي، وطبعا تحية من القلب لولدنا، تهنيه وتسلمني عليه وندعو له إنه إن شاء الله ربي يرزق الرزق الطيب بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك مرحبا.
0: شكرا يا مراد، إلى اللقاء في أمان الله تعالى وحفظه. أي شنو رأيكم في الزوز قصص اللي بدينا بيهم، يعني حكاية التكوين اللي بدينا بيه مع أختنا أحلام؟ أرجعوا واسمعوا بالحق الفيديو، تلقاوه على صفحة الإذاعة، ومع أخونا مراد قصص نجاح والحمد لله تعالى. وليداتنا برشا انقطعوا عن الدراسة، لكن لقاوا فرصتهم مع الجمعية التونسية اللي قلقت في الأسواس، ولقاوا فرصتهم مع جمعية الكلمة الطيبة بتكوين مع منحة دراسية والحمد لله، وهذا دخل السرور على قلوب وليداتنا وعلى قلوب عائلاتهم والديهم، والحمد لله اللي قاعدوا متحيلين عليهم. لكن اليوم الحمد لله الجمعيات هذية ترجع لهم الأمل من جديد. خونا مراد يحكي لنا على قصة الشاب هذا اللي منجحش في البكالوريا إلا أنه لم ييأس وقال نعمل تكوين مهني وتحصل على الشهادة في الحلاقة. اليوم قسم الموارد المالية بي اس ويس سليانة يمكنه من فتح محل ويوفر له هذه الآلات، طبعا ما لازمه في مشروع في محل الحلاقة، والحمد لله، وباش يبدا قريب يعمل على روحه ويخدم على روحه، هكا نتهنيو عليه ويواصل مشوار حياته باذن الله تعالى بالحلال. فهيا نشجعوا وليداتنا حتى يسلكون طريق الحلال، هذه مسؤوليتنا. فمن طبعا يستطيع ذلك فلا يبخل، مش على وليداتنا، لا يبخل على نفسه، لانه احنا بحاجه الى هذا العمل الصالح حتى يكون في رصيدنا في دار الاخره. فكيف ما نسعى باش نعبيه رصيدنا في دار الدنيا، رصيد المال في في في في اي بنكة من دار الدنيا، الا انه هي بنكة فينيا، لكن خليه نظرتنا متعلقه بالبنكة الدائمه في دار الاخره. صلوا على الحبيب محمد، ثم لنا عوده مع الشيخ الاستاذ خالد التلمودي لنتحدث عن عيد الاضحى. ربي يجعل كل ايامنا اعياد، وربي ينصر امه محمد صلى الله عليه وسلم.

0: تخبط القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكل الأطفال أسوس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع وسبق، وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع أمريكا جسام الشريف والجمعية التونسية لكل الأطفال أسوس.
1: هيا أحبتي في الله تعالى، هيا نقدموا ونسارعوا بإذن الله ونستبق الخيرات، عسى أن يقبلنا الله سبحانه وتعالى بعفوه ورضاه ورحمته. وسأتمم هذا الحديث الإيماني الجميل اللي دغدغ قلوبنا مع سيدي فضيلة الشيخ الأستاذ والعضو بلجنة الدعم بأكودة سيدي خالد التلمودي. أحييك من القلب، فسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مليها كيف الحال؟
1: ربي يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، أسعد كثيرا بسماع صوتك اللي بعث فينا شحنة إيمانية جميلة. نحب نعيش هالدنيا هذه والأيام المباركة هذه من هذا الشهر الحرام استعدادا للأيام العشرة من ذي الحجة بهذه الطاقة الإيمانية. سيدي خالد،
2: ربي يبارك لك ورب يحفظك إن شاء الله ويجعل لك سجل حسناتنا أجمعين إن شاء الله.
1: أمين. سجل حسناتنا نحب نهتم به أكثر وأكثر، ذلك عليش منذ قليل أشرت إلى مفهوم رائع وهو مفهوم الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين. وعن هذا سنتحدث بإذن الله تعالى من باب تحقيق الوصال مع مناسبة جليلة ننتظرها إن شاء الله تعالى بشوق، عيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي نريد أن يكون يوم يعني حجة لنا بإذن الله تعالى على أن نكون أصحاب أعمال يتعدى نفعها للآخر. سيدي خالد.
2: نعم، أقول بالله التوفيق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الحقيقة أخت مريكة استوقفتني الآية، رجتني إلى بعض الحدود عندما قال المولى عز وجل وأحسن كما أحسن الله إلي. عدت لسياق الآية فزدت أبهرتني أكثر فأكثر. شفت كيفاش أن قوم فرعون وقوم قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخيرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. علاش حبيت نذكرها في سياقها؟ لأنه الناس الطيبين، الناس الخيرين اللي حلوا ويحب بلغوا كلمة الحق موجودين في كل زمان، معنا حتى في عهد فرعون وعهد قارون حبوا يوعيوا، حبوا يرجعوا الحقيقة. والآية هذه كما تعرف أن القرآن الكريم رغم أنه مرتبط بزمن وبظروف معينة، ولكن ديما هذه الآيات تبقى سريعة المفعول إلى أبد الآبدين، وهذه قوة القرآن الكريم. وخاصة أن هذه الآية استشعرت أنها توجه لكل واحد فينا يسمعها. وأحسن خطاب مباشر موجه لشخص بعينه. وأحسن كما أحسن الله إليك. فتسألت أنا، قلت أنا شخصيا يعني نجم زعمة كما ربي أحسنني نحسن؟ ما نجمش، معناها تحسها معناها أمر عظيم جدا جدا معناها. فقلت واحد المفروض أنه يراجع نفسه ويستذكر كل النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه، هي لا تحصى ولا تعد، ومع ذلك ربي رؤوف بعباده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإحسان مجالاته متعدة ومجالاته واسعة. تعرف أن الإحسان هو أعلى الدرجات، معناه يجي بعد الإيمان وبعد الإسلام باش نتحول إلى جانب إلى ذلك الجانب العملي التطبيقي. نقدوش الناس ديما النظر والإيمان في القلب ونكتفي بالصلاة، معناه مشينا للجانب العملي، الجانب التطبيقي.
1: نعم.
2: اللي هو معناها لو أنه كل إنسان يشوف روحه وش عنده وش عطاه ربي يخرج منه ولو بمقدار، وشوف حتى كنقيسوها مثلا بأموال الزكاة 2.5% معنا مقدار ضئيل جدا، رغم أن المال هو مال الله. كيف ربي أعطاك أنت القوة والصحة وخرج منه شوية من جهدك باش تعاون الآخر، اللي ربي أعطاك العلم وانت تساهم به بما أمكن، معنا من ناحية أنه خليت أعطاتني برشا أمل أنه الخيرين موجودين في كل مكان، وأن هذا الخطاب هو موجه لشرذمة قليلة من الناس المقصرين في حق ربي، ولكن ديما الأمل موجود أنه يمكن أن نغير، يمكن نعمل حاجة جديدة، يمكن ننفع الناس. وأنا الحقيقة قعدت نتبع فيكم من قبل وشفت هذه الأثار الطيبة، حسيت أن هذا الخطاب قدر ما أنه هو أنت كمذيعة معناها مليكة رب يبارك لك باش تقوم بالدور هذا وتبلغ وتحسن الآخر من خلال هذه التوعية. هو كيف هو خطاب موجه إلى الناس اللي هما المفروض يكون عندهم إمكانات بمختلف مشاربهم مختلف قدراتهم باش ينفعوا الآخر، حتى الوليد هذا اللي عمل له مشروع باش يكون حلاق بعد ربما النكسة صغيرة اللي جات، ولكن خرج منه جهد كبير كيف حتى الرسالة هذه تتوجه له هو باش هو يقوم بالوظيفة هذه يحسن كما حسنوا الناس وهكذا زولي. شوف كل الاستمرارية، شوف التواصل، شوف كل المدد، شوف كل الخير الكثير للعميل باش الإنسان يفكر حتى والديه اللي أحسنوا له كيفاش ربوه كيفاش هو بدوره. وهذا اللي حشتنا به، لو أنه الإنسان يستشعر هذه الآيات ويعيشوا بها في واقعهم وفي حياتهم وفي مشاعرهم والله سنرى الخير الكثير.
1: والله يا شيخ خالد قدش محلية تفعلك مع هذا القول الكريم، أحسن كما أحسن الله إليك. إن شاء الله رب يكون ما نقول الشعار بقدر يكون تطبيق نحملوه كل واحد فينا يسمع فينا توا عبر أثير إذاعة الزيتونة، إن شاء الله رب يتحقق فينا خاصة في هذا المقام ونحيا أيامنا المقدرة لنا بهذا القول الكريم. إن شاء الله رب يتحقق فينا إن شاء الله تعالى مقام الإحسان. بالحق كلامك يوصل للقلب مباشرة، إن شاء الله يربي هذا القلب يعطي الأوامر للجوارح حتى تتحرك وفق هذا الإيقاع القرآني شيخ خالد، وطبعا لتحقيق هذا المعنى نريد أن نربطه طبعا بالعائلات التونسية الفقيرة اللي ماهيش قادرة بالحق إنها تقف على ولاداتها ماديا كما ينبغي. ونعرفوا أن الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس مقصدها الأساسي ذلك الطفل في عائلته، برنامج دعم الأسرة وقاية الأطفال من الأهمال هدفه أنه يخلي الأطفال يعني يعيشوا ويتربيوا مع والديهم لكن يقفوا معهم ماديا حتى يعني يواصلوا المشوار بإذن الله تعالى شيخ. ففي عيد الأضحى فما حملة بعنوان في عيد الأضحى 2300 عائلة تنتظر فرحة لا تكتمل إلا بعطاء التونسيين. شيخ خالد
2: شوف كل التواصل مع نفس الآية ذي إذا كنا نستحضرها وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني هذا الإنسان اللي ربي أقدره ومكنه من هذه الإمكانيات المادية باش ينجم يضحي باش ينجم يفرح باش ينجم يفرح حيالته، هو المفروض يحسن الآخر، معناها يقتسم معاه يبلغ ما أمكن للناس المعزة اللي في أشد الحاجة لهذه الفرحة، لأن احنا كي نقولوا فرحة ما نحبوش يكون النطاق نتاعها ضيق، نحبوا النطاق نتاعها واسع. الحمد لله أن هذه الجمعية ما شاء الله وأنا كما تعرف عضو فيها قاعد نشوف في هذه الفعاليات وتأثيراتها، معناها والجانب الإيجابي قاعد يعني نجنيه في ثماره معناها يوم بعد يوم.
1: نعم.
2: هذا نحبه من خلال كل هذه المناسبات باش نفعلوه بشكل حقيقي باش كل مواطن تونسي عنده القدرة باش يعاون يمد يد الآخر. والعدد مش كبير، يقولوا 2300 عائلة مش عدد كبير، صحيح العدد الأطفال صغار ولكن عندما تحدث وين هذه العوائل باش ندخلوا على الفرحة بهذه المساهمة، ومجرد أن يدخلوا على الموقع متاع الجمعية يشوفوا معناها طريقة المدد وطريقة المساعدة راهي متاحة وممكنة جدا جدا حتى بشكل مباشر.
1: نعم.
2: وإحنا الحمد لله رب العالمين النطاق بتاعنا لا ينحصر فقط في نطاق بلادنا والجمهورية بلادنا العزيزة، ولكن إحنا نحب نوسع هذا النطاق أكثر فأكثر حتى باش نسهلوا على الناس اللي من عمالنا بالخارج اللي نجموا ما يقدروش يضحيوا في البلدان الأوروبية، أما البديل عن ذلك موجود معناه حتى من الناحية الشرعية.
1: نعم.
2: وكما نعرف أن سيدنا صلى الله عليه وسلم أعطانا النموذج الأمثل في ذلك عندما ضحى عن نفسه وضحى عن غيره، مما يدل على جواز النيابة في مسألة الأضحية. فالجمعية تكفلت بمثل هذه المهمة، يعني كل من يريد أن يضحى عنه باش يكسب أجر الأضحية كاملة وباسمه وينوى عنه وندخله الفرحة لهذه العائلة، هذا راهو امر اصبح ممكن واصبح متاح اللي ربما بالنسبه للناس تلقوا صعوبات. انا كثيرا كامام نتصور اغلب الائمه في تونس يسالوهم عن مثل هذا الامر، خاطر برشا الناس حتى ظروف الاقامه بتاعهم ما باش يقوموا بالاضحيه على الوجه الاكمل.
1: نعم.
2: هاو لقينا البديل، معناه
1: الحل موجود.
2: نعم
1: الحل موجود شي خالد،
2: الحل موجود. أي. والحمد لله معناه وهذه شفت معناه ما شاء الله الجمعيه الحقيقه فعل على الاخر في هذا المجالات، والحمد لله التنسيق مع الجانب التشريعي الجانب الفقهي هو مهم جدا، ومش فقط في هذه المناسبات. احنا الحمد لله معناها حضورنا اصبح فاعل، معناها الاستاذ الائمه والاستاذ
1: المتخصصين
2: في المجال الفقهي باش كل معناها سواء كان الموارد الماليه او المآلات نتاعها تمشي في الاماكن نتاعها. هذا الامر يعني انسان يفرح له
1: طبعا،
2: يكون مطمئن باش يكون في عمل نتاعنا هي مجرد مناسبه نأديوها، هي مناسبه دينيه حقيقيه شرعية. الهدف نتاعها هو إرضاء ربي، هو الاستنان بسنة سيدنا صلى الله عليه وسلم، وهذه كل المسائل نأخذها بعين الاعتبار باش عندما نقوم بمثل هذه الحملة راهي تأكدوا يا توالسة اللي تسمعوا فيها أنه راهو الغد هدف منها هو إرضاء ربي وإدخال الفرح على قلوب التوالسة اللي هم في أشد الحاجة لهذا الأمر.
1: نعم.
2: وهذا صدق نقص مليكة يحد إلى درجة كبيرة من ظهرة العنف ومن ظهرة الفرقة.
1: صحيح.
2: يعني ويحقق المساواة الفعلية.
1: أكيد
2: مثل هذا اليوم مش فقط معناه كعيد الفطر اللي عنده الخصوصية بتاعه، والحمد لله زده عيد الأضحى كيف عنده الخصوصية متاعه اللي احنا نفعله بما يحقق كل هذه الأهداف التامية
1: وفق الضوابط الشرعية. نعم
2: بالضبط وفق الضوابط الشرعية
1: أكيد.
2: وإحنا يحق لنا معنا الأئمة الأجلاء باش يدخلوا في كل حاجة باش يقولوا هذا صحيح وهذا غلط هذا شرعي
1: سيدي.
2: وهذا مش شرعي.
1: ربي يبارك
2: لكم انتم ورب يجزيكم كل خير ويبارك كل التونس اللي ساهم ان شاء الله.
1: ربي يجزيكم كل خير واكيد تحيه للأئمة الخطباء اللي حاملين هذه الرساله رساله الطفوله الفاقده للسند مع الجمعيه التونسيه لقراءة الاطفال اس او اس. وجودكم يعني اكيد قدم اضافه واثر جميل والحمد لله تعالى لانه نحن نريد ان نسير في الدنيا وفق هذا الشرع السمح والحمد لله تعالى ونحن مقبلون على شعيره من شعائر الله فنريد ان نحققها كما امرنا الله عز وجل. فالفرصة متاحة للتونسيين اللي عندهم صعوبة انهم يضحيوا. شي خالد كيف ما قلت لنا نعمل خلاصة سريعة بعد اذنك بمعيتك سواء في تونس او خارج تونس يتم التواصل يعني مع الجمعية التونسية لقراءة الاطفال السويس على موقعها تنعاد نذكر به وعلى رقم المكتب الوطني على اساس انه النيابة في هذا المقام يعني شرعا جائزة والحمد لله. ضيف
2: نعم.
1: حاجة شي خالد
2: هذا هو يعني دعواتي لكل من يساهم لكل من بمختلف معناها قدراته. نرجع للآية مرة أخرى لشخص نردوها شعار كما
1: أيوة
2: عندهم شعار السابقون السابقون وأحسن كما أحسن الله إليك. ديما استحضروا هذه الآية شوف أنت شنو تنجم تنفع باش نجم تنفع الناس تنفع البلاد تنفع العباد راهو حقيقة يستيعم الخير حينها والفضل لله والحمد لله وربي يبارك لكم إن شاء الله فيما تقدم.
1: الحمد لله الحمد لله جزاكم الله خيرا نحبكم في الله سيدي خالد التلمودي بارك الله فيكم وفقكم الله تعالى لكل خير وأكيد مواصلين في هذه الحملة بإذن الله في قادم الحلقات إن شاء الله عسى أن يبلغنا الله تعالى هذه الأيام المباركة من ذي الحجة على خير وننعم بفضلها وخيرها. فجزاكم الله خيرا سيدي الغالي السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا ختامها مسك كذلك والحمد لله وفق هذا الإيقاع القرآني الإيماني الجميل إيقاع الإحسان أحبتي في الله تعالى مع مشروع داري الآخرة نزين لساننا بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ثم نتمم هذا اللقاء الإيماني والإنساني. تونس بلسان رطب أحييك بساعد الجد أبنيك بسلامة قلب أحميك فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
3: كيف أحسن إليك يا تونس؟
1: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة لنرفع معا راية الوطن عاليا.
4: موطني
1: ونقولها بصوت واحد حبك يا تونس يوحدنا.
3: حبك يا تونس يوحدنا.
1: طبعا أحبتي في الله تعالى نقولها بصوت عال نحن نحب هذا الوطن الحبيب نحب تونس ونحب أهلها ونريد الخير لها ولأهلها لذلك نريد أن نحقق بإذن الله تعالى وظيفة الإصلاح والأعمار المنوطة بكل واحد فينا ومدام قادرين إن شاء الله فينبغي أن نحقق هذه الوظيفة الإيمانية عسى أن تكون سبيلنا إلى الفوز بجنة الرحمن. ومشروع دار الآخرة في انتظارنا لأنه كيف ما قلت فما رصيد بنكي في انتظارنا علينا أن نملأه لأنه هذاك هو الباقي اللي باش نصرفوه نعطيه للآخر هذا للآخر الفقير والآخر المحتاج والآخر الضعيف والآخر الطفل الفاقد للسند هو اللي باش نلقاوه بإذن الله تعالى في رصيدنا باقي لكن اللي باش نصرفوه في متاع الدنيا هو فاني أحبتي في الله تعالى. السيد رشيد الخبوري قل لي توا عنا 11 منخرط جديد في منظومة الاقتطاع الآلي القار ما شاء الله والحمد لله ديما الزيادة موجودة وهذه من معاني الإحسان فإن شاء الله ربي نحقق قول الله تعالى لأكد الشيخ خالد التلمودي. سيدتي زينب السميشي تحية لك والكلمة لك حتى نتعرف على تفاصيل مشروع داري الآخرة لنكون في عون هذه العائلة اللي بتحدثنا عنها. مرحبا زينوبة السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم مدام مليكة.
1: مرحبا.
4: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: وبيك أكثر يا زينب، كيف حالك؟
4: عايزك يفضلك. الحمد لله.
1: اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. إذا ختامها مسك معك في هذه الساعة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، أخصائية اجتماعية بقرية أسواس كودة. أرجو لك كل التوفيق والسداد، ورب يكون في عونك يا زينب. إذا صوتك اليوم باش يوصل أمانة عائلة تونسية تحتاج إلى أن نكون في عونها يا زينب.
4: أي اليوم باش نحكيو على عائلة تونسية حالتها توجع القلب. سكنة في دار ملك متواضع، البو مقعد والأم مريضة بأمراض مزمنة. كيف الأم مضطرت أنها باش تقعد في الدار باش تلهي براجلها وتنجم ترعاه وتلبي له المتطلبات نتاعو الكل. لكن في الأثناء عندنا المعيل الوحيد للعائلة هو ولدهم الشاب اللي كان يخدم عامل يومي ويجري على القوت نتاعو هو وأخواته، اللي عنده زوج أخوات، عنده أخته تقرأ سنة أولى ثانوي وأخوه يقرأ سنة ابتدائي. للأسف الشاب هذا يتعرض لحادث قوي سبب له في مشكلة على مستوى ساقه اليسار. سبق أنه عمل عملية على مستوى معناها في أعلى الساق نتاعه. طبعا حاليا ساقه ناقصة، ما عادش ينجم يقف عليها، خليته بالتالي ما عادش ينجم يخدم. الشاب هذا توا ما عادش ينجم حتى يقف بالباهي باش يخدم على روحه وعلى خويته وعلى عائلته. قاعد كل يوم يحس في روحه إذية، معناها نهار بعد نهار أكثر، بعد ما كان هو سند وحيد لعائلته اللي كان متكفل بيهم في كل المتطلبات نتاعهم. اليوم ولا هو بيده لازمه معناها في حاجة لشكون يسنده، هو بيده اليوم ولا معناها يحس بالعجز، خاصة إنه كان هو اللي ليه بالدار الكل وقايم بيها. درس إنه ولا يحس معنيها في روحه عبء على الدار الكل.
1: نعم.
4: بعد ما كان هو معنيها العقيد اللي يسن عليه، ولا هو قاعد يحس في روحه اليوم عبء معني.
1: الوضعية صعبة برشا، وبالحق ما قلتنا بالحق تأثر بالسلبي علينا، لكن هذا واقع هذه العائلة. أنا نعتبرها الوليد اللي حكيتنا عليه ولد صالح، لانه كان سند الام وابوه والاخوات والزوز اللي نحبوهم يكملوا قرايتهم، هكا ولا يا زينب؟ ولدنا هذا يحتاج منا كل الدعم، الدعم المعنوي والدعم المادي. شنو نجموا نعملوا لولدنا هذا؟ شنو نجموا نعملوا لعائلتنا هذه يا زينب؟
4: اول حاجه نجموا نبداو بها ساعه بالنسبه للطفل، معناها لازم معناها الشاب هذا لازم يعمل العمليه نتاعه باش ترجع فيقه عاديه، وينجم يخرج عادي كيف الناس الكل ويباشر العمل نتاعه باش ينجم يحاول يعوض روحه على اللي فاته، وحتى يعوض عائلته ويصرف عليهم وكل شيء، بما انه هو كان المعيد الوحيد للعائله.
1: نعم، به فما الامكانيه يعني عمليه هذه على مستوى الساق اليسرى. قداش كلفتها يا زينب العمليه؟
4: بالنسبه للعمليه هو باش يعملها في السبيطار، ولكن هو مستحق لي بروتيز معناها الساق، القيمه نتاعو 8000 دينار.
1: نعم، 8 ملايين باش يتمم ان شاء الله تعالى هالعمليه هذه.
4: ان شاء الله ان شاء الله يتوفق انه يعمل العمليه هذه قبل ما يزيد الضرر يطلع اكثر الظهر والحوض نتاعو، وقبل ما تزيد اصلا نفسيته تزيد تتحطم، خاطر هو توا تقريبا رافض انه يخرج للشارع وحاس معناها بالنقص وكل، وحاس روحه ولا بالحق عبء على عائلته وعلى على الناس الكل. ان شاء الله ربي يحفظه هو والعائله الكل، ان شاء الله معناها نلقاو دعم التوينسه اللي ينجموا يعاونوه
1: معناها باش نلقاو
4: العائله نتاعو.
1: متاكده، عندي يقين في الله تعالى يا زينب باذن الله العمليه باش تتم، و8 ملايين اللي انت حكيت عليهم باش يتم العمليه هذيا ويعمل ان شاء الله ويقوم باذن الله ويقف من جديد ان شاء الله على ساقيه الزوز. انا متاكده انه المبلغ هذيا باش نلموه، لانه نعرف قلب التوينسه خاصه فيما يتعلق بهالوضعيات الصحيه، وخاصه انه ولدنا الشاب هذيا يستحق منا كل الدعم انه نقفوا معاه، لانه ولد صالح بالحق. ولد صالح، وهذه نعمة من المولى، فرب يجعل كل أبنائنا صالحين وبارين بينا. هذا الابن بار بأم وأبوه، وجزاء بره بأم وأبوه بأخواته الزوز اللي قاعدين يقراوا، يعني وليد ثلاثة ابتدائي هكا ولا زينب
4: أولى
1: ثانوي. بالحق نحب نقفوا معاه من باب أنه نجازيوه ببره لوالديه ولأخواته. نعطيه رقمك زينب بعد إذنك؟
4: رقم سيد فرح مدير قرية الأطفال الأسوية
1: سكودة. ذكرنا به قديش؟
4: 58 371 53. 58 371 53.
1: هذا رقم سيد فرح بن سليمان مدير قرية سويس أكودا. هيا نشدوا الهمة 8 ملايين لازمنا نلموهم. إن نرى إن وذي خطوة أولى وأساسية وأكيدة ومستعجلة لازمنا نقوم بها، ومن بعد يا رب نمكنوه من مورد رزق وفق الظرف الصحي نتاعه هكا ولا زينب.
4: إيه باش ينجم هو ثمانية يعاون عائلته ويعاون على التقييد ويخدم على روحه كيف ما قبل. 8000 دينار راهو مبلغ معناها يزيد ينجم ينقذ حياة مع الشاب هذيا وحياة العائلة الكل ويغير لها نحو الأفضل. وهي الحقيقة عائلة كلها معناها عزيزة نفس. الطلب الوحيد حتى اللي كان عندهم انه معناها هو يرجع يمشي عادي على التقييد باش ينجم يعاود يستأنف النشاط نتاعه في الخدمة وينجم هو بيده يقوم بعائلته الكل ويوصل اخواته ويقراو.
1: محلي حديثك على العائلة هذه اللي تستحق منا وقفة كبيرة عزيزة نفس، وهذا اللي نحبه بالحق نكرموه إن شاء الله بحسن أخلاقنا. فهيا نشدوا الهمة نتصل بسيد فرح بن سليمان على رقم 58 371 0053. بارك الله فيك يا زينب، شكرا لك على هذا النداء الإيماني، إن شاء الله نلبيه في شهر ذي القعدة في ختامه ونحن في شهر حرام والأجر فيه مضاعف. أكيد نبشر السادة المستمعين بخبر رائع إن شاء الله في قادم الأيام. موافقة يا زينب، شكرا
4: لك.
1: يعيشك لله. الشكر لك وللجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ادخلوا على موقعها www.sosve.an. سيدة شهد الخبور يقول لي توا 11 منخرط الحمد لله رب العالمين. اتصلوا برقم المكتب الوطني 58 371 0002. توا نكلموا سيد فرح بن سليمان 8 ملايين يستحقهم ولدنا هذية باش يقوم بالعملية على ساقه اليسار وينجم من جديد يقف إن شاء الله على ساقيه الزوز ويكون سند دائم لعائلته. بالحق العائلة هذية عفيفة عزيزة نفس كيف ما قالت زينب، فنرجو إن شاء الله تعالى أنه نقف معها. المبلغ بالحق قادرين عليه وأحسن كما أحسن الله تعالى إليك، فربي إن شاء الله يجعلنا من أهلي. هذا القول الكريم 58 371 0053. يا ناس حبوا الناس، هذا نداءنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب. حمدي مصطفى الفسيلي بارك الله فيك كريم، أعطيك شكرا جزيلا، ربي تقبل من الجميع وربي وفقنا للخير وللإحسان.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: كان عندنا عالم من تونس، عالم من تونس، كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح، يدعو بيكم من خلق.
5: شريعة الإسلام شريعة
6: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
0: رياض الروح والريحان،
1: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله عمنا وآله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسانا إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم تسمعوا في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به. نقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا بي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد شمس المعالي. أيها الكرام، أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، أسعد الله أوقاتكم بالخير والهناء، وأسعد الله أوقات أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة بالخير والهناء.
2: أمين. والسادة المستمعين الكرام وكل من يقول أمين، صلى الله ربي يحفظني ويحفظكم ويحفظ السادة المستمعين الكرام بما يحفظ به عباده الصالحين. مازلنا مواصلين احنا في سبيل الهدى على الهجرة إلى الحبشة. حكينا الأسبوع الماضي على الهجرة الأولى وقلنا فما جماعة رجعوا وبعد طلعت الحكاية ماهيش صحيحة، قال لهم رغم أسلموا لباس وهي لواش قاعدين، فالقاوا عذاب أشد أنكى من العذاب الأولاني، فما شكون حصل وفما شكون عاود هرب بدينه وخلالهم الدنيا الكل. اليوم مش نحكيه في سبيل الهدى على الهجرة الثانية، قبل الهجرة إلى المدينة، الهجرة الثانية إلى الحبشة.
3: وقت اللي تبين للصحابة اللي رجعوا من الحبشة كما تحدثنا الجمعة اللي فاتت للهجرة الأولى أن قريش لم يسلموا، وكانت إشاعة كما قلت سيادتك فكر وقت ذاك إيش عملوا، رجعوا للحبشة، وتتسمى هذه الرجعة بالهجرة الثانية للحبشة. إيش عملوا؟ غالب من آمن، يعني أكثر من آمن بالله ورسوله كانوا عند النجاشي. العدد متاعهم قالوهم أهل السيرة 380 راجل و18 امرأة تقريب، وكان من بين الرجال سيدنا جعفر ابن أبي طالب وزوجته سيدة أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس صحابية جليلة حبت سيد النبي ياسر، وسيد النبي حبها واحترمها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند النجاشي على أحسن مقام بخير دار عند خير جار.
2: هك
3: هو كرمهم وهو الجار متاعهم. سمعت قريش كيفاش النجاشي فرحان بها الصحابة وأكرمهم غديكة، أش عملته؟ بعثت ثم زوج من الناس بعثتهم، وهلو عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيع المخزومي.
2: هك
3: بعثت زوز هذوما، وبعثت معاهم هدايا كبيرة لعظماء الحبشة. الواه
2: رشوة.
3: أه؟ رشوة باش يعينوهم على قضاء المطلب متاعهم. وبعثوا زادا للنجاشي فرس، فرس عربية جميلة وجبة حرير، وهداوا هدايا أخرى كبيرة ياسر للنجاشي والواه هذاي الكل باش يردوا من جاء إليهم من المسلمين. هذاك الطلب. اش عمل عمرو بن العاص؟ طلب الإذن وتخلى على النجاشي هو وعبد الله بن أبي ربيع المخزومي. وقت اللي دخلوا على النجاشي قد إيش عملوا؟ سجدوا له في القاع، سجود وسجود يعني رؤوسهم في القاع، وباش فرح بهم النجاشي قعدهم واحد على يمينه والآخر على يساره وقبل الهدايا متاعهم.
2: أي لأنهم كانت عندهم علاقة. أيوة. من قبل يتهداوا.
3: أيوة.
2: وهو عادي معناه. عمر بن العاص. أيوة. كان صديقه معناه، كان ديما يمشي الحبشة ويهز الهدايا.
3: أيوة
2: يمشي. هو أبا سفيان كانوا ديما يمشيوا.
3: يمشيوا الحبشة يعرفوهم معناه.
2: وهو يعرفهم.
3: هو يعرفهم إيه. إيش عمل تو وقت اللي عاد كرمهم تو النجاشي؟ واحد حطوا على اليمين وحطوا على اليسار،
2: فرحوا شيء،
3: فرحوا شاخوا معناها تمت
2: الامور، والهدايا تقبلت معناها لاباس، قضيتهم مقضيه معناها.
3: ايوه. اش عملت؟ لفت عمرو بن العاص قالوا وش نقول لك؟ يا حضرة الملك إن عرف نفر من بني عمنا نازلوا أرضك، جماعة جاوا بحذاك أنت، فرغبوا عنا وعن آلهتنا، بعدوا علينا والآلهة متاعنا، وراهم ما دخلوش في دينكم، وراهم جابوا دين مبتدع جديد. سيد النجاش تلفت لهم قال لهم وأينهم وينهم هذوما؟ قالوا بأرضك موجودين. اش عمل النجاشي؟ برح عليهم الكل وجابهم. ايه ودع النجاشي. اش عمل النجاشي؟ برح الأساقفة متاعو، اكل رهبان متاعو، اكل حاشية متاعو.
2: ايه زي أهل ذكر مدام ثم دين جديد. ايه نشوفوه شنو هالدين،
3: شوفوا شنو هذا. واش عمل؟ قال لأهل الأساقفة متاعو، قال لهم حلوا المصاحف متاعكم والكتب متاعكم، حلوا الكتب متاعهم وقاعدين دايرين بالنجاشي. حتى جي سيدنا جعفر والصحابة رضي الله تعالى عنه، وقت اللي وصل سيدنا جعفر الباب متاع النجاشي اش عمل؟ صاح عيط وقال جعفر بالباب يستأذن ومعه حزب الله، وقال هالكلام هذايا بقوة. فقال النجاشي شكون هذايا؟ قال هذايا راهو مجمع على قتلكم عليهم. قال يدخل بأمان الله وذمته، هكا قال الكلمة ذي. فقال الملك ألا تسجدوا؟ وقت جاءوا دخلوا ما سجدوش، سلموا عليه على النجاشي وكهو. قالوا أخي ما تسجدوش. فقال عمرو بن العاص وني لوج عليها توا الوحلة ذي، قال عمرو العاص للنجاشي ريت تشوف أيها الملك أنهم مستكبرين عليك وما حيوكش بالتحية متاعك، يعني السجود ما باوش يسجدولك. فقال النجاشي ما منعكم أن تسجدوا لي؟ علاش ما سجدتوا ليش؟ فقال جعفر إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال ولما ذلك؟ قال لأن الله تعالى أرسل فينا رسولا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نسجد إلا لله عز وجل، وأخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، فحييناك بها. كذلك رسول هذا أمرنا بالصلاة، يعني صلي ركعتين بالغدات والركعتين بالعشية، أخطر الصلاة وقتها مازالت ما تفرضتش، لم يكن فرضت قبل ذلك الوقت. فقال عمرو بن العاص للنجاشي اسمع يا حضرة النجاشي، راهم يخالفوك في عيسى بن مريم العذراء، وما يقولوش إنه ابن الله أو يخالفوا فيك. قال النجاشي فما تقولون في مريم وابنه وأمه؟
2: نعم
3: في ابن مريم وأمه. قال جعفر نقول كما قال الله تعالى روح القدس الذي هو جبريل. فقال النجاشي لمن عنده من القسيسين ورهبان، تلفتوا للرهبان متاعه وكجمع على دايرين به، اش قال لهم توه؟ شوف الضربة مقوهني. قال أنشدكم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا مرسلا صفته ما ذكر هؤلاء؟ قلوا لي. فقالوا هذاكم القسيسين والرهبان اللهم نعم قد بشر به عيسى. فالحديث تو. فقال من آمن به فقد آمن بي، ومن كفر به فقد كفر بي. هذا سيد عيسى قال. فعند ذلك قال النجاشي والله، شوف الكلام متاع النجاشي مقواه توا، والله لولا ما أنا فيه من الملك لاتبعته، نتبعه فأكون الذي أنا أحمل عليه، نهزل الصبات متاعه وأغسل رجليه قدام الزوز متاع المشركين وقتها. فقال للمسلمين اش قال لهم؟ قالهم انزلوا حيث شئتم من ارض امنين بها، وامر لهم بما يصلح من الرزق. واش قال لهم؟ من نظر الى هؤلاء الرهط نظره تؤذيهم فقد عصاني.
2: شو كيفاش معناها فرح بهم النجاشي واكرم نزولهم، وكي نقولوا جارهم الجار هنا مش معنى يسكنوا بحذاه، لا الجار يجيرهم بمعنى أنه حتى حد ما يعتدي عليهم أو يفكلهم أموالهم أو حتى وصل قال ما تنظروا لهم هكا تكسر فيهم العين ولا كذا، راك أنت عبارة كسرت العين فيها أنا وراك مطالب وباش نحاكمك لو كان تعمل فيهم أي حكاية حتى بالنظرة، مش حتى تقول فيهم كلام كما جمع لي قالوهم فيهم، لا، وعاشوا معززين مكرمين، وأكثر من هكا فيهم من خرج رجع من الإسلام رجع للمسيحية تنصر، زوج أمه حبيبة اللي بعد باش تولي هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، بنت أبي سفيان اللي خليت أبو سفيان وهربت معنا، وكلهم رام هذوم، وهي تجي تسمى بنت عمة سيدنا عثمان ابن عفان معناها. فهذا علاش اللي الصحابة الكرام وقتها أوذوا في الله أذن شديدا، والحمد لله بعد كلمين اللي تعملت وكل المخطط اللي عملته قريش، وبعثت الذهب وبعثت الفرس وبعثت الهدايا للوزراء وللحاشية نتاع النجاشي باش يقفوا مع عمرو بن العاص، إلا أن ربي جعل كيدهم في نحرهم وانقلب السحر على الساحر، وكان من النجاشي أنه قال لهم اذهبوا فأنتم مرحبون بكم في أي مكان في الحبشة. فاصل مستمعينا الأعزاء، ورجعين مكملين معكم سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، فابقوا معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، وين نحكيه على الهجرة الثانية للحبشة وكيفاش الصحابة الكرام اللي كانوا موجودين في الحبشة وكيفاش الخطة اللي عملتها قريش لاسترجاعهم وبعثت لهم زوز من أكبر الدهات متاعها، دهات العرب وأعظمهم عمر بن العاص، وبعث معه هدايا رشوة للنجاشي والحاشية متاعه باش يصدقهم، لأنه النجاشي ما سمعش من واحد برك، سمع من الطرفين، قال جيبوهم لي واسألهم على سيدنا عيسى وعلى السيدة مريم وشنو قال القرآن في المسيحية، وكي جاوبوه سأل الأحبار اللي جابهم معاه قالهم فماشي حاجة تقول فما نبي يخرج في آخر الزمان وفي الحكاية هذه وفما في الإنجيل، قالوا له فما في الإنجيل وفما في الصحف وفما في التوراة الشيء هذا الكل، فكان منه أنه رفض الدعوة متاع عمر ابن العاص وخليهم آمنين في الحبشة. نواصل سيد الشيخ.
1: شوف القرار اللي قرروا النجاشي في كل وقت هذا كايش قال لهم، قال لهم من نظر إلى هؤلاء رهت الجماعة ذوما نظرة، نظرة تؤذيهم، نظرة مش مسهم ولا كذا، تؤذيهم فقد عصاني. وبعتليش قال اذهبوا فأنتم آمنون، من سبكم اللي يسبكم غوري ماء.
0: أيوة.
1: الغرامة معناه كيف اخطية نقولوا احنا، قالها ثلاثا. قداش يدفع الاخطية؟ 4 دراهم أو ضعفها. معنى قرر قرار نهائي النجاشي في كل وقت ذكاء،
0: يكونوا معززين مكرمين.
1: وش عمل النجاشي؟ أمر بهدية عمرو بن العاص ورفيقه فردها عليهما،
0: هزوا عليه فلوسكم،
1: قالوا هزوا الهدية متاعكم ما حشيش بها. وقال النجاشي ما أحب أن يكون لي دير من ذهب، أي جبل من ذهب، وأن أوذي رجلا منكم، ردوا عليهم هداياهم. هيك قالهم ردوا عليه فلا حاجة لي بها. بعتلش قال فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي.
0: نعم.
1: شوف الكلام هذا، القصة اللي جابها هو زاد، فأخذ

0: ينزل صاعقة على عمه فمات، تمت خرافة، مات تو النجاشي عمه، معناه الأولاد ما يصلحوش للملك. أش عملوا أهل الحبشة فك الوقت ذكايا؟ قالوا لا يصلح أمر الحبشة إلا النجاشي.
1: نعم.
0: مشاولوا وجابوه من عند
1: الملك.
0: اللي شراه وقرقوا به وعقدوا له التاج وملكوه عليهم، فسار فيهم سيرة حسنة.
1: شوف سبحان الله،
0: رجعوا ربي للملك متاع أبوه، ومات النجاشي مسلما كما قلت سيادتك، مؤمنا بالله ورسوله، وصلى عليه سيد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا العلماء هنا إنه صلى عليه صلاة الغائب، وثم قول من أقوال العلماء يقول إن الله سبحانه وتعالى رفع النجاشي بكله وجابه قدام الرسول وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ومات مؤمنا، فجازاه الله بما جاز به عباده الصالحين، لأنه أكرم سيد النبي وأكرم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسانا إلى يوم الدين. هنيئا له النجاشي، وهنيئا له معاملته الحسنة للمسلمين في بداية الإسلام، ووقفته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقفته مع الصحابة الكرام، ووقفته مع الإسلام والمسلمين. وإن شاء الله ربي يجعل هذا كل في ميزان حسناته، وأيضا ميزان حسناتك أنت سيدي الشيخ اللي ذكرتنا بالنجاشي وبالهجرة الأولى والهجرة الثانية، وهذا كله في سبيل الهدى باش نتعلم احنا ونقربوا من الله ونقربوا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نخلي لك كلمة ختام سيدك العادة،
0: ومسك الختام نقول يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وحياء، وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء، يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء. نعم اليتيم بدت مخايل فضله، واليتم رزق بعضه وذكاء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء. أما الجمال فأنت شمس سمائه، وملاحة الصديق منك أياء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. صلوا على سيد النبي لا تسعوا فينا.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المدني،
0: بارك الله فيك، ونشكرك أيضا ونشكر السادة المستمعين الكل.
1: نعم، وشكر موصول ليهم على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم. تعليم
0: القرآن الكريم. المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الناشر دين الله في السر والجهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المسبح لله بالعشي والإبكار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي اختاره الله من جميع القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خصه الله بجميع الفضائل. يا رب واجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 74 إلى تمام الآية 82 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه هو وجه الأداء، أي قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.

علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة من الكتاب الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن مخرمة بن سليمان عن كريب رضي الله عنهم أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صنع

0: ثم أوتر. هذا الحديث بين فيه أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرقد، كيفاش يقوم، وكيفاش يتعامل مع الصبيان. حط له يده على راسه وشد له وذنه يفتل فيها بحنية، عندها بشوية بشوية، وذكى حاجات حتى لو ليدت الصغار تلقاه مغروم بوه ولا أمه، يحط صوابعه فك الشحمة متاع الأذنين يبدأ بشوية بشوية يمس فيها. هذايا تعلم الحن لك الوليدات الصغار، ورانا معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الصبيان كيفاش كان، وخذاه على بجنبه وقعد يوصف لنا سيدنا عبد الله بن عباس قداش من ركعتين صلاهم صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الليل، وتعرفوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيد علي. سيد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يئث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

0: فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيد علي النفزي، ربي يبارك فيك.
2: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى هذا الكتاب العظيم والنجوم الطوالع على الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ إبراهيم المرغني رحمة الله عليه وهو يفسر في البيتين، بدينا فيهم: والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا. وصلنا بين أن تغيير الهمزة على ثلاثة أنواع كما تقدم، يقول هو تسهيله بين وهو المراد بقوله فسهلوه تارة أي مرة، وإبداله من جنس حركة ما قبله وهو المراد بقوله وأبدلوه حرف مد محضا أي خالصا من شائبة الهمز، وحذفه وهو نوعان: حذفه مع حركته ويعبر عنه بالإسقاط وهو المراد بقوله وحذفه بعد نقل حركته وهو المراد بقوله ونقله أي نقلوا حركته للسكون، رفضا أي تركا. فتصير الأنواع أربعة وستأتي كلها في مواضعها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. والأصل في تغييره أن يكون بالتسهيل بين لأن فيه بقاء أثر الهمزة، ثم بالإبدال لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، ثم بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض كما جاء أمرنا شقراه جاء أمرنا إسقاط جملة واحدة. وقوله محض صفة لحرف أو حال منه، ورفضا مفعول لأجله أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله لأجل رفضه وتركه، قل مفعول لأجله أي حذفه. ويحتمل أن يكون حالا إعرابته في البيت، ويحتمل أن يكون حالا من الواو في نقلوه أي رافضين له، أو حالا من مفعول نقلوه أي مرفوضا. ثم قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. ومن جدت تقرأ بالسكون كيف شنو؟ فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. من هذا أو من هنا شرع في أحكام الهمز، بدأنا بالحاجة بالحاجة. وما تقدم في البيتين قبل توطئة وتمهيد لها، وبدأ بحكم همزة القطع الملاصق لمثله، ويسمى بالهمز المزدوج، وسيتكلم على مقابله وهو الهمز المفرد. والهمز المزدوج هذا قسماني، في كلمة وفي كلمتين، فالذي في كلمتين سيذكر حكمه، والذي في كلمة ذكر حكمه هنا. فأخبر أن نافعا من روايتي قالون وورش سهل أخرى الهمزتين في كلمة أي الآخرة منها وهي الثانية، وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهو كذلك. وأما الأول فلا تكون إلا مفتوحة، فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة مفتوحتين. كيف شنو؟ كما أأنذرتهم، إيش بيهم الهمزتين ذوم؟ مفتوحين، مفتوحة الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة مفتوحة أأنذرتهم كذلك، وأألد ومضمومة بعد مفتوح، وذلك في أربع مواضع لا غير، زد في القرآن الكل فما كان في أربع مواضع، وهي قل أأنبئكم، وهي أصل أأنبئكم، تنشوف وشكل يدخل وشكل يخليها أصلي بآل عمران. وكذلك أأنزل عليه الذكر بصاد، وأأشهد زخرف، وألقي الذكر عليه بالقمر، ومكسورة بعد مفتوحة، وذلك في تسعة ألفاظ، وهي أئذا، أإله، أئنكم، أئنك، أئنا، أئن لنا معناتها لا أجرا، أئن ذكرتم، أئمة، أئفكا. ومفهوم قوله سهل أخرى الهمزتين أن نافعا لا يسهل أولاهما بل يحققها على الأصل، وهو كذلك إلا أن يكون قبلها ساكن، فإن ورشا ينقل حركتها إلى نحو قل أأنتم، قل أأنبئكم، قل أئنكم، على ما سيأتي في باب النقل. وقوله بكلمة هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو أأنذرتهم من كلمة واحدة، لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة، وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله فهي بذلك بين بين قصد به إيضاح قوله سهل، وإلا فالتسهيل في اصطلاح القراء إذا أطلق اختص بالتسهيل بين بين كما تقدم، أي فالهمزة الثانية بسبب ذلك التسهيل تكون بين بين، أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين بين. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. هذا أبو شامة. قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. هذا أبو شامة. لكن أنا سمعت الشيخ الدلاعي يرحمه وينعمه أنه ذكر ذلك أبو عمرو الداني وما أدراك، والطوى يقرأ به في جهات في تونس وفي المغرب الأقصى، يسهلوا بينه وبين الهاء في الأنواع الثلاثة: آهذاء، آهنزلاء، آهندرتهم، هكا بين الهمزة والهاء. لكن جوز، شكم الزيل لكم الزيل الكلام، لكن جوز الداني وجماعة إبدالها هاء خالصة في الأنواع الثلاثة. قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي في بعض تآليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة مطلقا، وبه قال الداني. كان ديما يقول هنا الشيخ، يقول ما تستغربوش كي تمشيو لبلاد أخرى وتلقى تسم ما تقولهمش غالط، راه فيه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ما كان مفتوحتين بينها وبين الألف، ما تقولش مثلا سيدي قالون بالإدخال، تحقيق الأولى والتسهيل الثاني مع الإدخال، أن أن هذا هو التسهيل، أنذرتهم في المغرب ومذهب الدين هي هذه، أنذرتهم مش حتى بينها وبين الهاء، معناتها ها خالص، أهنزل، أهذا، كانت تسمع حتى واحد قال لا ماهوش غلط ومذهب معناتها أبو عمرو الداني، وبه قرأ أيضا. وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع مطلقا، أكثر العلماء يمنعوا هذا، لكن هذا عندهم سندهم معناتها متصل برسول الله خاصة في المغرب، وعليه جرى عملنا. احنا التسهيل في المفتوحتين بينها وبين الألف، وفي المكسورتين بينها وبين الياء، آئنا ماهيش آئنا وماهيش آئنا بيناتهم، آئنا كذلك أنزل، لا هي أنزل ولا هي أنزل، لا بيناتهم أنزل. وجرى عملنا بتونس. وقول الناظم: لكن في المفتوحتين البيت استدرك على قوله فنافع سهل أخرى الهمزتين، وإنما استدرك عليه لأنه يقتضي أن وارشان يسهل الثانية من المفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه، مع أن تسهيل الثانية من المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين فقط، قال شو فقط أنا قلت، أما هو من رواية البغداديين عنه، وأما المصريون فإنما رووا عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش، ماذا رووا؟ إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم يا أكرم الأكرمين من علينا برضاك واجعلنا من أهلك وخاصتك يا ربي، وتب علينا واجعل الجنة مأوانا يا ربي، هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. الله.

وأزكى تحياتي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون سبحان

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: ما لقلنا العبودية أورثت حرية، ما عادش يهمني في من هو أكبر مني في القوة أو أصغر مني أو أعلم مني أو أحكم مني، هذه حرية ولا مش حرية؟ إذن كم لك إله في الكون، والسجود الذي تكرهه من ألوف السجود فيه نجاة، ينجيك من ملايين السجود. لو كان خذيت الإله فلان والإله والإله والإله والإله فيه آلاف ملايين، كنت تسجد لهذا وتسجد لهذا صباحا مساء، نجاك الله منه. وهذا الإله خاضع للتغيرات، تلفت ما لقيتوش راح منك. فالله سبحانه وتعالى ينصحنا ويعلمنا النصاح، ويقول لنا وتوكل على الحي الذي لا يموت.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حبني بي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.